إذاعة قفصة معاك وين ما كنت. عادات وثقافات في شعوب وقبائل.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من شعوب وقبائل. نحط الرحال اليوم أينما يرتحل التوارج، التوارج من الأمازيغ الرحل الذين يقطنون في مساحة شاسعة من الصحراء الإفريقية، تمتد من موريتانيا في الغرب إلى تشاد شرقا، وتشمل الجزائر وليبيا والنيجر وبوركينا فاسو ومالي، ويطلق عليهم كذلك اسم الأزود، يطلق عليهم أحيانا اسم الشعب الأزرق نظرا لاستباغ جلودهم بالصبغة الزرقاء للباس التقليدي الذين اعتادوا ارتداءه.

وقد تعودت التوارق أو البدو على الترحال بقوافلهم المكونة من قطعان الإبل في سائر مناطق الصحراء الإفريقية الكبرى ودول الساحل الإفريقي دون الاكتراث بالحدود بين هذه الدول. هم من أهم مستخدمي قوافل الإبل في التجارة عبر الصحراء الكبرى، ينقلون البضائع وأهمها الذهب والملح، وتأثرت حياتهم سلبا بشكل كبير بعد تحول طريق التجارة للمحيط الأطلنطي. عرف التوارق تاريخيا بأنهم شعب مقاتل جيد التسليح، فهم يحملون معهم في ترحالهم السكاكين والسيوف والخناجر والرماح، وقد سبق أن انتفضوا على حكومات مالي وتشاد والنيجر وغيرها مطالبين بإنهاء التهميش الذي يمارس بحقهم وبحصة أكبر من عوائد بيع المعادن الثمينة التي تزخر بها دول المنطقة كالإيرانيوم.

نزل دخنا وينهم دخنا وين الزغريتات زغريتات ما نسمع والو الزغريتات مرسي شكرا

دخل

يشكل التوارق المجموعة الأمازيغية الأكثر توغلاً في جنوب الصحراء والأكثر انفصالاً عن السكان العرب بالشمال الإفريقي، ومن المفارقة أنهم في أسلوب عيشهم وسلوكهم ونمط حياتهم أقرب الناس إلى البدو العرب. وقد درج المهتمون بالتوارق على كتابة اسمهم بالطاء، وكان الأولى أن تكتب بالتاء لأن بعض الباحثين أكدوا أن الكلمة متأتية من تاركة وهي واد في منطقة فزان في ليبيا. ويفضل التوارق أن يطلق عليهم اسم تماشق وهو مرادف للرجال الأحرار، وبحكم مجاورتهم للعربي في الشمال وللأفارقة الزنوج في الجنوب صار التوارق شعبا مهجنا يجمع في دمائه أعراقا تارقية وعربية وإفريقية. في غياب إحصاءات دقيقة وموثقة لا يمكن إعطاء رقم صحيح عن عدد التوارق في المنطقة، وقد قدر إجماليهم ب 3.5 ملايين نسمة، منهم نسبة 85% استقروا في ليبيا في المناطق الصحراوية التي تمتد من الجنوب الليبي وحتى شمال مالي. ففي ليبيا وفي منطقة فزان هم موجودون بكثرة، كذلك في الجزائر في منطقة الهجر وفي مالي في إقليم أزواد، أما في النيجر فهم موجودون في منطقة أيير. تتميز هذه المناطق الأربعة بكثرة الجفاف وقلة عدد السكان، وقد ظل التوارق إلى عهد قريب خبراء في الصحراء، هم أكثر الناس عرفا بمسالكها، مؤمنين بحركة القوافل فيها، ولهم صبر وشجاعة ومعرفة وإتقان للاهتداء بالنجوم وسيطر على أماكن الماء والقدرة على توزيعها. يتميز التوارق عن غيرهم من الأمازيغ بحفاظهم على لهجتهم الأمازيغية تماشق وعلى كتابتها بحروفها الخاصة.

الخاصة. بالنسبة للتركيبة الاجتماعية لمجتمع التوارق، ينقسم إلى مجتمعات بدوية تقليدية وفيها انقسامات وظيفية تحدد مكانة الشخص حسب انتمائه إلى طبقات اجتماعية محددة. ففي أعلى الهرم الاجتماعي التاريخي نجد طبقة السادة، تليها الطبقة المهتمة بالتعليم والتعلم، فطبقة الصناع، فالأرقاء المحررون، وثم طبقة العبيد. وفي جهة أخرى تحظى المرأة التاريخية بمكانة خاصة، فمجتمعهم يعد حسب الباحثين في علم الاجتماع من المجتمعات الأمومية، وجميع التوارق مسلمون متمسكون بالمذهب السني المالكي حسب أكثر الدراسات انتشاراً.

والتوارغ هم عبارة عن مجتمعات قبلية كبيرة يمكن توزيعها إلى مجموعات. نمر إلى بعض تفاصيل عاداتهم في اللباس وفي التعامل. يغلب على التارغ وضع لثام يبلغ طوله أحياناً 4 أو 5 أمتار، ويلازم اللثام الرجل التارغ في الحل والترحال ويلفه بإحكام على جميع وجهه حتى لا يظهر سوى العينين، ولا يرفع التارغ لثامه ولو عند تناول الطعام، وغالباً ما يكون من القماش الأسود. يشارك التوارغ في وضع اللثام بعض المجموعات الصحراوية مثل قبائل سنهاجة الذين عرفوا بالملثمين وتعددت تفاسير تمسكهم باللثام، فمنها الحياء الغالب على تلك الشعوب. ولعل للعامل البيئي كذلك دور حاسم في غلبة اللثام على هذه الشعوب الصحراوية، فالعواصف الرملية والحرارة المرتفعة في الصيف والبرد القارس في الشتاء تتطلب غطاء يقي رأس الإنسان الصحراوي.

قاومت تواريغ الاستعمار الفرنسي ببسالة واشتهر في الدفاع عن موطنه، ومنذ استقلال الدول التي يوجد بها التوارق وعلاقتهم بالأنظمة المتعاقبة غير ودية خاصة في مالي والنيجر. وقد كان لهم تحرك سياسيا في سنة 1963 في مالي طلبوا فيه بحقوقهم، إلا أن الحكومة آنذاك قمعتهم بشدة وزجت بأغلبهم في السجون. ومع بداية التسعينات عادت بعض حركاتهم المسلحة تطفو على السطح، وتزايد العنف بينهم وبين الحكومات المختلفة. وقد عرفت توارق النيجر هجرة واسعة إلى ليبيا في أواخر الثمانينات. عرف مجتمع التوارق على مر التاريخ بعادات وتقاليد جعلته يتميز عن غيره من مجتمعات شعوب المنطقة، منها ما يتعلق باللباس التاريخي، حيث يعكف الرجل عند التوارق على وضع اللثام درءا لشمس الصحراء الحارقة واتقاء لأطربتها وعواصفها الهائجة، وحياء من الأهل والأسهار أو معرة من هزيمة مني بها الرجال ذات ماض صحيح. وتتعدد الحكايات حول أصل هذا اللثام ومكانته عند التوارق.

في مجتمعات التوارغ نتحدث عن عالم آخر من الفن والاحتفاء بالمرأة القائدة. موسيقاهم انتشرت في كل ربوع العالم. موسيقاهم كانت بوابة التوارغ إلى العالمية، فالموسيقى التي تعتبر عماداً للثقافة التوارغية والتي كانت إلى زمن ليس بعيد محصورة بين فيافي الصحراء استطاعت في السنوات الأخيرة أن تصلح في كبرى العواصم العالمية، ويعود الفضل في ذلك إلى فرقة أمرهان التي سافرت أول مرة بموسيقى التوارغ نحو العالمية لتحكي للعالم أسرار الصحراء وخبايا القوافل وقصص الإنسان الأولى، كما شاركت هذه الفرقة في عديد المهرجانات الدولية وسجلت أغاني مع العديد من الفنانين العالميين. في المجتمع التوارغي إلى جانب الرجل رسمت المرأة التوارغية طريقها إلى العالمية من باب فن الإمزاد، وهو عبارة عن مجموعة من الأغاني الشعرية أو العزف الموسيقي الخاص بسكان تلك الربوع، فبفضلها تمت المحافظة على تاريخ التوارغ وصنعت آلة الإمزاد من قدح خشبي. ونظرا لأهمية هذا الفن سجلت هذه الآلة سنة 2013 في التراث الإنساني الواجب الحفاظ عليه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، بعد أن قدمت الجزائر رفقة مالي والنيجر ملف مشترك تطالب فيه بإدراجه في التراث العالمي. من العادات المميزة للمجتمع التوارغي إسبيبا، وهو يوم تسير فيه احتفالات تتزامن مع عاشوراء، ويرمز هذا العيد للسلام والتسامح والتواصل، ويعد من أكبر الأعياد عند شعب التوارغ ويرتبط بأحداث تاريخية تعود لمئات السنين، كما يزوره سنويا الآلاف من السياح الأجانب. وقد اشتهرت رقصة إسبيبا باسم المهرجان، بل اشتهر المهرجان باسم هذه الرقصة التي بلغت العنانة ونالت الشهرة العالمية، وأدرجت كذلك بوصفها تراثا عالميا مع رقصة الأهازيج وفلكلور التوارغ. النساء يقمن بتأدية العروض التقليدية مرتديات الألبسة الخاصة التي فيها الكثير من الألوان. مكانة المرأة عند التوارغ لم تكن في مجال الثقافة فقط، بل كانت في مجال القيادة، فالمرأة في شكلها تتجول بلحافها الأسود وغطاء رأسها الأبيض، وتمشي المرأة التوارغية مخفية وراء نظراتها عزيمة أو تحدي للظروف الطبيعية جعلت منها امرأة حديدية يضرب بها مثال الصبر والقوة والتمسك والبساطة وسط بيئة مجحفة، غير أن تلك المعيقات لم تكن سوى حوافز للمرأة التوارغية لرسم صورة أقرب نفوذا إلى الرجل. المرأة عند التوارغ تعتبر ملكة، فهي العمود الأساسي للمجتمع، تحظى بمكانة عالية، تستشار في كل شيء. يطلق عليها اسم الملكة أو القائدة في الكثير من القبائل وحتى في الأسماء العادية التي معانيها تفيد القيادة والصبر والقوة والترأس والملك والجبروت أحيانا. عندما تطلق المرأة التوارغية يقام لها عرس كبير من طرف أهلها، ويسمح للخطاب بالتقدم لها من جديد، كما أنها هي التي تقوم بصناعة الخيمة وتركيبها باستعمال جلود المعز والغنم. ومن عادات التوارغ أن حفل الزواج يكون في بيت العروس، كما لا يسمح البتة للرجل بكشف وجهه لدى أهل زوجته وخاصة حماته. التوارغ شعب لطيف رغم قساوة بيئته، إطلالاته الفنية على العالم رائعة ومحبة للآخرين. في مختلف المحافل الثقافية يهرع الضيوف للحديث مع فرق التوارغ الموسيقية، والتقاط الصور معهم بأزيائهم المميزة لدى الأغراب المتشابهة حد التماهي بينهم. انتهت رحلتنا اليوم مع قبائل التوارغ بحصيلة منعشة من تفاصيل العيش وأسرار الانتماء. نلتقي بإذن الله تعالى في عدد جديد من شعوب وقبائل.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت أشغال التهيئة وتعبيد مسلك المصابحية بمعتمدية زانوش من ولاية قفصة والمندرج ضمن البرنامج الجهوي للتنمية 2024، وذلك على طول 850 مترا، وقد تعهدت المقاولة بإنهاء الأشغال موفى أكتوبر القادم. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب مجلس نواب الشعب نور الجريدي، أفادت بأنها نسقت مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بشأن مقترح أحداث معهد أعلى للفلاحة بمعتمدية سند من ولاية قفصة، إلى جانب مقترحات مماثلة لأحداث معاهد عليا للفلاحة بولايات توزر وقبلي وأيضا مدنين. وصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الأربعاء جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وخصصت الجلسة وفق بلاغ لمجلس الجهات والأقاليم للنقاش بشأن مشروع المخطط المجالي للإقليم الخامس، وذلك بحضور أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن الإقليم الخامس ولايات قبلي وتطاوين وقابس ومدنين.

0: أبرمت تونس اتفاقية قرض الممتد مع صندوق النقد العربي بقيمة مالية تقدر بنحو 312 مليون دولار، وذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس. وسيتم صرف التمويل على ثلاث دفعات تسند أولاها فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ويبلغ أجل سداد كل دفعة 7 سنوات، منها فترة إمهال مدتها 3 سنوات ونصف، على أن يتم التسديد على 8 أقساط نصف سنوية متساوية. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية البدء في إجراءات رفع اسم سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وذلك بعد ساعات من لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والسوري أحمد الشارع يوم الأربعاء على هامش قمة دول حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة التركية أنقرة.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
3: فتح الهداوي في مسلسل محمد المنصف باي.

0: من هذا بقى اللعب ولا بعش أنا وتو هي به ولا والله ينصفر لبروحة.
1: هذا بهني يا معز
0: وريقد فز قوم مرقد جدي
1: اصبح الله الرحمن الرحيم فز اصبح المبروك تواضع منظري صبح عليه الواحد اصبح ها سيدي واش فيك يا جمعي ها ماك لاباس
0: ماشني لاباس قول لي التجال وصار للهذبه منصور ود العجمي قال لي تعرضوا لها صباحيه قبل حق قولي ترى التجال قول
1: النهار المبروك ها صحيح يا سيدي اخر شيء يحرزني خلط عليهم بالوقت عاد ولا خافوا مني ولا يروحوا عشان هي قصدوا ربي وندفعوا لارواحهم
0: وشيني قصدك التجن انت من نعت الهذبة تقول انت
1: هي.
0: عملت عليها مزية ثانية زعمة هلي بطل خير مني ناي
1: لا الحكاك
0: ولا استغليت الفرصة كي ناي في الثانية البر وحبيت تعمل فيها كصية دصفر التجاني
1: واش بيك يا جمعي بخي هنايا من وقتاش تعرفني اقليل لصلة جمعي قول لي ذكرني هكا حتى بعاملة بركة دونية اعملتها وجديدها علي ايه قول لي كلمة سو انهار من نهارات سمعتها مني هكلم يا جمعي ايه هذا كفوية بعد 10 سنين هكا تخوني وتخوني في منه في الهذبة هاي صلي عن بي
0: صلى الله عليه وسلم تموش نخولك يا بركة يا بالحرام يا مبخر بجلدك خلاص كان تدور بذيلك يا تيجاني يا ابو طعش الا ما نصفر بيك نشعل فيك النار اصلا
1: يا الراس الهذبة مبروك
0: الهذبة اخرتب الهذبة
1: ناس مع سيدي عندك ما زاد عندك حاجة تقولها تو ايه وقيل ضبعت انت وعندك خش منك الخلق
0: انت هو ضبعت
1: ناي ضبعت
0: انت هو مضبعت
1: هاني نبه عليك هاني ماشي تو وهاني مش هلع لبليس وانت قاعد باهي واسمعني ما زلت تدور بي ولا تدور بهربط هذاك تنكر روحك واليوم انت في طريق وناي في طريق
0: ابعد من دامي سي ما زلت تدور بهذبة الا ما تستفرك بروح
1: عودي برا عندي اصبح المبروك واش بيك اصبح المبروك
0: حليلي هربي حالي واش باش ندير الهربة جاية مو غادي الخش نعرفها كي تظلي متنرفزة تمشي وتمثل في المهبولة حليلي هاي قربة حليلي هاي قربة مرحبا مرحبا الهربة مرحبا فات العسل على الخواه حلال
2: وحشي وحشي وحشي وحشي هالجمعي تنخر علي انا نايل الهذبة بنت الرشمي عالجال انت ظهرت مصدق هالجمعي تخسر صاحبك وعشيرك تجالي على جالينا
0: دلالة هالهذبة غير غرني الشيطان وعاركت الهذبة بركة وما قلت له شيء
2: يلعنه هو يخزيه ويخزي من يحافيه هالجمعي
0: أصحيح.
2: ولا تحبني نايل نهش ونخليها لكم واسعة وعريضة وركسوا فيها كما تحبوا
0: لا لا لا الهذبة اعملي كل شيء يا هراي العيشة من غيرك ما استلاصة ما عندهاش قيمة عيش مبنية على الحقرة والضميرة عنان يا البراني
2: واشي واشي واشي يا حربي نعرف تنوح هالجمعي تنوح كما نسويه اسمع قول لك نحي من مخك هالوخي نايا وياك بنت لاقوش خلاص نايا نرفوزية وما يعجبنيش العجب وانت تتمسكن وعملي فيها تحب نايا حاسبة روحي راجل وسط الرجالة نايا تعودت على هالحال وانت شايفني قمرة ونايا غلة ما عاد فيها فال
0: لا لا الهذبة انت راك وي قلبه ما يريد العشق راوي ذوب الحديد يا الهذبة ونايا خاف عليك من البعيد والقريب يا الهذبة الحنانية
2: يرى يا

0: سيدنا، ناديت لي؟
1: اي نعم ناديت لك يا سي صادق. انا متقلق هالايامات، خصوصا من الوضع في تونس. يلزموا برشا متابعه وتصليح في كل شيء، في الاقتصاد، في القوانين، في السياسه، في الامور الاجتماعيه، في كل شيء.
0: صحيح يا سيدنا، بالاخص وانت عندك فكره على الوضع من ايامات المرحوم بوك سيدنا الناصر يرحمه وينعم.
1: تعيش.
2: هاوكا سيدي يحكي مع الصادق الزمرلي سي رؤوف.
1: الصادق
3: ايه ما زعم عليهش تطلع شي الحكايه خاصه بتلاقوا من الحبيبه.
2: تلاقوا من الحبيبه؟ بالكش
1: خذيتهم.
2: تحبني نعرف لك علاش يا سي رؤوف؟
3: ايه يا زرقاي ايه بر، خذ الطبق نتاع القهوه، هز لهم قهوه وحلي وذنيك مليح مليح.
2: باه تهنى وتمام.
3: باه
4: القهوه سيدنا
1: حطها فوق الطاوله يا زرقا. شكرا سي صادق. انا قررت باش نزور ريانا والكرم ومنوبه وبرشا بقايا اخرين، هاكا نقربوا بشويه بشويه من الشعب التونسي الكريم، ونحب نحكي مع بعض مشايخ زيتونه وحتى الاهالي.
0: فكره هايله برشا يا سيدي. ماذا نكلم السبايحيه حضروا كروسه؟
1: توكل على الله.
0: الله يبارك.
3: ها يا زرقا تيش فما؟ قل لي
2: سيدنا خارج يزور في منوبة.
3: أيوة معناها بابا قاعد يحل في مشاكل الشعب على حساب عائلته تو.
5: يا شعب منوبة، يا شعب منوبة، أنا جيتكم في هالزيارة وانتوما اهديتولي هالمصحف العزيز الغالي. أقسم بالله العظيم وبالقرآن الكريم أن أخلص لكم وأحبكم وأعطف عليكم كأبنائي وأضحي من أجلكم بكل شيء حتى بنفسي.

0: سمعني بي ويزم البكاء يا حبيبة. و
1: إزبيدة إزبيدة راتي قال لي باش نطلقك باش يطلقني، تعرف معناتها باش يطلقني. يا ربي يا ربي، عليه بعد 10 سنين، علاش هكا؟
0: وسع بالك يا حبيبة، اصبر شوية. اسمعني، حتى انتي وخيتي كسحت راسك شوية. يا رب بربي قل لي، اش كان عليك؟ كان سكت وما طلعتش معه وعملت روحك ما سمعت شيء.
1: ما خليليش فرصة يا زبيدة. اي نعرف روحي، انا غلطت معها بالحق، غلطت. ما هو حقه سامحني، علي ما سامحنيش يا زبيدة، علي هكا في ساعة خذي قرار. وعليش
0: وسع بالك يا حبيبة. عاد اسمعني بالك، شي توي يبدل رايو. انتي تعرف سيدي المنصف بي حنين برشا، حتى وقت اللي خذيك الحق يحبك ويعزك حبيبة. توا شنو؟
1: نعرف يا زبيدة اللي هو يحبني. انا ذاك اللي قهرني يا زبيدة، ذاك اللي قهرني.
0: ايجا يا حبيبة، وين ماشي؟ انا على الشيطان.
2: شفما للا زبيدة، شبيحة للا حبيبة خرجة تبكي.
0: بوك طلق حبيبة يا فريدة.
2: شقلت؟
0: اي
2: بابا المنصف طلق الحبيبة.
0: أي.

0: فما صباحي.
1: الأميرال استيفا هوني يحب يقابلك سيدنا.
0: المقيم العام ذاك كان ومهمته باش يراقبنا، كل ما يسمع بينا خذينا قرارات جديدة ولا زيارات نقوم بها يتقلق ويطلب يقابلني. شي سخاف في روحه هذا؟ أنا باي تونس وأنا اللي نعرف شنو يصلح بها.
1: سامحني سيدنا، شنو نقوله؟
0: قولوا سيدنا لاهي شوية وبعد درجين كي تحسوا قلق يجاني تنقولك دخلوا.
1: الله يبارك سيدنا.
0: أتورى شكون باش يقلق شكون؟ ياسي المقيم العام استيفا.
2: عيشة عيشة عجب، شنو هذا؟ برافو سيدنا، ريت ريت يا سي محمود كيف سيدنا خلى المقيم العام يستنى في الصالة. ريت
3: بالحق أو قاعد يعفض ويفرو.
2: أنا بصراحة شخت عليه، هيا خلينا قاعدين هوني في الوسطية زعما زعما نحكيه ونحسوا على سيدنا كيفاش باش يتعامل معاه.
3: أنا عندي ثقة في سيدنا باش يلعب له بمخه.
4: تفضل سيدنا يستنى.
2: هكا الصبايح يشاور له بالطول على سيدنا. إيش إيش إيش إيش نقربوا من الباب إيش وكالعادة زعما زعما نحكيه. هيا إيش أقرب أقرب.
5: Bonjour, votre Altesse. Je vous attendais depuis un bon moment.
0: Bonjour, amiral.
5: Dites-moi, ne serait-il pas nécessaire de nous tenir informés de vos dernières décisions, votre Altesse ?
0: Pardonnez-moi.
5: Je disais, ne serait-il pas nécessaire de nous tenir informés de vos dernières décisions, votre Altesse ?
0: Non, je ne suis pas tenu à vous informer des décisions importantes en matière de relations étrangères, cher amiral.
5: Excusez-moi, devrions-nous considérer cette dernière phrase comme un acte de rébellion ?
0: Nullement. Considérez plutôt que nous souhaitons vous aider à surmonter les problèmes de gouvernance auxquels vous devez faire face pendant cette guerre mondiale.
5: Très bien. Dans ces circonstances particulières, votre Altesse, nous vous comprenons.
6: ايش خص عليها ربي حني؟ ايش خص علي يا ربي حني؟ للا هللا يا للا فتحي.
7: اي نعم مرحبا يا طفلي. ايش اقرب تي اقرب ما تخافيش اقرب مرحبا بيك.
6: نايا الهذبه هللا نايا ديما نتبع في غناك في الاذاعه. نايا مغرومه وذني سماع وانتي عليك ويزيح لي بلا عليك.
7: ايه عايشك يا هبه قدكش ضامره. قل لي اش تعمل في الدنيا؟
6: نايا من خدام سيدنا البي هللا.
7: مرحبا حتى انا ماشي لقصر سيدنا ربي يخليه. يجي اطلع معايا في الكاليس. يطلع نوصلك للسرايا.
6: يا حليلي نايا نركب على الكاليس على اللي فتحي خيري.
7: يجي يا هبه
6: باهي
7: قلتلك اطلع.
6: كيفاش انا اللي نطلع؟ باهي للباهي
7: قدكش دابرات.

0: مرحبا مرحبا بالفنانة الهائلة الحوت الحوت على مولات الصوت.
1: يا عايشك يا ليلى البيا يفضلك.
0: عايجي عايجي ندخلوا البيت الضياف.
1: يا عايشك
0: جيب العود يا مساعد معاك.
2: الله يبارك يا ليلى الله يبارك.
3: كنتم مع مسلسل محمد المنصف باي بطولة
4: صلاح مصدق، حداد بوعلاق، فتحي المسلماني، لطفي العكرمي، بشير الغرياني، المنصف البلدي، أنس العبيدي، شهاب شبيل، علي بن سالم، منير العرقي، خالد ناصف، نجيبة بن عامر، رفيعة بالحوت، عزيزة بولابيار، سندس حمو، زينب أمين، سحر الورغي، بشرى السلطاني، والحبيب بالحارث.
3: ضيوف الشرف
4: كوثر بالحاج، توفيق البحري، نورهان بوزيان، المنصف العجنقي، عزيزة برباش، كمال بن جيمة، سناء بن طالب، ومحمد الداهش.
3: تمثيل
4: وليد الغربي، صلاح العمدوني، مجدي محجوبي، عصام العبيدي، المنصف المعروفي، إدريس الشريف، محمد سفينة، حسان فرحات، ومريم كريستو.
3: مستشار تاريخي عزيز باي.
4: تلحين الأغنية والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري، غناء ملاك بن أحمد، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية.
3: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. تقديم
4: أنور العياشي وفاطمة الحسنوي.
3: ساعد في الإخراج توفيق البحري ولحبيب الحارث.
4: محمد المنصف باي، تأليف جلال بن ميلود التليلي.
3: مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان
2: دقائق الدقيقة هي تلك اللحظة الصغيرة التي نعيشها لكنها تصنع فارقا كبيرا في حياتنا. في برنامجنا دقائق سنأخذ من وقتك لحظات قصيرة لنقدم لك أفكارا ملهمة، رسائل مؤثرة، ومعلومات قيمة، لأن كل دقيقة يمكن أن تكون بداية جديدة. تابعونا لأن الحياة تقاس بالدقائق التي نستثمرها جيدا. دقائق. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم الذي يعينكم على رسم ملامح مستقبل أفضل. حديثنا اليوم عن أداة أساسية لتحقيق الأهداف وبلوغ النجاح في مختلف جوانب حياتنا، إنها قوة التخطيط. قد يرى البعض في التخطيط قيدا أو عبئا، لكنه في الحقيقة بوصلة توجه خطواتنا وترشدنا إلى الطريق الصحيح. أن تخطط يعني أن تفكر مسبقا فيما تريد تحقيقه، وأن تحدد الخطوات اللازمة للوصول إلى هدفك. إنه استثمار للوقت والجهد في بداية الطريق لتوفيرهما في المراحل اللاحقة. نصيحتي لكم اليوم هي أن تضمنوا التخطيط في روتينكم اليومي وأهدافكم طويلة الأمد. ابدأوا بتحديد أهدافكم بوضوح. ما الذي تريدون تحقيقه في حياتكم؟ سواء كان هدفا شخصيا أو مهنيا أو ماليا، فإن تحديده بدقة هو الخطوة الأولى.
3: دقائق. ما هي قيمة الدقيقة؟ دقيقة واحدة قد تبدو قصيرة، لكنها كافية لتغيير مسار يومك.
4: دقائق.
2: قسموا أهدافكم الكبيرة إلى أهداف أصغر وأكثر قابلية للتحقيق. هذا يسهل عليكم متابعة تقدمكم ويمنحكم شعورا بالإنجاز مع كل هدف صغير تحققونه. ضعوا خطة زمنية لأهدافكم. متى تريدون تحقيق كل هدف؟ تحديد المواعيد النهائية يضفي شعورا بالإلحاح ويساعدكم على البقاء على المسار الصحيح. حددوا الموارد التي تحتاجونها لتحقيق أهدافكم. هل تحتاجون إلى المال؟ إلى المعرفة؟ إلى مساعدة الآخرين؟ التفكير في هذه الموارد مسبقا يمكنكم من الاستعداد بشكل أفضل. كونوا مرنين في خططكم. الحياة مليئة بالتغييرات غير المتوقعة، لذلك يجب أن تكونوا مستعدين لتعديل خططكم عند الضرورة.
4: دقائق.
3: لا تهدر الدقائق. الدقائق التي تهدرها اليوم هي الفرصة التي ستبحث عنها غدا.
4: دقائق.
2: التخطيط لا يعني الجمود، بل هو إطار عام يرشدكم. إن التخطيط يقلل من التوتر والقلق. عندما يكون لديكم خطة واضحة تشعرون بمزيد من التحكم في حياتكم، ويقل شعوركم بالضياع أو الارتباك. حاولوا أن تراجعوا خططكم بشكل دوري. هل تسيرون على الطريق الصحيح؟ هل تحتاجون إلى إجراء تعديلات؟ المراجعة المنتظمة تساعدكم على البقاء مركزين ومتحفزين. تجنبوا التسويف. التخطيط بدون تنفيذ لا قيمة له. ابدأوا في اتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق أهدافكم، حتى لو كانت خطوات صغيرة في البداية. تذكروا أن التخطيط هو استثمار في مستقبلكم. الوقت والجهد الذي تبذلونه في التخطيط سيوفر عليكم الكثير من الوقت والجهد في المدى الطويل. علموا أبنائكم وأحبابكم أهمية التخطيط. شجعوهم على تحديد أهدافهم ووضع خطط لتحقيقها. هذه المهارة ستفيدهم كثيرا في حياتهم. وفي الختام أيها الأعزاء، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد أوضحت لكم قوة التخطيط في تحقيق النجاح. تذكروا دائما أن التخطيط الجيد هو نصف الطريق إلى الهدف. إلى اللقاء في حلقة قادمة. كونوا مخططين تكونوا ناجحين.
4: دقائق.
3: كنتم مع برنامج دقائق. تقبلوا تحيات فريق العمل: بنون القناعي، علي الحداد، والمخرج ناصر الجناح.

عاشق ليالي الصبر مداح القمر.

عاشق ليالي الصبر مداح القمر

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

في غمرة القلوب الوجلة، وفي حمأة الانكسارات والنتوءات الإنسانية، وفي عز الحر لما نتيه، ومع إشراقات تترى تنسل من ضيق القلب إلى أكوان ملؤها السنا والضياء ونشيدها الرضا والانعتاق بالله، ينساب هذا التسبيل لك يا الله. حينما نتحدث عن فقه المحبة وموجباتها ومقوماتها، لابد أن نستحضر قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فالمحبة تعني بالضبط سفر القلب في طلب المحبوب، ولهج اللسان بذكره على الدوام، ومحبة الله ورسوله ودينه وأوليائه هي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات، وهي النور الذي من فقده فهو في مجار الظلمات، وهي الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، وهي اللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال. والمحبة هي توحيد المحبوب بالمحبة، وذلك بسقوط كل محبة في القلب إلا محبة الحبيب، وإيثار المحبوب على جميع المصحوب، وموافقة الحبيب في المشهد والمغيب، وأن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شيء، فتهب إرادتك وعزمك ونفسك وأفعالك ووقتك ومالك لمن تحبه، وتجعلها حبساً ووقفاً في مرضاته ومحابه، فلا تأخذ لنفسك منها إلا ما أعطاك، فتأخذه منه له سبحانه، وتمحو من القلب ما سوى المحبوب وما يحب، وهذا كمال المحبة، فما دامت في القلب بقية لغيره ومسكن لغيره فالمحبة مدخولة. أما عن حقيقة المحبة فهي ميل الإنسان للشيء بكليته، ثم إيثاره له على نفسه وروحه وماله، ثم موافقته له سرا وجهرا، ثم علمه بتقصيره في حبه. والمحبة نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه، لا المراد الذي قدره الله وقضاه. والمرء مع من أحب، ومع من أحب شيئاً أكثر من ذكره. وإذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيتها بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أثمرت كل أنواع الثمار، وأتت أكلها كل حين بإذن ربها، وأثمرت الطاعة والموافقة. ومحبة العبد لربه لا نهاية لها، وكلما قويت المعرفة وزاد البر قويت المحبة، ولا نهاية لجمال المحبوب سبحانه، ولا لجلاله ولا لبره، فلا نهاية لمحبته، بل لو اجتمعت محبة الخلق كلهم وكانت على قلب رجل واحد منهم ثم كانوا كذلك الواحد، كان ذلك دون ما يستحقه الرب جل جلاله من المحبة. وأصل حب الله لا ينفك عنه مؤمن، أما قوة الحب فينفك عنه الأكثرون. وقوة الحب للرب تحصل بأمرين: أحدهما قطع علائق الدنيا، وإخراج حب غير الله من القلب، وسبيل قطع الدنيا عن القلب سلوك طريق الزهد والصبر. أما الثاني فقوة معرفة الله تعالى، فإذا حصلت المعرفة تبعتها المحبة، ثم تبعها العمل، ويحصل ذلك بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله ومداومة ذكره ومعرفة جلاله وإنعامه وإحسانه.
والله تبارك وتعالى جعل الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها كمال محبته، وهو سبحانه كما أنه يحب أن يعبد يحب أن يحمد ويثنى عليه ويذكر بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويحب من يحبه ويحمده ويثني عليه. وكلما كانت محبة عبده له أقوى كانت محبة الله له أكمل وأتم، فلا أحد أحب إليه ممن يحبه ويحمده ويثني عليه. ومن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إليه، لأنه ينقص هذه المحبة ويجعلها بينه وبين من أشرك به، ولذلك لا يغفر الله أن يشرك به، لأن الشرك يتضمن نقصان هذه المحبة والتسوية فيها بينه وبين غيره. ولا ريب أن هذا من أعظم ذنوب المحب عند محبوبه التي يسقط بها من عينه وتنقص بها مرتبته عنده إذا كان من البشر، فكيف يحتمل رب العالمين أن يشرك بينه وبين غيره في المحبة؟ والمخلوق لا يحتمل ذلك ولا يرضى به ولا يغفر هذا الذنب لمحبه أبدا، وعساه أن يتجاوز لمحبه عن غيره من الهفوات والزلات في حقه. ومتى علم سبحانه بأنه يحب غيره كما يحبه لم يغفر له هذا الذنب ولم يقربه إليه، هذا مقتضى الطبيعة والفطرة. أفلا يستحي العبد أن يسوي بين إلهه ومعبوده وبين غيره في هذه العبودية والمحبة؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والله عز وجل يحب نفسه أعظم محبة، ويحب من يحبه ويطيعه ويعبده، وخلق خلقه لأجل ذلك، وشرع شرائعه وأنزل كتبه لأجل ذلك، وأعد الثواب والعقاب لأجل ذلك. وهذا محض الحق الذي قامت به السماوات والأرض وكان الخلق والأمر، فإذا قام به العبد فقد قام بالأمر الذي خلق له، فرضي عنه خالقه وبارئه وأحبه، وإذا صدف عن ذلك وأعرض عنه وأبق عن مالكه وسيده أبغضه ومقته، لأنه خرج عما خلق له وصار إلى ضد الحال التي هو لها، فاستوجب منه غضبه بدلا من رضاه وعقوبته بدلا من رحمته. أما الأسباب الجالبة لمحبة الله لعبده فهي قراءة القرآن وسماعه بالتدبر، والتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، ودوام ذكره على كل حال، وإيثار محابه على محاب النفس، مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة، ومشاهدة بره وإحسانه وآلائه ورؤية نعمه الظاهرة والباطنة وانكسار القلب بين يديه سبحانه والخلوة به وقت النزول الإلهي آخر الليل لمناجاته وتلاوة كلامه والتلذذ بمناجاته ثم استغفاره وحضور مجالس الذكر ومجالسة المحبين الصادقين. والقرآن والسنة مملوءان بذكر من يحبه الله سبحانه من عباده المؤمنين، وذكر من يحبه من أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم، كقوله سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله سبحانه: والله يحب الصابرين، وقوله سبحانه: والله يحب المحسنين، وقوله سبحانه: إن الله يحب المتوكلين، وقوله سبحانه: إن الله يحب المتقين. أما نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم فيقول: إن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وللمحبة ثلاث درجات، أولاها محبة تقطع الوساوس، فالوساوس والمحبة متناقضان، فإن المحبة توجب ذكر المحبوب والوساوس تقتضي غيبته عنه حتى توسوس له نفسه بغيره، والمحب يلتد بخدمة محبوبه فيرتفع عن التعب الذي يراه الخلي في أثناء الخدمة.
والمحبة تسلي عن المصائب، فإن المحب يجد في لذة المحبة ما ينسيه المصائب التي تصيبه بها ويصيبه حبيبه.

محبة تنبت من مطالعة العبد منة الله عليه ورؤية نعمه الظاهرة والباطنة. وليس للعبد قط إحسان إلا من الله، ولا إساءة إلا من الشيطان. ومن أعظم منة الله على عبده هدايته وتأهيله لمحبته ومعرفته وإرادة وجهه ومتابعة خليله. وأصل هذا نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الحق والباطل، وهذا النور متفاوت في قلوب المؤمنين. وتثبت هذه المحبة باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله وأخلاقه، فبحسب هذا الاتباع يكون منشأ هذه المحبة وثباتها وقوتها، وبحسب نقصانه يكون نقصانها. وهذا الاتباع يوجب محبة الرب لعبده ومحبة العبد لربه. وليس الشأن في أن تحب الله فقط، بل الشأن أن يحبك الله، والله لا يحبك إلا إذا اتبعت خليله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وصدقت خبره وأطعت أمره وآثرته طوعا. والثانية محبة تبعث على إيثار الحق على غيره، وتلهج اللسان بذكره، وتعلق القلب بشهوده، ويتم ذلك بمطالعة صفات الرب جل جلاله، وشهود معاني أسمائه، والنظر في معاني آياته المسموعة، والنظر إلى آياته المشهودة في الأنفس والآفاق. ولكمال هذه المحبة فإنها تقتضي من المحب أن يترك لأجل الحق ما سواه، فيؤثره على غيره. وإذا أحب الله عبدا أنشأ في قلبه محبته. أما الثالثة فمحبة خاطفة تخطف قلوب المحبين لما يبدو لهم من جمال محبوبهم، وهذه أعلى درجات المحبة. والعقل والشرع والفطرة كلها تدعو إلى محبته سبحانه، بل إلى توحيده في المحبة. وقلب المحب دائما في سفر لا ينقضي نحو محبوبه، وقوة تعلق المحب بمحبوبه توجب له ألا يستقر قلبه دون الوصول إليه. هكذا تطهري في بحر الصلوات يا قلوبا حارت واستغرقت في درب النجاة، برجاء من رب السماء وإله ينير كل العتبات.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

يرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: معمارنا
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
2: الحوش الجربي.
3: تتباعد المنازل على جانبي الطريق الترابية لا يفصل بينها سوى النخيل. في محيط المنزل جرار فخارية كبيرة، أما النوافذ فدهنت باللون الأخضر. المكان هادئ وأنيق، متحفظ ومنفتح، كصاحبته السيدة عزيزة بنت أنفوس المسؤولة السابقة بالمعهد الوطني للتراث عن جهتي مدنين وتطاوين. ترحب بنا وتحرص وهي تدعونا إلى دخول الحوش على توضيح الفرق بينه وبين المنزل.
4: المنزل هذا، المنزل الحوش، على خاطر يلزمنا نفهموا شنو المنزل. المنزل مؤسسة سكنية اقتصادية، نوع من السكن الخاص بجربة.
3: المنزل إذن هو مؤسسة سكنية، والحوش مكون من مكوناتها، وهذا ما تفضل بشرحه أكثر المهندس المعماري نزار العكاري.
5: هو أول نمط معماري بدأ يتكون في قرابة القرن 13 ميلادي. هو مكون من مكونات المنزل الجربي اللي يجي في الحومة اللي هي موجودة في المنطقة الفلاحية أساسا. المنزل هذا يتكون من الفلة، الزريبة نتاع شوية حشيكم، المطبخ، البير، الثانية، بما فيهم زادة الحوش. وهو يتكون غالبا من 4 بيوت، كل بيت هي لسكن عائلة، غالبا الزوج والزوجة والأبناء. أول واحد يبدأ في بناء الحوش هذا هو غالبا الجد، وبعتالي أبناؤه وأبناء أبناؤه يكملوا يبنوا بقية الحوش.
6: تعال قدانا، امشي في الجادة وادخل من الفلة، تبع المسرب تلقى البير والميدة والصاروت والجابية مليانة، تلقى المنزل، تلقى الرايح والعشايش والحانوت، ما زال فيه النول والردانة، تلقى الماجر والفزقية والدكانة، تلقى الباب والسقيفة، ووسط الحوش بشبابكة وبيبانة.
4: طيب احنا في وسط الحوش الداخل، والحوش هذية اسمه حوش جديد في وسط المنزل هذا، على خاطر كان فما حوش جديد كيف العائلة كبرت بنيه حوش أكبر منه. هذا الحوش الجديد اللي هو تبني في آخر القرن 19، منزل تنافسة هذا. آخر التنافسة اللي قعد موجود في المنزل هو جدي علي بن تنفوس، توفى عام 49، بعده هو ما قعد حتى خلوه في يد حراس، قعدوا فيه حتى الثمانينات. اكتشفته بطبيعة الحال أنا مولودة في تونس، قررت باش نجي لهنا.
3: يتسلل الضوء من فتحة عالية ليغمر التحف الخزفية وصورا عائلية بالأبيض والأسود. لم أتصور أن في نهاية تلك الطريقة الترابية يكمن كل هذا الجمال.
5: اليوم نشوفه في غالبية البناء هو لا ديكوراسيون دي فاسات، كأنه يعني هو رغبة في التظاهر، بينما الجربي قبل يحط الحوش نتاعو في داخل المنزل، يبعده دي مع الجادة ويبني غالبا في داخل المنزل للابتعاد على الأنظار. هو يبني لنفسه طريقة البناء كلها بالبساطة، يطغى اللون الأبيض قليل جدا، وينلقوا كلك زيليمون ديكوراتيف. المبدأ والفلسفة الأساسية هي البساطة.
4: احنا قاعدين توا في بيت جدي، هذيك هو التصوير متاعه محطوطه غادي، هذيك الاخرين اللي قعد هوني في المنزل فلاح يخدم في الارض وعايش منها. بعده هو تركت الدنيا بكل، جات امي هزت حوايجها بعته وهي عايشه في تونس. اي جدي من امي، اي ليه هني طبش مشي لبيت اخرى، جدي بتاع باباي. من هنا انا انتاج محلي، انتاج المنزل. اللي قاعدين فيها هذه وسط الدار، وهذيك الدكانة متاع الرقات، الممر اللي دخلنا منه هذيك كان المستحان متاع البيت. هذه كل بيت عندها بيت الاستحمام متاعها اللي احنا نقولوا له مستحان، ما فماش مازال الماء يجري لبرا والمطبخ لبرا، الداخل ما فما كان الرقاد والاستحمام، يسخنوا الماء صبوه في جره ويجيبوا دخلوه للبيت للاستحمام، وفما ابرقه فخار يصبوا فيهم الماء ويعلقوه بين زوز موثق، ويقعد الماء يصب وقت اللي حاجتهم عليه يصب وحده مع لك الدوش.
6: تلقى الدار القبلية والشرقية والبحرية والغربية، فيهم الغرفة وفيهم المستحان والخزانة.
5: وعندنا مثل احنا في جبهة يقول الدار القبلية دارين، أحسن اتجاه هي القبلة، وبالتالي الدار الشرقية دار ونص، والدار البحرية دار. الدار الشرقية حتى هي فيها الشمس، حتى هي في المستوى الثاني، والدار البحرية دار، والدار الغربية يقولوا مربط الحمام، معناها حاشاكم اللي حطوا فيها الزويل. والحوش هذايا دونك هو متكون من 4 بيوت اللي هما توتوتور دان باسيو، وسط الحوش اللي هو تصير فيه كافة القضيات اليومية خاصة للعائلة والنساء والصغار، بينما راجل جربي يبدأ في الثانية، هو البناء حول فناء. نلقوه زادة في الكسور، كيف الكسور هي بناء حول فناء ستادبتي بغابور الجربة، ولكن أصله يرجع للقارة الإفريقية في ريجيا سابقا.
3: استعان الجربة ببنائين مهرة من مدنين وتطاوين، استخدموا مواد محلية،
4: كترابانية فيها القياسات محددة، فيها الجبادات هذوما اللي يمسكوا القوس يبنيوا بالشكل هذيك، وتواصلت حتى لين دخلونا المواد الجديدة هذية بتاع الياجور والسيمان والحديد، وهذا الخرسانة هذية الكل اللي ماذا بينا نتخلصوا منها، ماهيش باهية لا صحيا ولا اقتصاديا للبلاد. تاني نقولك ما نسعنوش احنا اللوح في جربة، ما فماش لوح، فماش موارد متاع لوح، قليل بالكل، حدود ياسر استعمال الخشب في العمارة الجربية، واللي موجود أكثر هو الرمل الشخش اللي يحفروا ويخرجوه من تحت الأرض، والجير كانت كوش الجير على كبر الجربة. المواد اللي مستعملة بطبيعتها معناها تحمي الفضاء الداخلي، معناها من التغيرات الفجائية، الاعتدال تقريب متواصل عام كامل، هذاك اللي خلى معناها الناس ما يتجيوش الحقيقة للتدفية الإضافية بخلاف الكانون ولا الطرف. أنا بابا كان يرحمه يمليه بالحطب متاع المنزل، معناها يخليه يتحرق البرة ويدخله بعد ما ولا جمر، إذا كان صاروا عليه معناها يدفي به البيت اللي نصاروا فيها.
6: تعال قدانا اسهر سهرتنا وتعشى من عشانا، مسفوف ولا تشيشة، عيش باليازور بالجازول، كسرة مرفوسة وزميتة. تلقى العصبان والقديد، الدهان ومحشي البطانة، تلقى الزيت في السفري وتمر في الجرة، الشريح في الطاس، تلقى شعيدنا وعدسنا ودقيقنا ورحانا.
4: يحمسوا فيه زميتة راهو المطبخ، يطيبوا فيه يوميا العيش، أغلب الوقت تفطر الصباح عيش يا بالزيت يا بالحسيلة الأبيض متاعها ثوم وخل، زيت زيتونة بطبيعة الحال منتوج تاعهم.
1: يحكيوا على ثلاثة أخوة.
4: أنا خلطت على الراديو، معناها النصر مع الراديو، عبد العزيز العروي، وكل ليلة هذيك الناس كلها نبداو العائلة نستنيو فيها باش نسمعوا الراديو هذيك، والتاي شكشك والكاكاوية، وهذيك السهرية، والرجال متاع عائلتنا ناصبين الوحدة الطاولة متاع الدامة ومتاع الأخرى، شنية الأخرى الديمينو.
3: تشير السيدة عزيزة بنت نفوس وهي ترافقني إلى الخارج إلى مشاتل الزيتون التي تنوي غرسها. سألتها هل الحوش بأيد أمينة؟
4: أو في يدينا، هذايا في يدي الحوش الجربي، ليه ماهوش في يدي. اللي ترى فيهم ترى تودور في جربة شوية وتلقى كلهم قاعدة تنذر، معناها الحويش كي تدخل أنت تحس روح ولا لا، الديار اللي تبنيت تجدد من صفر ما تحسها بليش روح. أنا كنت رئيس جمعية سيان جزيرة جربة في وقت منا، كنا حارسين على حاجات معناها كنا نحبوهم يستمروا، مثلا الطوابي كنا ندفعوا على الجويد، الطريقة التقليدية اللي تفصل بين الديار، هذاك احنا نحبوا نحافظوا عليه.
6: تعال قدانا عم في بحرنا وحوس قدا زيتوننا ونخلنا، اذكر المولى وصلي في جوا معنا، احضر فرحنا احفل والبس ازهى وغني معانا، غير تعال قدانا.
4: جربة تجلب رأي، تسحر العبيد. أنا ولد خويا طبيب إن شاء الله في كندا تو، وأنا هوني نحكيو على خلينا نجي جربة، أنا نقعد فيها مش فيها. إبا هاني نقول لك كمل قرايته وجي هنا وحل العيادة متاعه في المنزل هنا، معناها المرضى يجيوه لهنا للمنزل يداويهم، ويغرس في زيتونة هكا غاديك هنا.
0: كنتم مع الحوش الجربي، إعداد وتقديم فوزية ضيف الله.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت أشغال تهيئة وتعبيد مسلك المصابحية بمعتمدية زانوش من ولاية قفصة والمندرج ضمن البرنامج الجهوي للتنمية 2024، وذلك على طول 850 مترا، وقد تعهدت المقاولة بإنهاء الأشغال موفى أكتوبر القادم. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب مجلس نواب الشعب نور الجريدي، أفادت بأنها نسقت مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بشأن مقترح إحداث معهد أعلى للفلاحة بمعتمدية سند من ولاية قفصة، إلى جانب مقترحات مماثلة لإحداث معاهد عليا للفلاحة بولايات توزر وقبلي وأيضا مدنين. وصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الأربعاء جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وخصصت الجلسة وفق بلاغ لمجلس الجهات والأقاليم للنقاش بشأن مشروع المخطط المجالي للإقليم الخامس، وذلك بحضور أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن الإقليم الخامس خمس ولايات قبلي وتطاوين وجابس ومدنين. أبرمت تونس اتفاقية قرض الممتد مع صندوق النقد العربي بقيمة مالية تقدر بنحو 312 مليون دولار، وذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس. وسيتم صرف التمويل على ثلاث دفعات تسند أولاها فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ويبلغ أجل سداد كل دفعة 7 سنوات، منها فترة إمهال مدتها 3 سنوات ونصف، على أن يتم تسديد على 8 أقساط نصف سنوية متساوية. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية البدء في إجراءات رفع اسم سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وذلك بعد ساعات من لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع يوم الأربعاء على هامش قمة دول حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة التركية أنقرة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. مستمعي الفاضل، من أكبر النعم التي أسبغها الله على الإنسان وكرمه بها على سائر الخلق هي نعمة البيان، أي الكلام. يقول المولى سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. وعلى قدر جلال النعمة يعظم حقها ويستوجب شكرها ويستنكر جحودها. ينبغي أن يسائل المرء نفسه قبل أن يتحدث إلى الآخرين: هل هناك ما يستدعي الكلام؟ فإن وجد داعيا إليه تكلم، وإلا فالصمت أولى به.

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وصدق من قال: وزن الكلام إذا نطقت، ولا تكن ثرثارة في كل ناد يخطب، واحفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب. مستمعي الكريم، من أجل الحكم التي تنير العقل وتحفظ الإنسان من مواقف السوء ما قيل: لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنه فضل، ولا آمن عليك الوزر، ولا تماري حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك أي يبغضك، وإن السفيها يؤذيك. واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به، وأعفه مما تحب أن يعفيك منه.

مستمعي الأعزاء، نور الله صباحكم وبارك يومكم. قال أحد الشعراء: لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه، وعلى الفتى لطباعه سمة تلوح على جبينه. الكلام الطيب العفو يجمل مع الأصدقاء والأعداء جميعا، وله ثماره الحلوة. فأما مع الأصدقاء فهو يحفظ مودتهم ويستديم صداقتهم، وأما حسن الكلام مع الأعداء فهو يطفئ خصومتهم ويكسر حدتهم، أو هو على الأقل يوقف تطور الشر. لا تنطقا بمقالة في مجلس تخشى عواقبها، وكن ذا مصدق، واحفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق.

يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه.

الإخوة الأعزاء، سنلتقي غدا بمشيئة الله تعالى. حتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مضيئة. كلمات مضيئة يعدها لكم البخاري.

أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة،
3: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو.
4: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
5: جاء في كتاب ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي، قال الأصمعي: بينما أنا أطوف بالبيت ذات ليلة، إذ رأيت شابا متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول: يا من يجيب المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم. أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، فارحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه، فمن يجود على العاصين بالكرم.
2: ثم بكى بكاء شديدا وأنشد يقول: ألا أيها المقصود في كل حاجتي، شكوت إليك الضر فارحم شكايتي. ألا يا رجائي أنت تكشف كربتي، فهب لي ذنوبي كلها واقضي حاجتي. أتيت بأعمال قباح رديئة، وما في الورى عبد جنى كجنايتي. أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي ثم أين مخافتي؟
5: يقول الأصمعي ثم سقط مغشيا عليه، فدنوت منه، فإذا هو زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين. فرفعت رأسه في حجري وبكيت، فقطرت دمعة من دموعي على خده، ففتح عينيه وقال: من هذا الذي يهجم علينا؟ قلت: الأصمعي. فقلت له: سيدي، ما هذا البكاء والجزع وأنت من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة؟ أليس الله تعالى يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟
2: فقال رحمه الله: هيهات هيهات يا أصمعي، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان حرا قرشيا. أليس الله تعالى يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون؟ وقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. صدق الله العظيم.

0: وجاء في كتاب الصداقة والصديق لأبي حيان التوحيدي: سمع ابن عطاء رجلا يقول: أنا في طلب صديق منذ 30 سنة فلا أجده. فقال له: لعلك في طلب صديق تأخذ منه شيئا، ولو طلبت صديقا تعطيه شيئا لوجدت. قال أبو سليمان: هذا كلام ظالم، الصديق لا يراد ليؤخذ منه شيء أو ليعطى شيء، ولكن ليسكن إليه ويعتمد عليه ويستأنس به ويستفاد منه ويستشار في الملم وينهض في المهم ويتزين به إذا حضر ويتشوق إليه إذا سفر. والأخذ والإعطاء في عرض ذلك جاريان على مذهب الجود والكرم، بلا حسد ولا نكد ولا صدد ولا حدد ولا تلوم ولا تلاوم ولا كلوح ولا فتوح ولا تعريض بنكير ولا نكاية بتغيير.
1: وفي الحث على بر الوالدين يقول الإمام الشافعي: أطع الإله كما أمر، واملأ فؤادك بالحذر، وأطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر، واخضع لأمك وارضها فعقوقها إحدى الكبر، حملتك 9 أشهر بين التألم والضجر، فإذا مرضت فإنها تبكي بدمع كالمطر، فأطعهما وقرهما كي لا تعذبا في سقر.
0: وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: معاتبة الأخ خير من فقده، ومن لك بأخيك كله أطع أخاك، ولن له ولا تسمع فيه قول حاسد وكاشح، غدا يأتيك أجله فيكفيك فقده، كيف تبكيه بعد الموت وفي الحياة تركت وصلها.

0: وقال بعض الحكماء: من نطق في غير خير فقد لغى، ومن نظر في غير اعتبار فقد ساها، ومن سكت في غير فكر فقد لها.
1: وقال أبو داود بن حريز في كتاب البيان والتبيين للجاحظ: رأس الخطابة الطبع، وعمودها الدربة، وجناحاها رواية الكلام، وحليها الإعراب، وبهاؤها تخير اللفظ، والمحبة مقرونة بقلة الاستكراه.
0: ومن أجمل ما نطقت به العرب من حكمة وأمثال في الأخوة: إذا عز أخوك فهن، إن أخاك من آساك، أخوك من صدقك، قرب أخ لك لم تلده أمك.
1: ومن أجمل ما نطقت به العرب هذه الكلمات البليغة: ضرب اللسان أشد من ضرب السنان، المرء مخبوء تحت لسانه، كلام الرجل ميزان عقله، من عذب لسانه كثر إخوانه، مقتل الرجل بين فكيه، رب كلام أقطع من حسام.

0: وقال أكثب بن صيفي: فضل القول على الفعل دناءة، وفضل الفعل على القول مكرمة. وقال الشاعر: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت الرجل من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرته بالرجل تبرأ على مهلي.
1: وقال الحسن البصري: الرجال ثلاثة، رجل بنفسه، ورجل بلسانه، ورجل بماله. وقال ابن المعتز: البيان ترجمان القلوب، وصيقل العقول، ومجلي الشبهة، وموجب الحجة، والحاكم عند اختصام الظنون، والمفرق بين الشك واليقين.
0: وقال أبو الفتح البستي عن البيان: إذا انقاد الكلام فقده عفواً إلى ما تشتهيه من المعاني، ولا تكره بيانك إن تأبى، فلا إكراه في دين البيان.
1: وقال سهل بن هارون: وما حسن الرجال لهم بحسن إذا لم يسعد الحسن البيان. كفى بالمرء عيبا أن تراه له وجه وليس له لسان.
0: وجاء في كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم: بلغنا أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يقول: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، ضحكت من مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل لا يغفل عنه، وضاحك ملء فيه لا يدري أمسخط ربه أم مرضيه، وأبكاني ثلاث: فراق الأحبة، محمد وحزبه، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي رب العالمين حين لا أدري إلى النار انصرافي أم إلى الجنة.
1: وختاماً جاء في كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لأبي حاتم البستي، قال ربيعة الرأي: المروءة مروءتان، فللسفر مروءة وللحضر مروءة، فأما مروءة السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب وكثرة المزاح في غير مساخط الله، وأما مروءة الحضر فالإدمان إلى المساجد وكثرة الإخوان في الله وتلاوة القرآن.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة، عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة، تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.

اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وبارك لي في قدرتك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت، واجعل غناي في نفسي، ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم أغنني بالعلم، وزيني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته، تقدست ذاته وتنزهت صفاته. مستمعين الأكارم، صباح النور والسرور والدر المنثور، هذه حلقة أخرى من حلقات برنامجكم اليومي الصباحي والصبح إذا تنفس. نذكر من خلاله بخلق يتصدر قائمة الأخلاقيات في الإسلام، هو خلق الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. الحياء أحبتي يكتسي صفة القداسة والمقام الرفيع، لأن الله عز وجل وقداسته وجلاله يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالحي الذي يستحي من عباده عندما يدعونه ويتضرعون له. قال نبينا الأكرم: إن ربكم عز وجل حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفوق في حشمته والحياء متاعه أكل الصبية المحجوبة على أنظار العباد. قالوا عليه الصحابة الكرام، وهذا وصف في غاية الروعة، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. إذن ديننا أحبتي الكرام ما يحب شكل الإنسان اللي يبدأ أكرمكم الله وقح، يصيح ويزمجر ويعربد. فالحياء كله خير كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلم، إذا كنت في خلوة وهمت نفسك بفاحشة، فإن الحياء من الله يمنعك ويدفعك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. حالة أخرى، إذا واحد حشاكم يكون ناس فيه جاهل يسيء لك يأذيك، أنت من المفروض تترفع، ما تردش عليه بالخيبة، عملا بقوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أيضا من نقيض الحياء اللي هو الوقاحة وعدم الحياء أنك تشوف بعض من الناس يجاهروا بالمعصية، ما يستروش رواحهم وقت ليغلطوا. هذوما النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم بشدة وقال فيهم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. ومن مظاهر خدش الحياء استباحة المحرمات، التطاول على المقدسات، المجاهرة بتناول المخدرات، من غير ما ننسوا أيضا خصوصا في فصل الصيف الخلاعة الفاضحة في اللباس، وشنو يترتب عليها من إثارة، من فتنة، من مجون، من فساد. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت ليوصف النساء متاع النار قالها صراحة: كاسيات عاريات مائلات مميلات. وعندما سئل نبينا حبيبنا طبيبنا عن الحياء من الله حق الحياء، قال كلاما جميلا حكيما، قال: الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلى، وتترك زينة الحياة الدنيا. ختاما أحبتي، تقبلوا مني أرقى عبارات المحبة والشكر على حسن الإصغاء. دمتم في سعادة وراحة وهنا.
1: والصبح إذا تنفس.

0: فاقة الصباح. فاقة الصباح. فاقة الصباح.
1: أسعد الله صباح الجميع، صباحكم رضا وفرحة تملأ القلب، جعل الله البسمة لا تفارقكم أبداً. أهلاً بكم في هذه المؤانسة الصباحية، صباح المسرات، صباح السعادة، صباح الكلمات الطيبة.

0: مستمعين الأكارم، صباحكم مشرق، صباح الطاقة والحماس والنشاط، صباح يحمل في باطني سماء ألف أمنية. أسعد الله صباحكم وأوقاتكم لآخر لحظة. صباح تعانقه رائحة القهوة مع عبق الياسمين. القهوة مشروب يعد من بذور البن المحمصة وينمو في أكثر من 70 بلدا، خصوصا في المناطق الاستوائية في أمريكا الشمالية والجنوبية وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية وأفريقيا. ويقال أن البن الأخضر هو ثاني أكثر السلع تداولاً في العالم بعد النفط الخام، ونظراً لاحتوائها على الكافيين يمكن أن يكون للقهوة تأثير منبهاً للبشر. تعتبر القهوة اليوم واحدة من المشروبات الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم.
1: مع قهوة تسباح استقبل الحياة.
2: Thank you.

جزوتها تقلي على شمرتها قهوة في زدوتها تقلي على شمرتها الرشفة بقيمتها حلوة وبنينة واللي يعرف قيمتها يطلب

صباح البدايات الجميلة برائحة القهوة. الصباح هو نكهة البدايات الجميلة المعبقة برائحة القهوة. صباح الخير، صباح الانتعاشة والفرح. من المعتقد أن الأجداد في أثيوبيا كانوا هم أول من اكتشف وتعرف على الأثر المنشط لنبات حبوب القهوة، ولم يعثر على دليل مباشر يكشف بالتحديد عن مكان نمو القهوة في إفريقيا، أو يكشف عمن قد استخدمها على أنها منشط، أو حتى يعرف عن ذلك قبل القرن 17. وظهر أقرب دليل موثوق به سواء على شرب القهوة أو معرفة شجرة البن في منتصف القرن 15 في الأديرة الصوفية في اليمن في جنوب شبه الجزيرة العربية. وقد انتشرت القهوة من أثيوبيا إلى اليمن ومصر وشبه الجزيرة العربية، وبحلول القرن 15 وصلت إلى أرمينيا وبلاد فارس وتركيا وشمال إفريقيا، وانتشرت القهوة من العالم الإسلامي إلى إيطاليا ثم إلى بقية أوروبا وأندونيسيا وإلى الأمريكيين.

0: مرحبا، للقهوة نكهات مختلفة. نهدي لكم في هذا الصباح قهوة بنكهة الحب والتفاؤل، وعنها نتحدث. تعتبر الجمهورية اليمنية من أوائل الدول التي زرعت البن وصدرته إلى العالم، كما أن أهم وأفخر أنواع القهوة هي الموكا، وهي تحريف من قهوة المخاء. ويعتبر ميناء المخاء هو الأول الذي انطلقت منه سفن التجارة والتصدير للبن من اليمن إلى أوروبا وباقي أنحاء العالم. يشتهر البن اليمني بمذاقه الخاص وطعمه الفريد الذي يختلف عن أنواع البن الأخرى التي تزرع وتنتج في بلدان العالم الأخرى.
1: كل صباح ترش قهوتك على كيف كيفك.

صباح الخير للذين يصنعون من نور الشمس فرحاً عظيماً ومن كوب القهوة مزاجاً منفرداً. عن القهوة نتحدث. القهوة من أجمل المشروبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، ويتم صناعتها من بذور البن، ويوجد أنواع كثيرة جداً للقهوة، منها ما هو فاتح أو غامق أو متوسط. وقد قيلت العديد من الكلمات والعبارات الجميلة عن القهوة. يقال: من آداب شرب القهوة استنشاق رائحتها وتركها تداعب خلايا رأسك. ويقال كذلك: ما زالت القهوة أيقونة الصباح وسيدة المكان. ويقال كذلك: تصالح مع نفسك بفنجان قهوة. ويقال: المتعة شيئان، قهوة ساخنة ومطر ناعم. ويقال: القهوة تقدم لنا روحها في سبيل إسعاد مزاجنا. مع فنجان القهوة تتسرب شمس الحروف الذائبة بالشكر. ويقال كذلك: القهوة هي الفكرة الوحيدة لدينا عن هذا الكون، حريتي أن أشرب فنجان قهوتي متى ما أريد. ويقال كذلك: تتلخص عذوبة الصباح بفنجان قهوة وطرب يجوب الأرجاء، قهوة فيروزية بنكهة الشوق الماكث بين همسات نبض قلبي، قهوة صباحية على أنغام فيروزية تملأ القلب بالراحة والحنية. ويقال: مع كل رشفة من قهوتي أشعر بها وهي تسري بشراييني وتنشر الراحة في جسدي. تعتبر القهوة من أشهر المشروبات في العالم جميعاً. نحن نحب هذا المشروب اللذيذ، وهنالك بلايين الأكواب التي تستهلك سنوياً في القهوة، بما أنها تمثل جزء كبير من حياتنا، إذ يتناولها البعض كجزء من الروتين اليومي الصباحي، أما البعض الآخر يستمتع بها مع الأصدقاء. مع كل هذا الحب المنتشر في أنحاء العالم، من الطبيعي أن نكون مهتمين بمعرفة معلومات عن القهوة، وأن نرغب في تعلم المزيد عن مشروبنا اليومي.

فنجان قهوة كلمة طيبة كالسكر. سكر. صباح الخير، رائحة القهوة تمنحنا شعور أفضل مع كل صباح. هذا المشروب الحنون الذي يقدم روحه في سبيل إسعاد مزاجنا. أجمل ما تعطر به يومك فنجان قهوة. للقهوة نكهات مختلفة، نهدي لكم في هذا الصباح قهوة بنكهة الحب والتفاؤل، وعنها نتحدث. من بين العديد من المعلومات عن القهوة، هذه المعلومة بالذات: بيتهوفن الملحن والمؤلف المشهور كان يحب القهوة، وعلى ما يبدو كان مهووسا جدا بها، إذ كان يتناول 20 حبة قهوة في الكوب ويمضي وقته في عدها حبة حبة. من المعروف أن البرازيل تعتبر أحد أضخم نقاط زراعة القهوة في العالم، ولكن هل كنتم تعلمون أن البرازيل مسؤولة عن إنتاج حوالي ثلث القهوة في العالم؟ تعد البرازيل أول دولة منتجة للقهوة، وتتبعها الفيتنام وكولومبيا. لنتحدث عن فنلندا، أكثر دولة مستهلكة للقهوة، حيث أن البرازيل تنتج القسم الأكبر من القهوة، إلا أن فنلندا تستهلك معظمها. بمعدل متوسط يشرب الفنلنديون 12 كيلوغرام قهوة للشخص في السنة، مما يعادل 1280 كوب كل سنة. ما رأيكم بهذه المعلومة عن القهوة؟ القهوة ساعدت البرازيل لتشارك في الألعاب الأولمبية. من ضمن المحطات التاريخية للمعلومات عن القهوة، لم تكن الحكومة البرازيلية في عام 1932 تملك المال الكافي لترسل لاعبي القوى البرازيليين للألعاب الأولمبية، لذا قاموا بتمويل الرحلة ببيع القهوة ثم تحميل سفينة شحن بحبوب القهوة، والهدف بيعها إلى كاليفورنيا. ولكم كذلك هذه المعلومة: لم تكن القهوة للشرب دائما، كانت القهوة تعد كطعام قبل أن يتم اكتشافها كمشروب لذيذ. بالعودة إلى أصول القهوة التاريخية، كانت القبائل الإفريقية الشرقية تطحن ثمار القهوة ثم تقوم بخلطها مع دهون الحيوانات وتأكلها.

0: بلد ما.
1: أهلا بكم. في مارس 2014 اتفقت الدول الأعضاء على تنظيم يوم القهوة العالمي في الأول من أكتوبر ليكون يوم الاحتفال بالقهوة في جميع أنحاء العالم من خلال إبراز قطاع القهوة وجودته وشغف عشاق هذا المشروب بأحدى أهم هبات الطبيعة على الإطلاق. لقد لعبت القهوة دوراً كبيراً في الحياة الاجتماعية العربية باعتبار أن مجالسها مدارس كما يقال، كما أسهمت القهوة في بلورة مكونات المنظومة السلوكية العربية باعتبارها رمزاً لهذه المنظومة الذي لا يزيد عن بضعة نقط يكون سبباً في صفح أو صلح، وبه يمكن تجاوز الخصومات وفض النزاعات، ومن أجله قد تنتهي حروب أو خطبة النساء والتجاوز عن الثأر والتنازل عن الحقوق. والقهوة من أكثر العناصر التراثية تغلغلاً في الحياة الشعبية للأفراد في المجتمعات العربية.
2: مع فنجان القهوة كلمة طيبة كالسكر.

ما زالت القهوة أيقونة الصباح تجمعنا بمذاقها الجميل. القهوة عند العرب رمز من رموز الكرم والتفاخر والضيافة، فتقديمها للزائر إشارة تكريم، وقد حظيت بالاحترام عند معديها وشاربيها على حد السواء، وقد نتج عنها منظومة سلوكيات لغوية تؤشر لدلالات على ترافق عملية وطرق تقديمها للآخر على امتداد ساعات النهار وفي مختلف المناسبات الاجتماعية من استقبال وأفراح وغيرها. وبالطبع دخلت القهوة مألوفيات الحياة اليومية بما في ذلك المعتقدات الشعبية. إن تاريخ هذا النبات المسمى بالبن وكيفية معرفة خواص ثمره مليء بالأساطير الغريبة والروايات العجيبة، وقد ظل الناس يتناقلونها مدة من الزمن على أنها مسلمات دون أن يكون لهم في ذلك من التاريخ سند أو دليل. من هذه الأساطير والروايات الغريبة قولهم أن النبي داود هو أول من وقف على خواص ثمرة هذه الشجرة، وذهب بعضهم إلى القول بأن رئيس أحد الأديرة بالجزيرة العربية هو الذي استدل على قوة هذه الثمرة، حيث أنه خرج يوما إلى الصحراء فرأى قطيعا من الماعز كان يرعى بعضها بأغصان شجرة القهوة فتنشط بأكلها، وكانت هذه الشجرة شجرة البن، فاستدل بذلك على ما لحبوبها من ميزة. ويحدثنا التاريخ الذي اعتنى بهذه الحبة وشربها بأن الأحباش كانوا يأكلون حب البن غير مطبوخ في الوقت الذي لم يكن أهل عدن واليمن يعرفونه، ثم تطور الأمر عند الأحباش فباتوا يشربون منقوعه، وظل الأمر كذلك حتى أواسط القرن التاسع الهجري، إذ ظهر شراب المنقوع وشاع في اليمن على يد الشيخ الإمام جمال الدين أبي عبد الله بن سعيد الراحل في سنة 875 هجري. أما كيف كان ذلك فيرويه الفقيه الشيخ عبد الله بن محمد الأنصاري الحنبلي. وأما الغزالي مؤلف كتاب الكواكب السائرة فإنه يجعل الكشف عن هذا الحب واستعماله متأخراً، أي في أواسط القرن العاشر، ففي ترجمة أبي بكر الشاذلي الراحل في أوائل القرن العاشر قال أن مبتكر القهوة المتخذة من البن في اليمن، وكان أصل اتخاذه لها أنه مر في سياحته بشجرة البن على عادة الصالحين، فاقتات من ثمرة حين رآه متروكاً مع كثرته فلقى فيه تحفيزاً للدماغ واجتذاباً وتنشيطاً للجسم، فاتخذه قوتاً وطعاماً وشراباً.

صباح الحب لكل الأشياء الجميلة من حولنا ولتلك الأماكن التي ضحكنا فيها ولأكواب القهوة والقلوب التي جمعتنا. إضافة إلى قهوة البن المعروفة، هناك نوع من القهوة العربية الخالصة التي لا توجد في أي بقاع العالم الأخرى، ألا وهي قهوة التمر، التي تعد من نوع التمر الغني بالأحماض بعد غسله وتجفيفه في الشمس ثم حمصه وطحنه، كما تحمص وتطحن قهوة البن العادية، ويتم إعدادها تماماً كطريقة إعداد القهوة العربية، وقد يضاف إليها الهيل من أجل النكهة. للقهوة في دواوين الشعر العربي كثير من الصور الشعرية الجميلة يتغنون بها بعض الشعراء، أحدهم يقول: يا قهوة تذهب هم الفتى، شراب أهل الله فيها الشفاء لطالب الحكمة بين العباد. وقال أحمد شاهين الشامي: وقهوة كالعنبر السحيق، أنت كمسك فاتح فتيق، شبهتها في الطعم كالرحيق. وقال أحمد بن شاهين الشامي: وقهوة كالعنبق السحيق، سوداء مثل مقلة المعشوق، تربط الود مع الرفيق، فلا عدم مزاجها بريقي. وقال إبراهيم ابن البلط: يا عائبا لشراب قهوتنا التي تشفي شفاء النفس من أمراضها، أو ما تراها وهي من فنجانها تحكي سواد العين وسط بياضها. وقال آخر: للبن سر قد حكته شيوخنا، يا نعم منه كلهم أقطاب. وقال آخر: تتهادى والطيب يعبق منها. وللقهوة نصيب في الأمثال الشعبية، يقال: فوت رحلة مصر ولا تفوت قهوة. هذه المقولة تقال في سياق معاتبة من يستقبل ضيفه بطريقة غير لائقة، بعكس ما جرت عليه العادة. أجمل ما تعطر به يومك فنجان قهوة. مع تحيات سعيدة كريت.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا مداوات العنب ضد البياض الدقيقي للمرة الأخرى قبل الجني، وتحمير الكروم والحراثة ومقاومة خاصة النجم. مزارع العنب تحتاج لعناية متواصلة ومكلفة، خاصة بالنسبة للعنب المعرش، حتى نضمن جودة باهية للثمار وإنتاج وافر. وتتمثل الأشغال هذه في الحراثة ومقاومة الأعشاب الطفيلية والتسميد والري والزبيرة، إضافة إلى مقاومة الحشرات والأفات. تعتبر حراثة مزارع العنب من أهم الأعمال الواجب القيام بها، على خطرها عندها برشة فوائد. بعد جمع النصابة نقوم بحراثة العنب لتنعيم التربة وتخزين أمطار الخريف. في الربيع والصيف نقوم بالحراثة السطحية باستعمال الكلتيفاتور للحد من انتشار النجم، مع التأكيد أنه ينصح زادة باستعمال آلة الفينيرون اللي تقوم بحراثة متوسطة العمق، خاصة بالنسبة للعنب المربي بتقنية التعريش العالي. عدد الحرثات السطحية مرتبط بكمية الأمطار وبوجود الأعشاب الطفيلية في مزارع الكروم، ويكون عدد العمليات متاع الحرثان أكبر كل ما كانت الأمطار أقل، باش نقلوا من عملية التبخير. بالنسبة لغراسات العنب المسنة نقوم بحراثة عميقة باستعمال آلة السوسولوز باش تتخزن المياه متاع الأمطار في العمق، ويتم تجديد العروق القديمة. وتتمثل الطريقة هذه في حراثة السطر مع ترك السطر الآخر، ما نحرثوش دون حراثة ونحرثوه في العام اللي بعده، وهكا تتم العملية بالتناوب كل عامين. المدوات ضد البياض الدقيقي باستعمال المبيدات اللاصقة وإلا القابلة للامتصاص، أو إلا المبيدات الجهازية حسب الطقس ودرجة الإصابة بالمرض. البياض الدقيقي يصيب جميع الأجزاء الخضراء، وتتمثل علامته على الورق في ظهور بقع ناعمة لامعة على الجهة الفوقانية. على الجهة اللطنية متاع الورقة تتكون خيوط بيضاء ويتحول لونها فيما بعد الرمادي، وتغطي الوجه اللطاني الكل متاع الورقة، الشيء اللي تسبب في التوائها للأعلى. الأغصان تظهر عليها بقوع بيضاء وتتوسع ويولي لونها رمادي. بالنسبة للثمار المصابة تتغطى بغشاء أبيض يتحول بعد لونها رمادي، وإذا كانت الإصابة في بداية النمو تشيح الثمار، وأما إذا كانت الإصابة في مرحلة متقدمة يولي اللب ينمو بسرعة وتتشقق الثمار. بالنسبة للمكافحة نذكروا اللي زبيرة العنب في الشتاء والزبيرة الخضراء في الربيع بطريقة جيدة تسمح بمرور الهواء والشمس داخل الشجرة وتقلل من خطر متاع الإصابة. المكافحة الكيميائية تقع بزوز أنواع متاع مبيدات، عندنا المبيدات اللاصقة وهي خاصة مادة البخارة، والمبيدات الجهازية اللي تتنقل داخل النبتة وهكا تولي ما تتأثرش بمفعول الأمطار، ونستعمله مرة كل 14 يوم عند ظهور الظروف الملائمة، لكن ما يلزمناش تعميم استعمالها مش ما تظهرناش أصناف تولي عندها مقاومة كبيرة.

0: تمام السادسة صباحا، أسعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى المواجيز الإخبارية لنهار اليوم.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في اللاجئات وبمعتمدة السند من ولاية قفصة، استئناف وأشغال تهيئة وتعبيد ثلاثة مسالك على طول يتجاوز 21 كيلومترا وبكلفة جملية فوق 9 ملايين دينار، وتم التعهد بانتهاء الأشغال موفى ديسمبر القادم بحسب ما أفاد به برهان زيوة رئيس مصلحة المسالك الريفية بالإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة. ولاية جابس تحتضن المخيمات الشاطئية الخاصة بشباب ولاية توزر، وذلك في الفترة الممتدة من 6 من جويلية إلى غاية 29 من أوت القادم، من خلال تنظيم 14 دورة تتضمن تنظيم أنشطة تكوينية ورياضية وثقافية، حيث سيبلغ مجموع المنتفعين بهذه الدورات 420 شابا وشابة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية والوكالة الوطنية للتقييم المخاطر تدعوان إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. البنك المركزي التونسي يكشف في تقريره السنوي لسنة 2025 تباطؤ نسق نمو المديونية الجمرية لتونس خلال سنة 2025 لتبلغ 3.9% مقابل 4.5% سنة 2024. المجلس الوطني للجهات والأقاليم واصل أمس جلسات الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030. جلسة الأمس خصصت لنقاش مشروع المخطط المجالي للإقليم الخامس والذي يضم ولايات جبلي وجابس ومدنين وتطاوين. أخيرا وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، ووزارة الخارجية الإيرانية تؤكد من جانبها بأن المذكرة أعدت على أساس الالتزام مقابل الالتزام، متهمة الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك الاتفاق من خلال إجراءاتها الأحادية وهجماتها العدوانية على إيران. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.
9: ستة وثلاثة دقائق اليوم الخميس 9 جويلية 2026. صباح الورد، صباح الخيرات وين ما كنتم، شان نهاركم زين، نهاركم مبروك كالعادة. نتلقوا في نسائم الصباح حتى التسعة ونص، نلقوكم إن شاء الله في هذا البرنامج مع فقراتنا القارة اللي تعودتوا بها، مع المتابعات الاستضافات ولقاعات اللي اخترناها لليوم. وين ما كنتم شان نهاركم زين، نهاركم مبروك كفتنية سيسر رواحكم، إن شاء الله توصلوا سالمين وربي يحل ببال الخير في وجوهكم الناس الكل اللي يسمعوا فينا في الخدمة توا، برزق الحلال إن شاء الله بالتوفيق للجميع. ننتظر بفارغ الصبر نتائج دورة المراقبة البكالوريا، دورة المراقبة 2026 إن شاء الله بالنجاح لكل تلاميذ البكالوريا. تحية جيكم من كوكب إبراهيمي في الجانب التقني، وبسمع مادي من أمام الميكروفون كالعادة، باش نتلقوا بالأغاني التونسية والعالي الرياحي. إنجيك وإنجيني.

0: للخير.
1: صباح الخير،
0: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
0: صباح الخير يا أغلى الناس.
2: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

من عين الحساد ينجيك وينجيني كالهذا علي رياحي. وصلنا ل 36 دقيقة. شنهاركم زين، نهاركم مبروك مستمعي إذاعة قفصة. مرحبا بكم حتى ل 9:30 في نسيم الصباح مع الفقرات القارة، مع المتابعات، الاستضافات والإيقاعات. وباش نسمعوكم مقطع من ما عندكش فكرة، الوردة الجزائري.

إذا باش نسمع مقطع من وردة الجزائرية، ما عندك شي فكرة وموصلين معكم في نسيم صباح مع المتابعات، وين ما كنتمش نهاركم زين، في الدار ولا في الخدمة ولا في الثنية؟ سيسر واحكم شاء الله طريقة سلامة للجميع، وتحية بطبيعة جيكم من كامل فريق الماتينال لليوم، واللي يرافقني في الجانب الرقمي عبد بي مولا، وفي الجانب التقني ترافقني كوكب برهمي، وكالعادة بالإيقاعات والمتابعات والاستضافات. ومرحبا بكم، تابعونا على موج الاف ام ولا على الانترنت كنكم بعد شوية، ولا خارج تونس على www.radiogafsa.an، وزادة عندكم الابليكاسيون لإذاعة تونسية تنجموا تريشارجوها، وعندكم زادة صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك.

اخترناكم من أجمل أغاني الفنانة وردة الجزائرية، توقيتنا 6:21 دقيقة. اللهم يسر أمورنا وفرج همومنا واشرح صدورنا وأصلح أحوالنا واشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا وارزقنا من حيث لا نحتسب، آمين يا رب العالمين. اليوم الخميس 9 جويلية 2026، موافق ل 24 من محرم 1448 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة لليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها. صبح كان 3:33 دقيقة، شروق 5:17 دقيقة، الظهر نصف النهار 37 دقيقة، العصر 4:16 دقيقة، المغرب 7:45 دقيقة، والعشاء بشكون إن شاء الله 9:27 دقيقة.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخيرات، مرحبا بكم. طقس اليوم الخميس 9 جويلية 2026، صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بالسواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر محليا مضطر بالشمال وقليل اضطراب ببقية السواحل، الحرارة في ارتفاع تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيلي في انتظار آخر التحيينات مع المعهد الوطني لرصد الجوي بعد 7:00.

0: كان هذا عدنان شواشي 6:39 دقيقة، موعدكم مع الأجندة الإذاعية.
1: الأجندة الإذاعية
0: بعد نسيم صباح يجيكم أحمد عقوني في المرية من 10 حتى نصف النهار مع الفقرات القارة، أخبار 24 ساعة، الحديث عن مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد مع النائب ظفر الصغيري في صوت المواطن وميكروفون الشارع، تشكيات أهالي منطقة الناظور بقفصة جنوبية من تكاثر الحشرة القرمزية والمشاغل، الحديث عن مدى تأثير القبة الحرارية في أوروبا على تونس مع الخبير في علم المناخ السيد حمدي حشيد، وكذلك الحديث عن قواعد حفظ الصحة للوقاية من التسممات الغذائية اللي تقدمها الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر مع بقية المتابعات في المرية. ثم في التنينجي يجيكم في خليك رابح من نص النهار الماضي ساعة الموزيكا عيش الفن مع فتن خليفة من الماضي ساعة الثلاثة، صيفك على كيفك من 5 إلى 8 مع إنيس حمادي، الحديث عن مهرجان سيدي منصور الفروسي بالخير، ومتابعة لمعرض نبض الذاكرة بدات ثقافة أبو القاسم الشابي في تفرشيكة مع الكوتش باسم النفطي، والفن الفن استضافة لمدير مهرجان جاز بيت برقة ضيف الصيف الفنان لطفي بوشناق، وبقية الفقرات في برنامج صيفك على كيفك. ريم محمد يجيكم من 10 حتى نصف الليل في نغمة وترانج جديد الأنغام المراتب الأولى، ألبومات والأغاني نوستالجي، أغاني مختارة اليوم في نغمة وترانج مع ريم محمد من 10 حتى نصف الليل.

0: معاك نظمة مرايتنا.
1: حظك اليوم،
2: حظك اليوم.
3: إذن اليوم 9 جويلية 2026، نعطيكم فكرة على حركة الكواكب بالنسبة لليوم. القمر في برج الثور اليوم غدوة، هذا دعم للأبراج المائية والترابية. الشمس في السرطان، واليوم الزهرة تغادر الأسد إلى العذراء. نبدو بالحمل، أمور مالية، عزائم تتحدث أو تخطط لأهداف، تعيد ترتيب ميزانيتك المالية، وعندك نفقات بالمنزل يا حمل، أمر مهم آخر الشهر وبداية الشهر الجاي، تتحرك أمور متعلقة بالعمل. الثور أفضل أبراج اليومين هضم، يجيك الحظ يا ثور. نشوفوا ضحكتك اليوم إن شاء الله، تواصل واتصالات مع مقربين، بداية مسار عاطفي، تحرك أمور عالقة، تحسن مالي، وجيك هدايا يا ثور. الجوزاء، وسع بالك اليومين هذوما يا جوزاء، حكم طالعك متراجع، القمر بالثاني عشر والزهرة تربعك، لا تعتمد على الحظ اليومين هذوما، انتظر انتقال القمر عندك. حتى الناس اللي ترجع لك توا ما يقعدوش لمبعد، والفترة الجاية واللي عنا حديث آخر، عطارد يفسد لك حاجات في المنزل وانت تصلح يا جوزاء. السرطان، مواقع القمر والزهرة تدعمك، عندك أمور مشتركة مع الأخوة، تفرح بأخ أو أخت، لقاءات، تحقيق أمنية بمساعدة صديق، عزائم ومدعوم ماليا يا سرطان. تتنقل برشا المدة هذه، توسع بشبكة معارفك وعودة علاقات من الماضي. الأسد، خرجت الزهرة من عندك وتحولت للعذراء، اليومين هذوما عندك يا أسد خلو مسار، انتبه قليلا ماليا وصحيا، تمهل في قراراتك، انتبه لي أب أو أم أو علاقتك بالمسؤولين، وانتظر لي بعد 14/7 بشكون ثم انفراجات يا أسد. العذراء، هنيئا وصول الزهرة عندك يا عذراء، تغير من طاقتك للأفضل، أنت الأجمل والأكثر حظ، مصالحات، شفاء وتغيير. الميزان، وضعك جيد ويتحسن بعد 14/7، تحسم أمور مالية أو علاقات شخصية إيجابيا أو سلبيا. البعض منكم عنده مال من قرض أو ميراث أو حوالات مالية، وتهتم بالعمل. العقرب، بيت الشراء، الشركة والشريك تدعمك جدا زهرة العذراء، نجاح، تحقيق أمنية، القمر مقابلك، تتشاطر أفكارك مع الآخر، ولا تدخل في صدمات، ولا تخلي أحد يستفزك يا عقرب. بالنسبة للقوس، التزامات وشغل كثير عندك يا قوس، رتب أولوياتك، أنت في بر الأمان، حتى ولو عندك كواكب متعبتك شوية، زهرة مثلا تربعك، عندك أمور تشغلك بالأب والأم، و أنت تخمم في مصادر دخلك وسوق على مهلك يا قوس. الجدي، من أجمل الأبراج الجدي اليومين هذوما، فتحت قدامك أبواب الحظ، السفر، شفاء، علاقات عاطفية، زواج. لازم نشوف الابتسامة الحلوة على وجهك يا جدي، تفرح بقصة أخ أو بنت، وثم تحرك لأمور عالقة. الدلو، الزهرة في بيت المال، تحصل على أموال من شراكة، من صديق، من قرض، من ميراث، تشغلك أمور عقارية بيتية عائلية وأمور صحية. الحوت، ومسك الختام، تفتح أمامك أبواب الارتباط، زواج وشركات. القمر بالثور والشمس بالسرطان داعمين جدا ليك يا حوت، تتواصل مع ناس مهمة، وعندك سفر، عندك قبول، وثم تجمع مع المقربين، ثم أمور زادة تجمعك مع ناس مقربة كما العائلة، الأخ أو أخت أو من المقربين من عائلتك. هذا هو بالنسبة لي 12 البرج، وبالنسبة لليوم الخميس 9 جويلية 2026.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح،
2: أجندة الثقافة.
1: أجندة الثقافة.
3: في الأخبار والمواعيد الثقافية اليوم، ينطلق مهرجان سيدي منصور السعيدي للفروسية والتراث الشعبي اللي يتواصل حتى نهار 12 جويلية 2026 بمعتمدية بالخير، مع عروض كذلك سباق للخيل، مسابقات، سهرات فنية وحوارات شعرية. وبشكون إن شاء الله نهار السبت 11 جويلية سهرة للفنانة نجوى عمر، وأكيد بشكون تم زادة أنشطة خاصة للأطفال. في ولاية سيدي بوزيد مجموعة من البرامج والأنشطة الصيفية لفائدة شباب الجهة تجمع بين الترفيه واكتساب مهارات جديدة، تبرمجها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية سيدي بوزيد، وكذلك بالقصرين كان انطلق المهرجان. كان انطلق المهرجان في القصرين، وبدت بعض المهرجانات في مختلف جهات البلاد. نتحدث شوية على مهرجان قرطاج. مهرجان قرطاج اللي كان أعلن عن تفاصيل البرمجة الرسمية للدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي، البداية بنهار 16 جويلية 2026 بيكون الفنان سابر الرباعي، ثم 20 سهرة فنية، 13 عرض عربي، 7 عروض تونسية، 3 عروض لبنانية، عرض من الجزائر، من سوريا عرض، ومن مصر عرض. بخلاف هذا العروض المسرحية اللي بيشكون افتتاح بمسرحية الهاري بيت. إذن 16 جويلية سابر الرباعي، 18 جويلية شاب خالد، 20 جويلية ذو جاكسونز من الولايات المتحدة الأمريكية، 21 جويلية بيشكون نوردو، 22 جويلية عرض الأوركسترا السيمفوني من تونس، سهرة تونسية بمشاركة مجموعة من الفنانين، سهرة الجمهورية 25 جويلية، مسرحية القهرمان لمعز التومي نهار 26 جويلية، يسرى محنوش حاضرة نهار 28 جويلية، من إيران سامي يوسف نهار 1 أوت، عرض خيري للفنان اللبناني ريان نهار 2 أوت، ميد الحناوي بشكون نهار 6 أوت، ثامر عاشور من مصر حاضر نهار 8 أوت، ونبيها كراولي من تونس نهار 13 أوت، إليسا حاضرة نهار 15 أوت، وأمينة فاخت بشكون نهار 17 أوت. 19 أوت حفل اختتام بإمضاء الفنانة ماجدة الرومي. تقريبا هذو ما أهم العروض الخاصة بمهرجان قرطاج الدولي في دورته 60، وننتظر بطبيعة مهرجان قفصة الدولي ومهرجاناتنا في الجهات الجنوب، خاصة شنو ثم برمجة وشنو الظروف الخاصة بالأعداد لهذه المهرجانات.

0: بولاية قفص انطلاق وأشغال تهيئة وتعبيد مسلك المصابحية بمعتمدية زنوش المدرج ضمن البرنامج الجهوي للتنمية على طول 850 كيلومترا أو مترا، حيث من المقرر انتهاء الأشغال موافق أكتوبر القادم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب نوري جديدية أفادت بأنها نسقت مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية بشأن مقترح إحداث معهد أعلى للفلاحة بمعتمدية تسند من ولاية قفصة، إلى جانب مقترحات مماثلة لإحداث معهد عليا للفلاحة بولاية توزر وقبلي ومدنينة. ولاية القصرين سجلت تراجعا ملحوظا في مؤشرات حوادث المرور خلال السداسية الأولى من هذه السنة، إذ انخفض عدد الحوادث والقتلى والجرحى مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق رئيس المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين محمود البناني. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة بداية من الساعة 10:30 صباحا يتضمن جدول الأعمال وفق بلاغ صادر عن المجلس النظر في مشروع قانون المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وزارة التشغيل تفيد بأنه تم تمويل 75 شركة أهلية إلى موفى شهر مارس الماضي، كما تم إحصاء 791 مبادرة مسجلة بالسجل الوطني للشركات الأهلية. الاستثمار لتحسين البنية التحتية للطرق وتعزيز سلامة المشاة وركيب الدراجات وتطوير الاستجابة الطبية بعد الحوادث، إلى جانب تعزيز تطبيق قوانين السلامة المرورية، يمكن أن يحول دون وقوع أكثر من 17300 وفاة ويجنب أكثر من 750 حالة إعاقة، ذلك بحسب دراسة الاستثمار في السلامة المرورية في تونس. أخيرا وفي أخبار العالم، قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية أن اجتماعه مع كبار المسؤولين من شرق ليبيا وغربها في مالطا قبل يومين كان بناء، حيث أشارت مصادر إعلامية لوجود مبادرة أمريكية تقوم على اندماج حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في حكومة واحدة برئاسة الدبيبة، على أن يشكل مجلس رئاسي جديد برئاسة صدام حفتر. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادمة يأتيكم بعد أقل من ساعة، إلى اللقاء.
1: معك تضوى مرايتنا. نسائم الصباح،
2: صباح الخير يا حلوين،
3: صباح الخير وكل الخير،
4: صباح الخير،
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس،
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس.
1: السبعة وعشر دقائق اليوم الخميس 9 جويلية 2026، صباح الورد، صباح الخيرات، شهركم مبروك، نهاركم زين مستمعينا وين ما كنتم. معكم مع نشرة جوية حول طقس بالنسبة اليوم والأيام الجاية. حاضر معايا من المعهد الوطني لرصد الجو سي أنيس ساتور. صباح الورد، مرحبا بك.
2: صباح الفل والياسمين مدام بسمة، تحية ليك والأوفياء إذاعة قفصة.
1: آخر تحيينات عندكم بالنسبة لأحوال الطقس.
2: يتواصل الحقيقة العنصر الأبرز والأهم هو الحرارة اللي بتكون في ارتفاع تدريجي. كنا في الحقيقة أصدرنا يوم أمس نشرة متابعة بعنوان حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي. أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية بتشهد ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ، خاصة يومي السبت 11 ولحد 12 جويلية، وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات، تكون القصوى عامة بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا المناطق الساحلية الشرقية وين تتراوح بين 34 و 39 درجة. بالنسبة اليوم إن شاء الله سماء صافية إلى قليل تسحب على كامل البلاد، الريح شمالية غربية بالشمال والوسط، تكون من القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشرقي بعد الظهر بالجهات الشرقية تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات. البحر عموما متموج بالسواحل الشرقية، ممكن حتى يكون محليا مضطرب، هذا إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة حتى من اليوم تبدأ في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. قفصة يوم أمس سجلنا 39 درجة، ممكن اليوم نسجل 40 درجة كحرارة قصوى. يوم الغد يتواصل طقس صافي إلى قليل السحب، التيارات تنتقل من القطاع الجنوبي، يبدأ يظهر معناها الارتفاع النسبي في درجات الحرارة. البحر عموما قليل الاضطراب إلى متموج، وكما قلنا درجة الحرارة في ارتفاع، ممكن حتى نسجل 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر مع ظهور الشهيلي. يومي السبت والأحد هذو منهار اللي نحكي عليهم اللي بش يكون فيهم طقس حار، فما إمكانية أيضا لظهور خلايا رعدية محلية بعد ظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار. بالنسبة للبحر باش يكون مضطرب، ممكن حتى محليا شديد الاضطراب بسواحل الشمال الشرقي، ثم يرجع متموج يوم الأحد بالسواحل الشمالية وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية. هذا طقسنا مدام بسمة، شكرا على حسن الاستماع.
1: شكرا لك سي أنيس الساتور، يعطيك الصحة، يومك سعيد وإلى اللقاء.
3: معاك غزوة مرايتنا.

إذا عمرو ذياب 27 دقيقة، وين ما كنتم نهاركم زين، نهاركم مبروك. ننتظروا بفارغ الصبر نتائج البكالوريا، دورة المراقبة، إن شاء الله بالنجاح لكل التلاميذ. نتحدث شوية على برنامج الإحاطة بكبار السن من خلال تطوير خدمات القرب وتوسيع آليات الرعاية البديلة اللي تضمن للمسن البقاء داخل محيط الأسري والاجتماعي بدل التوجه إلى المؤسسات الخاصة بالإيواء. تعمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على هذا الموضوع، وفي هذا الإطار المندوبية الجهوية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة تعمل على تنفيذ برنامج الإيداع العائلي لكبار السن اللي يهدف إلى تمكين المسن فقد السند من العيش في كنف أسرة كافلة مع المحافظة على توازنه النفسي والاجتماعي وارتباطه بمحيطه الطبيعي للعائلة. وفي قفصة تم يعني 7 مسنين موزعين على مختلف المعتمديات انتفعوا ببرنامج الإيداع العائلي لكبار السن، وبطبيعة نجموا تتواصلوا مع المندوبية باش تعرفوا كيفاش عدد الملفات وشروط الانتفاع بالبرنامج بالنسبة لكبير السن وللعائلة الكافلة. وأبرز المستجدات المرتبطة بهذا البرنامج نجموا تتواصلوا مع المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمختلف الولايات، مش كافي قفصة بركة.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح. أخبار الناد.
2: أخبار الناد.
1: أخبار الناد.
3: إذن أخبار النت وشنو تبعنا خلال يوم أمس والبارح تقريبا أهم الأخبار. خلينا ننطلقوا ساعة قبل كل شيء بوزارة الفلاحة. وزارة إذن الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بشراكة مع صندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا وإدارة عام الغابات التونسية يوم أمس تطلق حملة تحسيسية تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر حرائق الغابات وحث المواطنين على اليقظة والإبلاغ الفوري عن أي حريق أو تصاعد للدخان تحت شعار كل ثانية تفوت غابة تنجم تموت. ومهم برشا التدخل السريع والفوري لأن الإبلاغ الفوري ينجم ينقذ غابات ويحد من انتشار النيران. وكانت حطت أرقام للتواصل مع الوزارة أو الإبلاغ عن حريق أو إذا كان شفتوا دخان على الرقم 198 أو 80 101 250. تنجم تدخلوا أكثر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتشوفوا شنية الأرقام اللي حطتها. ربما أكثر تفاصيل تلقوها على صفحة متاع الوزارة. نرحب برمزي أفضل. صباح الورد. نرحب بك رمزي.
4: صباح النور بسمة. صباح النور كل مستمعي إذاعة قفصة.
3: إذن شنو هو أهم الأخبار بالنسبة للجهات وبالنسبة على المستوى الوطني والدولي زاد رمزي؟
4: أكيد على المستوى الدولي تجدد أو التصعيد الأمريكي على إيران منذ ليلة أول أمس وتخوفات من عودة الحرب الأمريكية على إيران وتخوفات أيضا في دول الخليج. نعرف عن جالية كبيرة تونسيين عدد كبير من تونسيين في دول الخليج وفيهم عدد كبير مبرمجين باش يروحوا الصيف هذا إن شاء الله ربي يحميهم. تخوفات ربما من عملية التصعيد أنه تم غلق المطارات لا قدر الله وتتعطل العودة التونسيين اللي يحبوا يرجعوا لبلادهم وغيره. إن شاء الله نتمنوا السلامة ليهم ولكل الدول العربية. أيضا نتمنوا السلامة التونسيين موجودين أيضا في إيران. الوضع نحو التوتر. ترامب أكيد في قمة نيتو في تركيا في أنقرة كأنه متمسك بعودة الحرب على إيران. هذا على المستوى الدولي. على المستوى الوطني أيضا نصائح كما كنت تحكي من وزارة الفلاحة أيضا وزارة الصحة. نعرفوا الجوانب الصحية راهي حساسة برشا في فصل الصيف في السلامة الغذائية وأيضا حتى درجة الحرارة. شوفوا معهد الوطن الرصد الجوي في بلاغ ليه ليمة جاية الويكان غدو بعد غدو جمعة وسبت وحد واثنين باش يكون سخون. إن شاء الله نتمنوا السلامة لكبار السن خاصة بس ما في شرب
3: الماء من ضربة الشمس اردوبان
4: الناس تمشي تباحها الناس تمشي البيسين أيضا ثم وقت الذروة ذاك على الأقل نحموا فيهم الصغيرات. أيضا حماية الغابات مهم جدا أنه كما كنت تحكي كل ثانية بحسابها في الغابات لقدر الله في الحرائق هذه على الأقل يكون الإعلام بشكل بسرعة برقية لتجاوز أو لتجنب أو حماية غاباتنا من الحرائق لقدر الله. وقاعدين نشوفها منتشرة بشكل كبير اليوم في أوروبا الحرائق هذه نظرا ارتفاع درجة الحرارة اللي مات الأخرى كانت في البرتغال. إن شاء الله نتمنوا السلامة لغاباتنا السلامة أيضا لكل التونسيين وتعدى صائفة دون مشاكل صحية وبيئية.
3: إذن نتحدث على الملتقى الوطني حول أهمية استثمار في السلامة المرورية وأولويات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية اللي كان يوم أمس بتونس العاصمة. شاركت فيه وزارة الداخلية المرصد الوطني لسلامة المرور وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية. كان الحديث عن حوادث المرور اللي تمثل مشكل صحة عامة بالنظر إلى انعكاساتها المتعددة على صحة المواطن وعلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. دور وزارة الصحة ما يقتصرش على تكفل بالمصابين بعد وقوع الحوادث أيضا يشمل الجانب الوقائي والاستعداد للاستجابة السريعة. الوزارة عملت برنامج وطني للإسعافات الأولية يضم من بين مكوناته الإسعاف المروري. خلال 2025 رمزي تم تكوين نحو 17 ألف شخص في مجال الإسعافات الأولية في إطار تعزيز قدرة المواطنين على التدخل الأولي وإنقاذ الأرواح في انتظار وصول الفرق المختصة. والوزارة تعمل على تطوير شبكة الإسعاف والإنعاش قبل استشفائي من خلال دعم هيكل الإسعاف بمختلف ولايات الجمهورية، وساهمت في تنفيذ حوالي 12 مشروع ضمن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية. ومن بين المشاريع اللي تم تقديمها خلال الملتقى مشروع تكوين 1,000,000 مسعف بيشتشف عليه وزارة الصحة بالتنسيق مع مختلف الشركاء التقنيين والفنيين، بيكون على مراحل تمتد إلى 2030.
4: التكلفة الاقتصادية، نعطيك رقم التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث المرور بسمة في تونس 1.73 مليار دينار سنويا، ما يعادل تقريبا 1.15 من الناتج القومي الخام، يعني رقم خيالي بتاع التكلفة بتاع حوادث المرور حوادث الطرقات يوميا 6.5 مليون دينار. هذه الحوادث تسبب أيضا في حصيلة بشرية قاسية تشمل حوالي 10,000 ضحية سنويا بين قتلى وجرحى. من يتحمل المسؤولية؟ كل الأطراف اليوم رأي عندها جانب من المسؤولية، العائلة، الوالدين، نبدو بقفصة مثلا والولايات المجاورة توزر باللي درجات النارية الفرزة دي تمثل خطر كبير، من يراقبها؟ من يوقف هذه يعني الكارثة بصراحة اللي تمشي في طرقاتنا؟ في العشيات نشوف يدوب العليمي يدوب العليسار، يمشي في التروتوار، يسوق على عجلة واحدة،
3: يستعرض
4: فرزة ركبين فيها أربعة، يستعرض يعني تسوق في كرهبتك وانت خايف يجيك على اليمين يجيك على اليسار في الطريق، ولي تو في الطريق يعني مرفوع في الطريق الحزامية عارضة يعني في الطريق
3: يجي معاك يعني في نفس طريقه
4: يعني صح يعني كوارث بصراحة. هما من يراقبهم؟ على الأقل يلزم يروح حملات نشوف فين في وسط البلاد بصراحة يتعدوا أمام الدوريات المرور وسط البلاد يوميا في العشية كذا دور رقيب، فرزة فيها أربعة من الناس، فرزة فيها ثلاثة يجي يعني بصراحة الناس كل يلزم تحمل مسؤول مسؤوليتها، اعلام، مرور، صحه، يعني الناس كل الوالدين بدرجه اولى
3: تشارك، الدوله تكون عندها استراتيجيه زاده في صراحة في التهيئه في الـ في الـ في المراقبه في برشا حاجات. 1.73 مليار دينار سنويا مش شوي. خد نحكوا نختموا ماشا والدب
4: اللي متفت كل نحكوا على السياسه والرياضه، تو نحكوا على السياسه والكرتون. شكون ما تفرجش على ماشا والدب ولا صغار ما تفرجوش على ماشا والدب؟ ماشا والدب تستمد بصراحة بالأرقام
3: من أسوأ الصور، ماشا والدب خطيرة راهي،
4: لكن الأرقام إحدى الحلقات 4.6 مليار مشاهدة،
3: مشكلة
4: 4 مليارات شاهدوا ماشا والدب.
3: شوفوا الوالدين كيفاش معناها وينهم
4: هذاك ليش الأوروبيين توا أوكرانيا أوقفت الكرتون هذا، استونيا كيف قالت راه خطر على الأطفال. الحاجة جديدة، أكثر من 50 نائب في بريطانيا يريدوا طالبوا بيوقف مسلسل ماشا والدب داخل المملكة المتحدة واعتبروه يحمل رسائل دعائية روسية موجهة. أحد النواب قال المسلسل يبرز عسكرة الأطفال واختاروا حلقة الحدود مغلقة ماشا والدب، يعني يعني اليوم جدل كبير داخل البرلمان البريطاني،
3: وهي تعبر عن التوحد، تعبر عن بنية معناها متوحدة مش طبيعية، فيها برشا رسائل سيئة جدا. الصور ماشا والدب ردوا بيننا احنا هنا في تونس، ردوا بيننا صغارنا، انا والله كانوا معنا تفرجوا فيها قصيتها وحدي هكا قلت شنو هي الصور دي،
4: استغربت انا بصراحة بالارقام يعني مليارات تقريبا 11 عالميا ماشا والدب من عدد المشاهدات على اليوتيوب، يعني يعني رقم قياسي قاعد
3: بعد يقولوا صغارنا شبيهم.
4: هذاك ليش طالبوا ربما الجوانب السياسيه بريطانيا طالبت لايقاف هذا الكرتون. ان شاء الله نتمنوا السلامه لاطفالنا
3: وربنا على صغارنا عشان يتفرجوا. شكرا رمزي، بعد شويه احمد معاطي يجيكم في فلاش سبور.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. كأس العالم لكرة القدم أمس كانت يوم راحة بما أن كنا في الدورة الثمن النهائي، تبعنا الأدوار الثمن النهائي والمباريات المثيرة اللي صارت في الأدوار الثمن النهائي، خاصة مباراة مصر والأرجنتين وما أسرت من حبر وانتقادات للحكم الفرنسي. حكم هذه المباراة في الحقيقة مش فقط من الاتحاد المصري لكرة القدم اللي كان انتقد واحتج على الحكم، في العالم كذلك حتى وسائل إعلام عالمية أمريكية كانت من أقوى الصحف الأمريكية تحدثت على انحياز الحكم الفرنسي والتحكيم بصفة عامة خاصة للمنتخب الأرجنتيني. كانت انتقادات كبيرة في أوروبا وكذلك في أمريكا على انحياز المنتخب التحكيم بصفة عامة والفيفا بصفة عامة مع المنتخب الأرجنتيني الابن المدلل حسب يقولوا للفيفا. إذن المقابلات الدور الربع النهائي باش تنطلق اليوم، في كل يوم ثم مباراة، اليوم مباراة المغرب ممثل كرة القدم الأفريقية والعربية الوحيد الموجود في السباق، اليوم المنتخب المغربي مع المنتخب الفرنسي، مباراة قوية الليلة إن شاء الله على الساعة 9 ليلا بتحكيم أرجنتيني، مباراة مصر والأرجنتين تحكيم فرنسي، واليوم مباراة المغرب فرنسا تحكيم أرجنتيني. وهكا تعرفوا بالضبط شنو حسابات الفيفا في كأس العالم. إذن اليوم المغرب مصر، المغرب فرنسا، أتمنى كل مصر موجودة، المغرب فرنسا في 9 تعليل تحكيم أرجنتيني، غدوة إسبانيا مع بلجيكيا 10/8 ليلا، غدوة 10 جويلية 8 ليلا، ثم يوم 11 جويلية إنجلترا والنرويج في 10 تعليل، ويوم 12 جويلية الثانية صباحا مباراة سويسرا والمنتخب الأرجنتيني. بعد خروج مصر من كأس العالم إشادة كبيرة بحسام حسن مدرب المنتخب المصري، خاصة في تصريحات نتاعه ومساندته القضية الفلسطينية. حسام حسن بعد خروج من كأس العالم، الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا يجدد عقد حسام حسن إلى حد سنة 2030. علاش 2030؟ لأنه كأس العالم القادمة بتكون في 2030، باش تجمع وبش يكون مكانها المغرب البرتغال وإسبانيا، بش يكون حسام حسن هو مدرب منتخب المصري إلى حد 2030. نرجع لتونس، فاز المنتخب التونسي لكرة السلة للذكور أقل من 18 سنة يوم أمس على المنتخب الليبي من ستيمو قبل 45 في مباريات الجولة الأولى من تصفيات المنطقة الأولى المؤهلة للأفرو باسكيت الكوت ديفوار في 26 إدارة بقاعة البجاوي بإصفاقس. كذلك الفتيات كانوا فازوا على المنتخب الجزائري 53 مقابل 50 في نفس التصفيات اللي هي بطولة تصفية بطولة أفريقيا لكرة السلة تحت 18 سنة ذكور وإناث. الذكور فازوا على ليبيا من 60 مقابل 45 والإناث فازوا على الجزائر 73 مقابل 50. تعلم جمعية المستقبل الرياضي بالقصرين كافة الأحباب المنخرطين والرأي العام الرياضي أنه في إطار مواصلة العمل على خدمة الجمعية وتعزيز مسيرتها تم اعتماد تركيبة الهيئة التسييرية الجديدة. رئيس هو منجي برهومي، نائب رئيس رشدي عيدودي، كاتب العام بسام نصري، كاتب العام مساعد ظفر عامري، أمين مال محمد صالح حمدي، أمين المال مساعد عماد نصري، ناطق رسم المكلف بالشؤون القانونية عامر الشعباني، رئيس فرع الشبان فتحي تخلالي، مكلف بالاتصال والعلاقات العامة بجمعة نصري. تذكير كذلك بالجلسة العامة الانتخابية لفريق الملعب القبس اللي بالشدور يوم 24 جويلية بمقر النادي على الساعة 5 مساء. تتخلل هذه الجلسة العامة الانتخابية جلسة تقييمية وانتخاب هيئة مديرة لتسيير الفريق حسب البلاغ على الراغبين بترأس قائمة تقديم ترشحهم للكتابة العامة، صندوق بريد 1111 حي الانطلاقة قفص 2100. لسعد معمر مدرب جديد لفريق الأولمبي البيجي فارس المسكيني يمضي لفريق مستقبل مصر لمدة موسمين. هذه هم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: يلا جو يلا جو سيف السنة حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
1: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج.
0: إشهار
3: معاك غزوة مريتنا
0: ضيف الصباح
4: 7:44 دقيقة. سمعنا جديد محسن الماطري هزنا في جولة مع أجواء البحر وأجواء الصيف وظهر لي مع سخانة هذه لازمنا نمشي الحمامات. ضيف عزيز علينا حاضر معنا جينا من جابس سيد ماهر صغير خبير في السلامة المرورية. صباح الورد سي ماهر. مرحبا.
5: صباح النور أخت بسمة. تحية
4: قدم شوية الميكرو.
5: تحية ليك وكل مستمع راديو قفصة.
4: أي كيفاش كانت جولتك ورحلتك من جابس لقفصة؟
5: لا جيدة. طقس جميل
4: ومخلف الطقس الطريق.
5: لا لا هناك بعض الإخلالات.
4: كما شنو؟
5: كما تركيز مخفضة السرعة اللي هي معناها العدد يعني كثير بالنسبة مثلا على مستوى منطقة العياشة يعني وجود مخفضة سرعة دون علامات والعدد متاعها تقريبا في 500 متر فما خمس مخفضات سرعة. على مستوى الكتار تقريبا فما هناك ثلاث مخفضات سرعة دون علامات دون طلاء للمخفضات ما فماش حتى حاجة تدل
4: حتى نوعية متاحهم المخفضات
5: نوعية حتى مواصفات لا تستجيب لأن ما نعرفه أن تقريبا عرضها حوالي 4.8 متر لكن هذا غير متوفر الحقيقة. على مستوى الكسر كيف ما نعرفش أنا عمل اللجان المحلية والجهوية وين أين مخرجات الجلسات. ندعو السيد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفصة إلى مراجعة تركيز مخفضة السرعة على مستوى المناطق اللي ذكرتها وعلى مستوى المواصفات اللي اعتمدت في تركيز تلك المخفضات لأنه وجودها الآن يمثل خطر أكثر من يمثل حماية.
4: هذا بالنسبة لي اثنية من جبس القفصة. نتحدث على الملتقى كان أمس الملتقى الوطني حول أهمية الاستثمار في السلامة المرورية وأولويات تنفيذ استراتيجية وطنية متعددة لقطاعات السلامة المرورية. باش نتحدث على موضوع كان نتحدث فيه أمس في الملتقى وأشاروا له وعملوا له برنامج زاد كبير اللي هو الإسعافات الأولية والإسعافات المرورية.
5: شكرا أخت بسمة. صحيح أنا كان لي شرف بصفتي كنت منسقا جهويا بين الإدارة العامة المرصد الوطني لسلامة المرور وزارة الداخلية واللجنة الجهوية للسلامة المرورية بقابس. وقت تم دعوتي من طرف وزارة الداخلية والمرصد الوطني لسلامة المرور لحضور معنا الإعداد تقريبا لمسات الأخيرة لإعداد استراتيجية الوطنية متعددة الوسائط في مجال السلام المرورية كانت في قمرت وقتها نتذكر منذ سنتين. وكان من بين المحاور الكبرى هو الإسعافات. فالتوجه اليوم هو نحو تكوين مليون مسعف. وهو تقريبا هذا المشروع هو انطلقت فيه بعض الجمعيات يعني معناه مش بنسق كبير مثل جمعية منظمة الهلال الأحمر. تقريبا هي تقوم بدورات في الإسعافات في المؤسسات التربوية الابتدائية والإعدادية والثانوية وبالطبع هذا في معاضدة لمجهود الدولة ومؤسساتها اللي هي الحماية المدنية. الحماية المدنية أيضا تقوم بدورات في المدة الأخيرة في المؤسسات التربوية وغيرها في مجال الإسعافات. وهو أيضا مهم جدا لأن احنا نشوفه حتى سواق التاكسي الفردي وغيرها واللواج مفروض عليهم أنه يكون عندهم شهادة في الإسعافات وتجدد وهي ماشي برمانون تقريبا كل سنتين يقع تجديدها وإعادة تكوين. وهذا مطلوب لأنه اليوم وسائل النقل العمومي تضم معنا عدد كبير من الأشخاص خاصة على مستوى الحافلات. في أي وقت نجم يكون هناك حادث مروري نجم يكون أي حالة من الإغماء أو غير ذلك فمن الضروري أنه يكون السائق متكون في مجال الإسعافات لإسعاف معناه للتسريع في التدخل لإسعاف المصاب. وهذا بالطبع يحد من خطورة خاصة في الحوادث المرور من خطورة الإصابات في حوادث المرور وهذا مهم جدا. بالطبع هذا باش يكون العمل شركاء فيه المرصد الوطني مرور وزارة الصحة وغيرها منظمة الصحة العالمية، لكن ديما المجتمع المدني هو اللي يطبق استراتيجية مدام بسمة. هو المرصد معناه يضع الأهداف والاستراتيجي، لكن التطبيق يكون عادة من طرف المنظمات الجانب المدني. دونك مهم جدا أن يكون الناس حتى اللي باش معناها تطبق الاستراتيجية دي تكون ناس متكونة وهي قادرة على أنها تطبق كوميفو، لأنه التطبيق الجيد هو باش يعطينا جدوى معناها وباش تكون استراتيجية عندها هدف. بالطبع الهدف هو شنو في الأخير؟ هو الحد من حوادث الطرقات.
4: جانب وقائي هو مهم برشا، مش كان وقت اللي يكون عنا مصابين ربما يعني وقتها باش ندخله، هو حتى جانب وقائي.
5: صحيح، احنا اخت بسمة نتحدث دائما في مجال السلامة المرورية على البنية التحتية والعلامات والرفع مستوى المروري في إطار التوقي، لكن الإسعافات هي في طور ثاني، هي بعد وقوع حادث المرور هي في طور ما نقوله في تقريبا في العلاج، لأنه مهم جدا، لأنه التدخل الناجع والسريع يمكن أن يحد من خطورة الإصابات.
4: يعني اليوم حتى القتلى عدد القتلى نجم ينقص،
5: عدد القتلى ينجم ينخفض، الخطورة متاع الإصابات تنجم تقل، حالات الإعاقة تنجم تقل، ينجم يكون هناك تدخل سريع ما يوصلناش إلى بتر للأرجل أو إلى اليد، لكن إذا كان يكون هناك تدخل. بالطبع هذا برنامج كبير إن شاء الله تتضافر فيه جهود الجميع. بالطبع لماذا هذا العدد يعني مليون مسعف؟ لأنه كاكا باش نكونوا قربنا من probability، وأنه تقريبا في كل حي يكون عندنا مسعف، لأنه من الناحية القانونية، وأنه كل من يكون متكونا في مجال الإسعافات هو من الناحية القانونية ملزما بالتدخل لإسعاف أي مصاب في صورة تواجده في مكان الحادث، وهذا معناه ملزم أخلاقيا وقانونيا أنه يتدخل في انتظار قدوم الإسعافات، لأنه لا يمكن أنه في كل نقطة كيلومترية أن يكون عندنا معناه مستشفى أو غير ذلك. بالطبع هذا في معاضدة لمجهود الحماية المدنية والسامية الوحدة متنقلة للإنعاش الطبي والمستشفيات الإطارات الطبية والشبه الطبية اللي تبذل في مجهود كبير الحقيقة، لكن بالطبع ما تنجمش تكون متمركزة في كل مكان. في انتظار قدومها فلا بد من تدخل يكون ناجع وسريع من طرف المسعفين، في انتظار انه قدوم الهياكل المعنية للإسعاف والمداوات وغير ذلك.
4: سمير، هو مهم السائق وقت اللي اي سائق معناها يبدا يعرف شنو يعمل وقت اللي يصير حادث، ولازم عنده تكوين في الإسعافات الأولية، معناها باش يعرف إذا كان هو وإلا غيره، يعني هو يسوق وصار له حادث وإلا شاف هو في ثنية شكون عامل حادث باش ينجم معناها يتدخل. بالطبع يعني مهم تكوين.
5: بالطبع هو التكوين يبدا اولا انه نتفادى الحادث، في انه حتى في صوره وقوع الحادث حمايه مكان الحادث ووضع مثلثات الخطر وغيرها، هذا مهم جدا. توفر صندوق الاسعافات مثلا بسيارات الاسعاف وسيارات الاجره، هو في الـ في الـ في الفيزيتا معناه يلزم تكون عنده في الفحص الفني، يلزم تكون عنده متوفره، الى جانب ذلك انه هو يلزم يكون متكون. صعب جدا، نادره لكن
4: خلينا نشيروا النقطة هذه توا، وشي يعني يعمل فحص فني ويهزوك يهزوا الفيزيتا، ما عندهمش
5: ولا تكون هي
4: قليل شكون عندها،
5: ولا تكون واحدة هي اللي تتجول على السيارات كل
4: هي معناها كي توا
5: اي معناها يشاركوا فيها لا تقريبا.
4: لا احنا باش نخرج جماعة الفحص الفني من الحكاية.
5: هو تقريبا المرصد الوطني لسلامة المرور مؤخرا يقوم فما توجه جديد، واللي هي الفحص الفني العرضي على الطرقات. يعني هذا مهم جدا، لانه كما يقول اخت بسمة انك ما تنجمش تحكم على عريس ولا عروس مزيان ليلة دخلته، يعني ما تنجمش انت اليوم تقول راك السيارة هذه فنيا تستجيب للشروط في مركز الفحص الفني، لأنه يكون استعار عجلة ولا استعار أضواء، لكن بمجرد مغادرة مكان الفحص الفني تصبح غير مؤهلة يعني للجولة على الطرقات. يعني الأصل في الشيء وأن القيام بالمعاينة الصلوحية على الطرقات هي اللي بتخلينا نختبر مدى معنى استجابة السيارة للشروط الفنية. فعلا عندما تتجول على الطرقات خارج مراكز الفحص الفني،
4: هي وقتها حتى معناها شرط المرور ولا معناها يعني وقت شوف كهرباء تعمل في دخان ولا حالتها ماهيش وعنده الفيزيتا نتاعه، وقتها ينجم يتصرف ولا لا؟
5: بالطبع هو كل خلل معناه ظاهر للعيان في إطار مشمولات الإدارات والمصالح المعنية، إن كانت وزارة البيئة أو وزارة النقل أو قوات الأمن الداخلي، يحق له أن يحجز شهادة الفحص الفني الموجودة والمتوفرة واللي هي مازالت صالحة، ومطالبة صاحب الوسيلة بإجراء فحص فني عرضي. احنا نشوفه في بعض الحالات، أنا نعرف عندي بعض الأصدقاء من قوات الأمن الداخلي تقريبا الفيزيتا تخذيت الصباح معناه 8-9 مع الساعتين العربي هي من المفروض فنيا ما تاخذش معنا شهادة فحسب. وهذا الحقيقة يطرح أكثر من سؤال. بالطبع لابد من هناك جدية على مستوى مراكز الفحص الفني، لأنه استجابة الوسائل اللي تتجول والعربات في الفضاء المروري للشروط الفنية مجدة.
4: واضح. خليني نعطيك أرقام بالنسبة لتم تقديم أمس في الملتقى. تسجيل أكثر من 74 ألف وفاة خلال معنا السنة اللي فاتت، خلال 30 سنة عفوا اللي فاتت 74 ألف وفاة، ما يفوق 235 ألف إصابة، وحوالي 9500 حالة إعاقة دائمة. هذه آخر أرقام مصر.
5: هذايا يلزم تكون عندنا نظرة أخرى لحوادث المرور. هي ليست فقط معناها من ناحية الوفيات، ربما من توفى رحمه الله، لكن يبقى ديما العائلة متاعها هي عالة على المجتمع من ناحية الشؤون الاجتماعية، أنا باش تتكفل في جزء معناها من مصاريف وغير ذلك. لكن أيضا راهو يتكلف على المجموعة الوطنية اليوم، راهو حالات الإعاقة راهي تتكلف على المجموعة الوطنية. هذاك باش يصبح معناها ما هوش بروديكتور، لكن باش يصبح هو معناها ثقل على الدولة. صحيح هو في إطار واجبها، هذاك ما فيش شك، لكن أيضا نفكروا حتى على مستوى القطاع الغيار. أخت بسمة اللي يقع استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة أيضا راهي تثقل كاهل الدولة. أيضا حتى على مستوى توفير بعض الأدوية وغيرها اللي هو أيضا بالعملة الصعبة، وإحنا ما أحوجنا العملة الصعبة في هذه الظروف. دونك من باب روح الانتماء حتى للوطن، ديما أنا نشير لذلك في حصص التثقيف المروري بالمؤسسات، وأن روح الانتماء هي حفاظك على نفسك، هو في حد ذاته إحساس بالمواطنة بالطبع، لأنك أنت باش تجنب دولتك أنك تستريد معنا تستورد الدواء وتستورد وتخلي الناس في معنا في عالة على المجتمع وغيرها.
4: 1.73 مليار دينار سنويا خسائر حوادث المرور. موضوع مهم برشا الإسعافات هذه، وإن شاء الله يتم تطبيقه هو البرنامج على مدى يعني حد 2030 هكا ولا
5: 2034 يعني 10 سنوات.
4: اي 2034 ان شاء الله يتم تطبيقه، ومهم برشا يكون عندنا مليون مسعف ان شاء الله باش تكون ثم اضافه بقدر ربي.
5: اكيد هو البرنامج تقريبا منطلق من مده، لكن اليوم باش ياخذ فيه جديه كبيره، وبعد الاستراتيجيه هذه ستعرض على اللجان الجهويه للسلامه المروريه للدخول في تطبيقها من طرف اللجان الجهويه بالطبع اللي تراسها الساده الولاد كل حسب مرجع نظره.
4: وبرشا شركاء باش يتعاونوا من بينهم وزاره الصحه، وهذه حاجة معناها نصور تسهل تنفيذ هذا المشروع. شكرا سميرة صغيرتك صحة، بارك الله فيك. خبير في السلامة المرورية منورنا في قفصة، تحية لكل أهالي جابس وكل مستمعينا في ولاية جابس. شكرا لك.
5: شكرا.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: إشهار
2: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
1: إشهار
0: قواعد حفظ الصحة للوقاية من التسممات الغذائية. القبة الحرارية في أوروبا، هل تمتد تأثيراتها إلى تونس؟ مخاطر تكاثر الحشرة القرمزية في منطقة الناظور من ولاية قفصة. اليوم في المراية.

0: على مدى 4 أيام. مشروع مخطط التنمية بالأقليم الخامس يتضمن إنجاز جملة من المشاريع من بينها تحسين البنية التحتية للمنطقة السياحية قصر غيلان بكبلية. وزارة الصحة الإيرانية تعلن عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين في الهجمة الأخيرة الأمريكية. انطلقت أمس أشغال التهيئة والتعبيد لمسلك المصابحية بمعتمدية سانوش المندرجة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية 2024 بولاية قفصة، وتعهدت المقاولة بإنهاء الأشغال موافق أكتوبر القادم. من جهة أخرى، تم بمعتمدية سند استئناف أشغال تهيئة والتعبيد لثلاث مسالك بكلفة جملية تفوق 9 مليون دينار، وتم التعهد بإنهاء الأشغال موافق ديسمبر القادم. برهان زهي ورئيس مصلحة المسالك الريفية بالإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة يتحدث.
1: تهيئة وتعبيد المسالك ضمن البرنامج الجهوي للتنمية 2024 قسط عدد 2 اللي هو المصابحية بطول 850 متر، الكلفة حوالي 387 ألف دينار. تاريخ الانطلاق في الأشغال هو المفروض 25 مايو 2026، وإن شاء الله تعهد المقاولة باش تنهي أشغالها موفق شهر أكتوبر 2026، هذا في معتمدية زانوش. بالنسبة لنا في معتمدية السند اللي يخصها مشروع تهيئة وتعبيد 21.7 كيلومتر، ويندرج في إطار تهيئة وتعبيد 912 كيلومتر على مستوى الجمهورية التونسية. المشروع هذا في 3 مسالك، القيمة الجملية تاعهم 9 مليارات و200 ألف دينار، وفي 3 مسالك، المسلك تفرطاس بطول 11 كيلومتر، ومسلك نوامر الشرقية بطول 8 كيلومتر، وثم مسلك رميثية بطول 2.4 كيلومتر. تقريبا نسبة تقدم الأشغال على مستوى 3 مسالك وصل 45%. المقاولة المفروض تاريخ الانطلاق في الأشغال 2023، إلى حد الآن المقاولة مازالت في 45% من نسبة تقدم الأشغال، نظرا لوجود عدة إشكاليات على مستوى المواد المقطعية. حاليا مع السيد الوالي حل بالنسبه للمواد المقطعيه، والمقاوله جمعت كميه باهيه من المواد المقطعيه، وتعهد على المقاوله تنهي جميع الاشغال، يعني 21.7 كيلومتر موفق شهر ديسمبر 2026.
0: في نفس السياق، تحدث عضوان عن المجلس الجهوي المحلي عن معتمدية سند لإبراز أهمية هذه المسالك فضلا عن المشاريع الأخرى التي ستشهدها المنطقة ضمن مخطط التنمية 2026-2030.
2: زوي حراث عندهم الجهوي نثمنوا المجهودات نتاع السلطه الجهويه باش تستأنف الاشغال نتاع طريق انوامر الشرقيه والغربيه ورميثيه بعليم. هذا يراو بالحق راه مشروع كبير برشا، سنوات نستنوا فيه، فك عزله وحركيه للبلاد. بالحق الناس تعبت برشا من الطريق هذايا، الناس بالحق ماكلها العطش، حتى تقول له جيب لي شربه ما يقول لك راه طريق خايب نمشيش فيه. هذه حاجه نحب نبشر اهالينا بمعتمد سد اللي مخط جديد، راه ثم بوادر سمحه في المخط الجديد، منها تهيئه المنطقه الصناعيه ان شاء الله في مخط جديد 26 30. حاجة أخرى التطهير اللي نستنوا فيه باش المشروع هذا يحلم نتاع البلاد اللي كان مشروع وهمي، ترسم في ميزانية رئاسة الحكومة 26-30. عندنا كذلك حمية السد والفيضانات، مشروع بقيمة 15 مليار. ما ننسوش المشروع الأكبر والأهم اللي هو طريق الفج اللي هو سينطلق في الأيام القريبة القادمة.
3: مروان سندي رئيس المجلس المحلي بسند، أهمية المسلك هذا يحفك لنا عزلة، تولي مشاريع منطقة صناعية تكثر، تولي أي مستثمر يجي لازم التطهير تحل مشكلته. علاش أي مستثمر يجي أول ما يسأل على التطهير، وإن شاء الله ربي سهل.
0: تفتتح اليوم فعالية الدورة 29 من مهرجان سيدي منصور الصعيدي ببلخير من ولاية قفصة لتتوصل إلى غد 12 جويلية الجارية. الدورة الجديدة تتضمن فقرات متنوعة تجمع بين العروض التراثية والفروسية ومعرض للصناعات التقليدية وآخر تجاري، فضلا عن سهرة فنية وشعرية بمشاركة الشعراء من عدة ولايات. أحمد كمال خضر مدير مهرجان سيدي منصور الصعيدي ببلخير يقدم التفاصيل.
4: تأتي هذه الدورة برنامج متنوع يجمع بين العروض الفروسية والسباقات التقليدية والسهرات الشعرية والفنية ومعرض صناعة تقليدية والأنشطة الثقافية الترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. كما تشهد هذه الدورة مشاركة عدد الفرسان والحرفيين والشعراء الشعبيين مختلف الولايات الجمهورية، إلى جانب حضور المنتجات الحرفية المحلية والجهوية، مما تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتعريف بمخزون التراثي الذي تصل به معتمدين بالخير. يوم الخميس سباق الخيل 3 أثناء، 5 مساء استقبال الضيوف والافتتاح الرسمي للدورة 29 المهرجان، افتتاح معرض صناعات تقليدية والمعرض التجاري، ثم معرض الطبال والذكرى، ثم عروض الفروسية فانتازيا، 9:30 ليلا سهرة فنية وهزيج بدوي، ثم يوم الجمعة مسابقة الرماية، 10 صباحا عروض الملهاب الفروسية، 9:30 ليلا سهرة فنية وحوارات شعرية، ويوم السبت مسابقة

0: الريفي، سباق السلوبي، مسابقة الرماية، والرابعة مساء عروض الملاهية للفروسية فانتازيا، والتاسعة ونصف ليلة سهرة فنية، ثم توزيع الجوائز، ويوم الأحد تجسيد المرحوم، والتاسعة صباحا تشيط الأطفال بمركب الطفولة.
1: نظرت جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية قبيلي في الاستعدادات لتنظيم المهرجانات الصيفية وضبط مختلف الإجراءات التنظيمية واللوجستية والأمنية لإنجاح مختلف التظاهرات المبرمجة بالجهة في هذه الصيفة. المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بقبيلي حسن ذياب في الإضافة.
2: الاستعداد للمهرجان الصيفية هو بدي منذ مدة، منذ نشر المندوبية البلاغ للترشح لدعم والتمويل العمومي للجمعيات التي ستقوم بتنظيم هذه المهرجانات عبر المنصة. نشرنا البلاغ منذ 13 ماي حتى 10 جوان، وقع التمديد حتى 21 جوان. تقدمت تقريبا 8 جمعيات لتنظيم المهرجانات الصيفية في مختلف أنحاء ولاية قبيلي. هذه المهرجانات توزعت كما يلي: مهرجان قبيلي الدولي، المهرجان الوطني للثقافة والتراث بفطناصة، المهرجان الصيفي بجديدة، نسمات الواحة بجمنة، مهرجان نوارة بدوز، المهرجان الصيفي بنويل، المهرجان الوطني الثقافي بالبليدات، والمهرجان الوطني بالجرسين. نلاحظ أن العدد السنية قص شوية على عنول. عنول كان عندنا 15 مهرجان في ولاية قبيلي. السنية ربما للصيغة الجديدة هذه اللي هي المنصة نقصت المهرجانات تقريبا اشتر، ولنا 8 مهرجانات. ربما لظروف عدم دراية الجمعيات أو عدم قدرتها، أو لظروف ربما عدم توفر الوثائق القانونية اللي ممكن للجمعيات تأهلها. 8 مهرجانات باش تسهل المندوبية طبعا رفقة المتداخلين في الشأن الثقافي على أن تعد الإعداد الجيد والتنظيم الجيد لهذه التظاهرات، وبحول الله باش تكون صيفة رائقة في ولاية قبيلي لمواطنين هذه الولاية.
1: استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج سارة زعفراني زنزري رئيسة الحكومة التي كلفها بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة بداية من الساعة 10:30 صباحا، يتضمن جدول أعمالها وفق بلاغ للمجلس النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. هذا ووصل المجلس الوطني الجهة الأقاليم أمس جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وخصصت الجلسة للنقاش بشأن مشروع المخطط المجالي للأقليم الخامس بحضور أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن الإقليم الخامس قبيلي تطاوين جابس ومدنينة. وأفاد الوزير بأن مشروع مخطط التنمية بهذا الإقليم يتضمن بالخصوص إنجاز جملة من المشاريع، من بينها تحسين البنية التحتية للمنطقة السياحية قصر غيلان بقبيلي، بالإضافة إلى تهيئة وتجهيز مينائي جرجيس وجابس وإرساء المناطق اللوجستية بكل من بوشمة وجرجيس، وتوسعة محطات تحلية مياه البحر بكل من الزرات وجرباء. وشمل المخطط المجالي للإقليم أيضا مشروع مد السكة الحديدية من جابس إلى تطاوينة مرورا بمدنين وتأهيل المعبر الحدودي برأس جدير وأحداث منطقة لتبادل حر بين ببنجردين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن مهاجمتها لنحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي وأصول للمراقبة الساحلية. وكان ترامب قال أنه يعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، وأضاف في تعقيب له على التصعيد الأمريكية الإيرانية أنه لا يريد التعامل مع إيران وأن الموضوع انتهى بالنسبة إليها. في السياق، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم أعدت على أساس مبدأ الالتزام مقابل الالتزام، واتهمت الولايات المتحدة بانتهاك بنية الاتفاق من خلال إجراءاتها الأحادية وهجمتها العدوانية على إيران. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية أن الهجمات الأمريكية في يومي 8 و9 من جويلية الجاري استهدفت 5 مدن إيرانية وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين حتى الآن. قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر الخميس أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، في حين أصدرت وزارة الداخلية البحرينية تحذيرات بإطلاق صفارات الإنذار. في جولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة 8 صباحا إلى التذكير بأبرز عناوينها: افتتاح وفعالية الدورة 29 من مهرجان سيدي منصور السعيدي ببلخير من ولاية قفصة اليوم، تتواصل فعاليته على مدى 4 أيام. مشروع ومخطط التنمية بالأقليم الخامس يتضمن إنجاز جملة من المشاريع من بينها تحسين البنية التحتية للمنطقة السياحية قصر غيلان بكبلية. وزارة الصحة الإيرانية تعلن عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين في الهجمات الأمريكية الأخيرة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
3: أحوال الطقس.
4: يتواصل الحقيقة العنصر الأبرز والأهم هو الحرارة اللي بتكون في ارتفاع تدريجي. كنا في الحقيقة أصدرنا يوم أمس نشرة متابعة بعنوان حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي. أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويليا بتشهد ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ، خاصة يومي السبت 11 ولحد 12 جويليا، ويتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات، تكون القصوى عامة بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا المناطق الساحلية الشرقية ويتراوح بين 34 و 39 درجة. بالنسبة اليوم إن شاء الله سماء صافية إلى قليل السحب على كامل البلاد، الريح شمالية غربية بالشمال والوسط، تكون من القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشرقي بعد الظهر بالجهات الشرقية تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات. البحر عموما متموج بالسواحل الشرقية، ممكن حتى يكون محليا مضطرب، هذا إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة حتى من اليوم تبدأ في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. قفصة يوم أمس سجلنا 39 درجة، ممكن اليوم نسجل 40 درجة كحرارة قصوى. يوم الغد يتواصل طقس صافي إلى قليل السحب، التيارات تنتقل من القطاع الجنوبي، يبدأ يظهر معناها الارتفاع النسبي في درجات الحرارة. البحر عموما قليل الاضطراب إلى متموج، وكما قلنا درجة الحرارة في ارتفاع، ممكن حتى نسجل 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر مع ظهور الشهيلي. يومي السبت والأحد هذو من هاللي نحكي عليهم اللي بيكون فيهم طقس حار، فما إمكانية أيضا لظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار. بالنسبة للبحر باش يكون مضطرب، ممكن حتى محليا شديد الاضطراب بسواحل الشمال الشرقي، ثم يرجع متموج يوم الأحد بالسواحل الشمالية وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية.
3: إشهار يلا جو يلا جو سيف السنة حافل حكايات
5: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
3: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج. إشهار

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: شق البحر قم سافر يا مكتوب، وسلم لي على حبابي يا مكتوب. خايف خايف تروح وتطول يا مكتوب.

واشرح لها عن حبيبي واشرح لها عن حبيبي روحي علي للأجلها.

0: نساء مصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: مصين معكم 8:28 دقيقة. تحية كبيرة لكل مستمعينا وين ما كنتم حتى للتسعة ونص، ما زلنا معكم في انتظار أنه بطبيعة نكونوا مع متابعاتنا. وفي صحة كبيرة ديكش لبعض شوية بشكل حاضر معنا ضيفتنا سعيدة بولعابي، لكن الآن باش نتحدثوا على موضوع ثاني ونتحدثوا على التربية وما أدراك التربية والتعليم في تونس.

0: إذن باش نتحدثوا على التعليم الابتدائي هو الأساس وكل ما يجي بعده ثانوي. كانت هذه رسالة الجمعية التونسية الأولياء والتلاميذ، وحضر معنا رئيس الجمعية سيد رضا زهروني. صباح الورد، مرحبا بك.
1: صباح الخير يا بسمة، تحياتي ليك ولكل مستمعاتك ومستمعيك، وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك. إذن نتحدثوا على التعليم وما أدراك ما التعليم والانطلاقة بالابتدائي، هكا ولا سي رضا؟
1: أكيد أكيد. ومن عارش أن اللي يقرأ المراسلة ظهر لي فيها تدرج، فيها معناتها منطق، فيها معناتها معطيات اللي هي ناتجة عن دراسات، هي معطيات متعلقة بالواقع التربوي متاعنا الحالي. وفان كونت معناتها أشياء سهلة الفهم وسهلة التطبيق.
0: وي سيريدا، يحكي لنا معناها شنو هي الرسالة هذه، شنو أهم معناها المحاور حكيتوا فيها، وكيفاش معناها يتم التطبيق؟
1: هو يشوف اولا بدايه انطلقنا من نتائج السنه الدراسيه الحاليه، وفما قناعه، ما نعرفش فما قناعه ولا مش موجوده، انه النتائج مخيبه للامال في كل المستويات. نحكيو على البكالوريا، نحكيو على الفيام، نحكيو على السيزيام. معناتها نشوفوا نسب النجاح ونسب المشاركه في الامتحانات، خاصه المناظرات نتاع النفيام والسيزيام اللي هما امتحانات في واقع الامر، على خاطر نقيموا بها مستويات التلاميذ، نلقاو نسب النجاح في البكالوريا مدني جدا، والمشاركات هي معناتها ضئيله، ونسب النجاح اذا ناخذوها بعين الاعتبار انه اللي شاركوا نجحوا واللي ما شاركوش الكل ولا ربما ما تحصلوش على 10 على 20 معدل فما فوق، دونك هما ثم عندهم معدل اقل من 10 على 20، وهما حوالي 90% بالنسبه للسيزيام و90% بالنسبه للنفيام. احنا ايش قلنا؟ قلنا راهو، وهذا الكلام اللي نقولوا فيه واللي قلته انا في المراسله اللي قلناها كجمعيه، راهو مش استنباط شخصي، معناتها مبني على دراسات موجوده في العلوم التربويه. اولا بالذات تلقاه وقت التلميذ تلقاه متمكن خلال السنوات الاولى من الدراسه نتاعو من القدرات الكافيه في القراءه والكتابه والحساب، ترتفع امال النجاح عنده بدرجات كبيره. وفي المقابل اذا تلقاه هو تعدى من السنه الاولى الى السنه الثانيه وما عندوش المستوى المطلوب، سترتفع معه درجات الاخفاق بدرجه كبيره. ابجديات التفكير هنا، معناتها التلميذ اللي يدرج من السنه الاولى الى السنه الثالثه ثم الرابعه وتلقاه متمكن من القراءه والكتابه والحساب، تهنينا عليه. اما اللي خرج من يضلع من السنه الاولى، مستحيل انه يدرك النقص هذا. هذا من ناحية البيداغوجيه التعليميه. ثم الدراسات اثبتت لك وقت تستثمر انت فك التلميذ خلال السنوات الاولى من الدراسه نتاعو، يربح التلميذ ويربح المجتمع من اين؟ من المستقبل نتاع التلميذ هذاك وقت ينجح، على خاطر وقت ينجح يولي مواطن صالح هو يفيد المجموعه. وبالعكس وقت اللي هو ما ينجح صدير ما تعطيش انت القدرات نتاعو الحقيقيه من في القراءه والكتابه والحساب، يولي هو عنصر يجبد التالي سيكلف المجموعه الوطنيه، على خاطر يولي يعمل في المشاكل، يولي ربما يمشي في مسارات اللي تكلف المجتمع في مصاريف. دونك المردوديه الحقيقيه نتاع الاستثمار في التعليم خاصه في المرحله الابتدائيه مش نتاع مشروع صرفت 100 يلزمني نربح 120، نتاع قراءة اقتصادية من مدخرات المجتمع في ذلك المدى.
0: واضح، لكن احنا نشوفوا فيه معناها سي رضا الأولياء والعائلات الكل قاعدين يبذلوا في مجهود مع صغارهم، وشوفوا قاعدين معناها يقروا معناها بطريقة يعني تلقيها سنة تحضيري، يعرف يكتب يعرف يعني. المشكلة لعل ثم سبب ثاني، ربما احنا نشوفوا التلميذ كيفاش يبدأ يحمل في الكرتابلة نتاعه مليانة بالمواد، مليانة بالدروس البيداغوجيا ربما اللي يلزمها تتعدل.
1: اكيد، وان ريت انا تو نعطيت نقول انا التقييم الحلول هايش نحكيو عليها، دونك معناتها تو احنا باش نوريو انه الامر سهل والامر في المتناول والامر نجم ننطلقوا فيه في اقرب الاجل. ثم فما جانب ثالث، وقت اللي انت تنجح في المرحله الابتدائيه راك انت تخلي العائلات يقتصدوا في مصاريف اضافيه، على خاطر وقت التلميذ ينجح بالمستوى الحقيقي نتاعو بالمستوى المطلوب من سنه الى سنه، العائله مابقاش تلجا الى الدروس الخصوصيه، ما قاش تلتجا الى دونك العائله تولي تقتصد، وربما هيك المصاريف هذيك توظفها لاشياء اخرى. بالتالي هنا علاقه ربح ربح، الكيفية. تقولي أنت برشا ناس يقولوا الكيفية. الكيفية هو أنك اليوم وقت ناخذوا احنا نقولوا نستخدموا على الثلاث سنوات الأولى متاع المرحلة الابتدائية باش ندعموا القدرات متاع المتعلم على القراءة والكتابة والحساب، هكا ولا لا؟
0: أيوة.
1: كيفاش؟ كيفاش؟ أولا بالذات كما قلت أنت يلزمنا نراجعوا البرامج متاع التدريس، المواد. أيوة. اللي درسها ما نخليه كان المهم بالنسبة للتلميذ اللي هو عنده علاقة تفاعلية مع القراءة والكتابة والحساب. هذا مش صعيب تقريبا، الناس الكل تقول أنه اليوم الكرتابة متاع التلميذ والمواد و و و راهو بالية وراهي ألها أرهقت التلميذ من كل النواحي.
0: أي ضغط، ضغط كبير على التلميذ وغياب الأنشطة، غياب الترفيه، غياب ال...
1: أي. بالتوازي مع الشيء هذا. أي. يلزمنا نراجع السنة الدراسية. اليوم احنا نقرأه في سنة دراسية متاع 33 أسبوع.
0: أيوة.
1: أور البلدان العادية المتقدمة اللي تخدم في 36 و 37 وتوصل حتى 40 أسبوع. دونك أنت وقت تمدد في السنة الدراسية شو تخفف في الزمن المدرسي وش تخفف بالتالي فيك الجداول أوقاتك الزمن متاع الأسبوع، هكا في بلاس يقرأ مثلا 35 ساعة شتولي يقرأ في 30 ساعة، في بلاس القسم شيولي يقري 45 تلميذ شيولي يقري القسم يولي 30 تلميذ، وبالتالي أنت شتخفف في الضغط الموجود في وسط القسم وعلى التلميذ وعلى المعلم، مش تخلق الزمن اجتماعي للتلميذ هو أشد في أشد الحاجة إليه. معناتها تخليه يقرأ في بلاس يقرأ في نهار يقرأ في خمسة وستة سوايع ولا يقرأ نقوله أربع سوايع. كي أنت تبقوا ساعة ولا ساعة ونص ولا ساعتين في النهار الساعة أولا بدأت يخليه ما يمارش أنصة، خليه يمشي يرتاح. مش كما توا يقرأ في الزمن العادي ثم يقرأ في الدروس الخصوصية ثم يقرأ في التحضير في الدار. الوليد والبنية متاعنا ما عندهمش الوقت. لا، والمنهجية هذه اشتخلق لك، اشتخلق لك إذا أنت تجسمها بالفعل اشتخلق لك مدرسة عمومية اللي احنا نحبوها جيدة مجانية تضمن تكافؤ الفرص. إذا أنت تضمن الارتقاء المستحق لأكبر عدد من أولادنا وبناتنا، وهذا في الممكن، راو مش كلام توا نحكيه على السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة. فبدير يلزمنا نكونوا متأكدين أن التلميذ ما يتعدى من السنة الأولى إلى السنة الثانية إلا ما يكون عنده المستوى الحقيقي في القراءة والكتابة والحساب. أسكو صعيب هذا؟
0: مش صعيب،
1: مستواش صعيب.
0: أيوة.
1: أنا حكيت برشا مع برشا ناس قالوا مي أبجديات. دونك أنت تخدم ثلاثة سنوات تضيع على كسي هكا باش انت تحذر التلميذ نتاع قدوه انطلاقا من الصفر نتاع اليوم. بالتوازي، بالتوازي هذا مش معناتها رانا نقعدوا ديما مكتفين يدينا حتى في المراسله ونخدموا على بقيه المراحل. معناتها فما استراتيجيات، فما خطط، فما عباد تستشرف المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، هي اللي تعطينا التصور نتاع مواطن غدوه اللي هو ليس مختلف على المواطن الكوني في العالم كامل. معناها فابا كري مواطنين سبيسيفيك اسمه مواطنين التوانسه. دونك فاتر دونز ان موديل يونيفرسال، معناتها منظومه كونيه، فهمت؟ كيف الخدم اللي يخدمهم مش يخدمهم في تونس برك، يخدمهم في البرة. دونك في نهايه الامر هالجدل وكيفاش نحبوه المواطن غدوه، نو الفورو غادي نشوفوا شنو اللي حولنا، واحنا يلزمنا نندمج في المشروع التربوي والتعليمي العالمي. مش احنا نخلقوا مشروع تربوي تعليمي سبيسيفيك خاص بالتوانسه،
0: فهمت؟ مهم برشا زاد. اي
1: نعم.
0: اي تفضل
1: تكمل الخصوصيات نتاعنا. نعم،
0: كمل فكرتك سيدي. ذا كمل فكرتك.
1: قلت لك بيان سور نضمنوا، معناتها ندمجوا سبيسيفيسي الخصوصيات نتاعنا كعرب كمسلمين كتوانسه، لكن هذا ما يكون كان سبيسيفيك لينا احنا. لكن غدوة كان عشنا راجل متاع غدوة ولا امرأة متاع غدوة، كسوة تعيش في تونس ولا تعيش في السعودية ولا تعيش في كندا ولا في أمريكا، يلزمك تعطيها المقومات الأساسية باش تعيش وباش تخدم. هذا هو المطلوب من المنظومة التعليمية.
0: هو راهو المنظومة التعليمية تتحكم فيها برشا حاجات سيري ذا، ونحكوا على عدل العدالة والإنصاف في التعليم، راهو التعليم في المناطق النائية والمناطق الهشة مش كما التعليم في مناطق أخرى. يعني التلميذ معناه معناها ربما الوزارة لازم تخدم على برشا حاجات برشا أبعاد بخلاف اللي كنت تحكي فيه واللي هو مهم برشا التركيز على التلاميذ في السنوات الأولى ومعناها ما نعدوش تلميذ يبدأ ناقص ولا عنده مشكلة ونعدوه معناها هاد بركة يوصل للسيزيام وبعد كل عام وإحنا نعدو فيه بدا الزين هذا زادا ماهوش به وإن شاء الله يكون ثم تفاعل من وزير التربية مع هذه الرسالة
1: السيئة والله لا بس ما احنا تشوف انا الكلام هذا اقول فيه منذ سنوات وسنوات ما شفت حتى شيء جديد في نهايه الامر وكرر ما قلته قبليك انت حكيت على العداله والانصاف وخاصه بين العائلات والجهات افكتيمو اذا انت تخدم على مدرسه تو احنا ننطلقوا من المدرسه اللي حكينا عليها تو انا وياك تدير مدرسه اللي تضمن المستويات المطلوبه والارتقاء المستحق للاغلبيه نتاع اولادنا وبناتنا اين كانوا ومتى كانوا هكا ولا لا
0: أيوة.
1: هذا الشرط هو بيدو تضمن تكافؤ الفرص هو بيدو يفتح لك المجال باش انت تعمل التمييز الايجابي صافدير انت معاك العداله الموجوده في المنظومه التربويه حاليا اذا انت انطلاقة سليمة في السنوات الأولى من التعليم الابتدائي دوك تلقى روحك كدولة عندك الإمكانيات المتوفرة باش تخدم على كل الجهات اللي توا هي اليوم بعيدة على المعادلات اللي هي مهمشة العائلات اللي ما عندهاش دوك تمشي في منظومة منصفة سافيدير تركز أكثر العمل نتاعك على الفئات والجهات المحتاجة أكثر من اللي عندهم وأمورهم معناتها هانية في نهاية الأمر
0: واضح واضح
1: العقلية هذه لازم تكون موجودة عن صاحب القرار وما يلزمناش سامحني نكمل الكلمة دي راهو الحلول المثالية ونحبوا أرواحنا من الأول كيما فنلندا ولا كيما سنغافورة ولا نو راهو يلزمنا ندرجوا من الواقع الحالي إلى الواقع اللي نحبوه أما إذا نحبوا نوفروا الشروط الكل للنجاح باش تلقانا في الطاق العاشر وإحنا ما زلنا ما حطيناش الساس نقعدوا ديما في جدل وهذا اللي عايشينه منذ 30 سنة على الأقل
0: واضح شكرا سي رضا يعطيك الصحة إن شاء الله يكون ثم تفاعل إيجابي مع السيد وزير التربية وكل أعضاء الأسرة التربوية وكل المهتمين بالشأن التربوي شكرا سي رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ بالتوفيق لكم وإلى اللقاء

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
3: صحتك بنيديك.
7: 8:45 دقيقة، تحية كبيرة لكم وين ما كنتم مستمعي إذاعة قفصة موسيقية، معكم حتى للتسعة ونص في صحتك بنيديك، وإن شاء الله صحة دايمة لكم الكل. كل نهار خميس نخصوا الفقرة هذه للأطفال، كل مرة في موضوع معين، وما زلنا نتحدث على أطفال التوحد. هذوما الأطفال المزيانين، هذوما اللي هما نعمة من عند ربي، هذوما اللي يلزم نتعامل معهم بطريقة خاصة. والإحاطة النفسية للطفل وللأم زاد، على خاطر هي لازمها إحاطة نفسية باش تنجم تقاوم وتنجم توصل الطفل إلى بر الأمان. حاضر معايا سيدة سعيدة أبو العابي، مدربة دولية أطفال توحد. مدام سعيدة صباح الورد، مرحبا بك.
8: صباح الورد، صباح النسمة كافية، صباح النور مدام أسماء.
7: مرحبا، تحية لكل الشمال الغربي ولكل جهات بلادنا في تونس، ونعرف أنه عندك خدمة برشا، كان عندك ملتقى في المهدية اللي مثل تعدت هكا ولا؟
8: إيه، كان ملتقى رائع وناجح جدا، ملتقى تونسي جزائري، احتوى الطفل ككل تربية بيداغوجية، وفيها زادة ورشات الأطفال التوحد، كيفية التعامل مع طفل التوحد. زادة عملنا حاجات حلوة برشا لطفل التوحد في صنع الحلويات، جبنا لهم شيف، عملنا ورشات رسم، برشا حاجات حلوين تعدى صراحة حلوة على الأخر، وخرجوا المشاركين ساتيسفايت على الأخر.
7: إن شاء الله ما زالت الجوالات، إن شاء الله جينا هنا القفصة مدام سعيدة.
8: أكيد
7: تعملنا
8: أكيد أكيد، عندي عروض كبيرة من قفصة من الجنوب التونسي اللي هم نحبون عشكو برشا جنوب التونسي. أيوة. إن شاء الله باش يكون لنا لقاء معكم إن شاء الله.
7: والله أنا قبل ما نبدو في موضوع الإحاطة النفسية حبيت نقول حاجة مهمة برشا، راهي الأم لازم تكون واعية وتكون مثقفة وتكون تفهم، وبصراحة رغم معناها الكفاءة متاع أطبائنا، ولكن ساعات تلقى طبيب بيهز الطفل إلى الهاوية بصراحة، ثم بعض الأدوية، وأنا منحكي من منطلق التجربة معناها من المحيط العائلي، إنه ساعات يمشوا ويهزوا ولدهم للطبيب، يعني طبيب نفس طفل ولا مراهق مثلا، ومن أول حصة يبدأ صغير أقل من عامين، وأنا نعرف هذه حالة، صغير أقل من عامين ويعطيه نوع متاع دواء اللي هو يهلك خلايا مخه صغير، صحيح هو باش يهديه باش يركحه، ولكن إذا كان الأم ما كانتش فايقة وتبحث وحتحل حتى ما تعرفش حل حتى تشات جي بي تي تو يقول لك معناها، وتعطي دواء صغير هذا انتهى الصغير، ما عادش نجم تنقذه. بالحق راهي ثم ادويه نتاع معناها نتاع سرعه نتاع معناها نتاع مرحله متقدمه، يعني اذا كان صغير يجيك عمره اقل من عامين تعطيه دواء نتاع صغير يعض في يديه ويضرب ومعناها يطيح في السقف، انت معناها يا اخي طبيب لازم تعمل فورماسيون وتكون كونيكتي على شنو موجود في العالم. وثم هذوما معناها من غير ما نذكر اسمه، ان الدواء يعني الادويه هذه اغلب معناها الاطباء ربما يقول لك خلينا نعطيه بشي صغير يهدى، او صغير معناها هاوينه واحنا نحطوه في التركينة وما عادش يقلقنا، لكن هو هذاك صغير هذاك
8: دمار شامل، هذاك دمار شامل،
7: دمار شامل. بربي الامهات معناها حتى اذا كان ما تعرفش ومشيت للطبيب وعطاك دواء وحرص كنت تسال تبع ورا الطبيب، ما يسالش راهو راهو طبيب هو صحيح، ولكن راهو طبيب ما معناها طبيبي معناها يتعامل مع صغير او مع المريض يعني
8: كحاله مرضيه
7: ما قراش هو شفاء راهو قرايته
8: هو التدخل الطبي، هو مع حاله مرضيه. المفروض ان الطفل التوحد هو عنده اختلاف ماهوش مرض، يلزم الام تفهم ماهوش مرض، بتمشي للطبيب ايش باش يشخص الطبيب باش يبعثها لشكون، ثم مراحل تتعدى بها، يعني ثم مراحل متبين من بعد الطفوله، ثم
7: أدوية نحاوروا نتجنبوا الأدوية، نحاولوا نجنبوا الأدوية، فيتامينات وميجا تروى حاجات طبيعية، لكن نحاولوا ما نعطوش ثم أدوية بتاع صرع ومتاع أمور ذهنية ومتاع كذا، نحاولوا نجنبوها حتى ولو يعطي لك طبيب بتاع مانيش مع ضد الطب، ولكن عن تجربة بالحق برشا صغار أمهاتهم ما عندهمش فكرة، صغير عمره عامين ثلاث سنين، عمره عامين ثلاث سنين ما فيش قام يعني اي بيه خلينا نحكوا على حتى نفسيه قبل ما نحكوا على الطفل. الام اللي عندها صدمه نفسيه اللي عايشه تشوف في صغير ماهوش طبيعي يلزم معناها نقول واحنا تصارع في وحش هي مش فاهمه شنيه هذه كيفاش باش تحيط بيه كيفاش باش تعلمه كيفاش باش تهزه كيفاش.
8: وهنا سؤالك مهم برشا أختي فاطمة. عندما نتحدث عن طفل التوحد لا يجب أن ننسى خلف هذا الطفل أم عظيمة تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة ما بين مشاعر وقلق وخوف وأمل. كما قلتي الأم هي تدخل هي في روحها في هستيريا. الأم يوم تكتشف عندها طفل توحد لأنها لا دراية ولا خبرة ولا ما عندهاش حتى معلومات على التوحد تدخل في هستيريا. مشكلتنا احنا العلاج الأول هو نحتوي الأم ذيك خطرة عندها خوف كبير ويلزمنا الدعم النفسي. هي ليست رفاهية للأم ساعات يقولوا ليه تدلل كيفاش وما عندهاش مزية ليه بل هو أساس نجاح رحلة التأهيل وإدماج. الأم المستقرة نفسانيا تكون أكثر قدرة على احتواء طفلها.
7: لا والأم المستقرة نفسانيا ولدها يبرى بالطبيعة بالوقت مش يبرى وحده حتى ولو ما تعملش معها
8: الأم المستقرة نفسانيا تدرازنا راكسة تعرف ايش تعمل تعرف ايش تخدم تكون أكثر قدرة على احتواء طفلها وفهم سلوكياتي بتفهمه وتتعامل معاه بالحق وتعطيه ويزم عندها بس صبر وتعطيه الحب وكيف الطفل يبدلها يشعر بأمان ويستمد منها الطمأنينة الطفل هو هذيك يعكس إيجابيا على تواصله وتطوره مع الأم ومع الأسرة لأن الجانب النفسي للأم مهم جدا جدا جدا جدا. بعد يجي دور الأسرة نفسانين مع الأم والطفل والاحتواء هي رأي سلسلة كبيرة.
7: والطفل كيحس أمه ما هيش مليك نراه يتعب راه كيحس أمه تعب راه هو يتعب زادا ما نجمش يتطور
8: يرجع بالتالي ولا يتطور لا ينجم يتعامل معها لا يتواصل معها لا يتطور معها لا حد شيء. رأي الأسرة الكبيرة أنا نحكي على الأم
7: أيوة.
8: البو جدة الأسرة الصغيرة والكبيرة نحكو خطر هي زيادة الأسرة عندها دخل برشا هي يلزم الوعي والدعم النفسي حتى تتحول من مصدر ضغط إلى بيئة لأن مضغوطة برشا أم الطفل إلى بيئة آمنة وداعمة لأن كل كلمة حلوة تشجيع وكل لحظة احتواء هي بين أفراد الأسرة تترك أثرا عميقا في نفس الطفل. الطفل لو كيشوف الأسرة سعيدة معه تتعامل معه مرتاحة معه تعطيه بارشة حب بارشة احتواء تعطيه فرصة حقيقية لنمو الإدماج. أول علاج مع طفل التوحد هي الأسرة المصغرة والمكبرة الأم ودور الأب والأب ما عنده دور هو الأب يحتوي الأم والأم تحتوي الطفل. لو ما يجيش أم تتخبط مسكينة بين الصراع بالحق عندها تولي عندها اهتزاز نفسي
7: مشاغل خدمة دار صغير
8: وضغط كبير في الخدمة والقلق والخوف وما عندهاش أمل وتحب توصل وتحب تلقى نتيجة مع صغيرها. إذا ما فماش دعم جانب نفسي وبالحق وتأثير وحتى التكوين عنده دخرة
7: بتبيع علش لا تحضر في ملتقيات تمشي تعمل فورماسيون
8: حتى ملتقيات بسمة احنا ديما انا ديما مصرة نعمل دعم نفسي احنا نعمل حملات تحسيسية لأم طفل التوحد نحن التكوين نكونوها هي يلزمها احتواء من الجوانب كل من المؤطرين من البو من الأم من العائلة الصغرى من العائلة الكبرى
7: بيه.
8: الأم
7: بيه واضح.
8: الأم هي
7: خلنا نحكوا على صغير
8: خلنا
7: نحكوا على صغير تو عندك 3 دقائق في ديك
8: نحكوا على صغير بيه أوكي بيه الصغير بطبيعته الصغير ما يتجاوبش وما يتفاعلش مع الأم
7: أيوة.
8: إلا كي يبدأ كيفاش يبدأ مرتاح نفسانيا ويعطي ثقة ثم ثقة كبيرة بينه وبين الأم والأسرة والمجتمع. الطفل يرتاح نفسانيا نجم يتقدم إنه في النمو والإدماج وحتى لو تعطيه فرصة كبيرة باش يشعر بالأمان. الطفل إذا شعر بالأمان والثقة من المحيطين به راو يعطي راو يولي يتعامل معاك يولي يجاوب معاك، يولي يتفاعل معاك، وتدخل معاه في مرحلة العلاج بطرقكم انت كما قلتي اول الحصة، قلتي طبيب الطبيب تسيح باش يشخص طفلته واحد ماهوش مريض، هو باش يرجك باش كون تمشي طبيب
7: مش تعمل الجوثيرابي، تعمل نطق، تعمل حساس حركي حسي.
8: أمهات للأسف أمهات كما قلت تلتجأ ديريكت للدواء، الدواء ذاك دمار شامل،
7: دمار شامل بحاجة أخرى، حاجة أخرى بربي مدام سعيدة، الطفل مش حطوه في مركز وتخلوه هاوينه، معناها في مركز عمره ما يتطور، في مركز عمره ما تلقى طفلك تكلم راهو، ولا طفلك الطفل لازم لازم متزهيات، لازم تهزوا شوبينج يمشي يدور، ما تقولش باش تحشم منه، تحشم مع تقول باش يعمل مشكله، يلزم يخرج يلتزم حانوت تهزوا المجازان.
8: هو طفل التوحد هو عنده عالم خاص به،
7: أيوة.
8: باش يخرجوا منك العالم هذاك الانتواء والانتواء، باش يخرجوا العالم، عالم فيه الاضواء، فيه الطبيعه، فيه العباد، باش يكتشف الاكتشاف مش مساهره، تخلي ولدك طفل توحد في الدار وتخرجوا لبرا تحبه يقبل لك العالم الخارجي
7: من شوي بشويه بشويه بشويه،
8: ولدك يلزمك معاه بشويه، خليه مساج عنده شويه سلوكيات مختلفه، اما راهو انت كيف متقبله اختلاف ولدك نجمي تفرضي على الدنيا كله على العالم الكل،
7: أيوة.
8: ومن هنا يبدأ العلاج. اليوم حبيت رسالتي اليوم هي أن علاج طفل التوحد يبدأ من احتضان الأسرة بالحق، الاهتمام بصحة الأم خاصة النفسية، والله هو الاستمرار المباشر، وأختي بسمة في مستقبل علاج طفل التوحد، أعطيه اهتمام وأعطيه ثقة، وأعطي الأم راحة نفسية، وأعطي الطفل راحة نفسية، نجم تنجح معاه. نقول لك أنا 100% طفل التوحد.
7: وثم حاجات حتى طبيعية نجم تعطيها للصغير يكون هادي، ويكون كما مثلا البابونج، حاجات ماكلة طبيعية، برشا حاجات، ثم الهوميوباتي اللي هي ترجع للي بلان زادة، يعطي مصحة الطب اللي تعاملوا بالهوميوباتي اللي هي تنجم تعاون الصغير فيها، فيها الدوبامين، فيها برشا حاجات
8: ما بيها برشا الخدمة، نفس يعني يرتاح بالحق، تنحي له الأرق والقلق والخلق. أنا برشا حاجات يعني خلي تونها نعمل حط على الأعشاب
7: أي.
8: اللي هي تنفع طفلة واحد
7: رجليه في الماء والملح حكا ديما تحاول البحر زادة باهي
8: رجليه طفلة واحد هو عنده فتريات ضارة برشا
7: أي.
8: نعطيك وصفة هكا على الطاير،
7: على الطاير باهي،
8: تحط ماء زود مش بارد ومش سخون، تحط معاه الملح، وتحط معاه نص كعبة قارس، وتحط معاه البيكربونات
7: دوسن صوديوم، أيوة
8: أي. وتحط معاه 3 معالق خل،
7: أيوة.
8: وقت طفلة واحدة تحطي له ساقيه نص ساعة في البانو، أذيك تساعد وتجبد الفتريات الزادة، خاطر الري الجديد زاد راي عندها دور سوى الإنسان الطبيعي، هذا يعمل طفلة واحدة والإنسان الطبيعي
7: تعرفوا ليش ولا لا، خاطر الكبدة مش صافية، خاطر أنا ما نحبش نحكي برش حاجات، خاطر المعادن الثقيلة اللي هزها من من من من من
8: بعد من بعد كل أم بالله ترجع لك، نحب الأم هاتي يسمعوا فينا يعملوها الوصفة هاتي وبش يرجعوا لك
7: ماء وملح وماء وملح وخل وكربونات صوديوم
8: هي وكربونا، نحب كل أم عملت التجربة هذا بترجعك تقول لك الشيء اللي خرج من رجلين بالحق، الماء يولي فيه لون غامق على الأخر
7: أي
8: هذيك راهو بالحق،
7: ويجبد الطاقة سلبية ويجبدك يريح المخ والأعصاب وكل شيء،
8: نحكيك الإنسان الطبيعي، وخاصة تنجح برشا مع طفل التوحد، جربها أخت بسمة وقول الأولياء يجربوها وبعد أطلبيني
7: إن شاء الله بإذن الله يرحم والديك على الوصفة هذه. شكرا مدام سعيدة بالعابي، نتواصل الخميس الجاي بإذن الله، مدربة دولية أطفال التوحد، يعطيك صحة، ومواصلين معاكم للتسعة ونص.
9: إشهار يلا جو يلا جو سيف السنه حافل حكايات،
10: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات، هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج، اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش، هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر، تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
9: فيش تستنى، خاطر سيف السنة حافل حكايات، ملا يلا جو عندك أورانج.
10: سيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل أفار وتفرج من الدار، كي تاخذ أبونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك وي في ماش بلاش، سيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
11: إشهار.
12: قواعد حفظ الصحة للوقاية من التسممات الغذائية. القبة الحرارية في أوروبا، هل تمتد تأثيراتها إلى تونس؟ مخاطر تكاثر الحشرة القرمزية في منطقة الناظور من ولاية قفصة. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجات إذاعة قفصة.
13: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
14: تمام التاسعة الموعد، يتجدد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
15: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
14: في معتمدية السند من ولاية قفصة، استئناف وأشغال تهيئة وتعبيد 3 مسالك على طول يتجاوز 21 كيلومترا وبكلفة جملية تفوق 9 ملايين دينار، حيث تم التعهد بانتهاء الأشغال موفى ديسمبر القادم بحسب برهان زيوى رئيس مصلحة المسالك الريفية بالإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة. ولاية جابس تحتضن المخيمات الشاطئية الخاصة بش

سنوي لسنة 2025 تباطؤ نسق نمو المديونية الجملية لتونس خلال سنة 2025 لتبلغ 3.9% مقابل 4.5% سنة 2024. المجلس الوطني للجهات والأقاليم وصل أمس جلسات الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030. جلسة الأمس خصصت لنقاش مشروع المخطط المجلي للإقليم الخامسة والذي يضم ولايات قبلي وجابس ومدنين وتطاوين. أخيرا وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، ووزارة الخارجية الإيرانية تؤكد من جانبها بأن المذكرة أعدت على أساس مبدأ الالتزام مقابل الالتزام، وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك الاتفاق من خلال إجراءاتها الأحادية وهجماتها العدوانية على إيران. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

0: معاك تضمن مرايتنا.
1: سمعنا بلطي وصلنا لتسعة واحدة عشرين دقيقة مازلنا معكم حتى لتسعة ونصف في ناسي مصباحش نهاركم مبروك وين ما كنتوا فالاستماع علينا معدكم توا مع تيك إكسبريس يقدم هنا الدكتور سامي الحدوري.
0: تيك إكسبريس دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: سهلا مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. حديثنا اليوم سلامة سيبرنية، كيفاش يتم اختيار كلمة سر قوية لمواقع التواصل الاجتماعي؟ كلمة السر اللي تمتلكها الآن هل هي فعلا قوية وكافية باش تحميك من الاختراق، أم أنه تم اختيارها بطريقة سهلة حتى ما يتمش نسيانها، كيف تاريخ ميلادك أو أرقام متكررة وغيرها؟ وعلاش هذا يعتبر اختار عليك؟ شنو رايك في استعمال نفس كلمة المرور في أكثر من حساب؟ تابعوا معنا الطريقة الصحيحة لاختيار كلمة سر قوية وغير قابلة للاختراق. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: تحية طيبة المستمعين إذاعة جبسة. في عصر اليوم أصبحت جميع الحسابات نتاعنا موجودة على الهواتف الجوالة. شنو فيها؟ فيها تصاور نتاعنا، فيها المحادثات نتاعنا، فيها معلومات زادة البنكية على الحسابات البنكية نتاعنا. كلمة السر هي الخط الدفاع الأول ضد أي اختراق المعلومات نتاعنا. برشا ناس يستعملوا في كلمات سر سهلة، مثال 1 2 3 4 5 6 كيكا، وإلا تاريخ ميلاد، وإلا رقم هاتف. الكلمات هذه يتم اختراقها في ثواني عبر برامج التخمين الآلي. أنا هي برامج نستعملوها باش نخترقوا ولا باش نخمنوا الكلمات السر. إذن كيف نختار كلمة سر قوية؟ أول حاجة لازم تكون كلمة سر طويلة، ويفضل أن تكون أكثر من 12 حرف. ثانيا كلمة سر لازم تكون فيها حروف كبيرة وصغيرة، ماجيسكيل ومينسكيل، أرقام ورموز كما دياز، كما نقطة استفهام، نقطة تعجب إلى آخره. ثالثا ما نستعملوش كلمة سر في كل الحسابات. إذا عملت كلمة سر للحساب الأول ماهيش هي بيدها نستعملها للحساب الثاني، خاطر هيك إذا تم اختراق الحساب الأول يمكن للمخترق الوصول إلى بقية حساباتك بسهولة. رابعا تجنب المعلومات الشخصية مثل اسمك ولا تاريخ الميلاد ولا اسم البنك ولا أسماء سهلة ولا اسم ابنك إلى آخره. وأفضل طرق الحديثة هي استعمال جملة سرية في بلاست كلمة واحدة، نستعمل جملة سرية، مثال أنا نحب التكنولوجيا منذ 2025. الكلمة هذه نجم نبدلها بالفرنسي وحروف فرنسية تكون عندها معنى وتكون أقوى من كلمة سر تكون كلمة واحدة. ما ننساش خطوة مهمة برشا في اختيار كلمة سر، مع اختيار كلمة سر هي تفعيل المصادقة الثنائية أو التحقق بخطوتين. حتى لو عرف شخص كلمة السر نتاعك ما ينجمش يدخل لأي حساب إلا ما يصير تأكيد عن طريق المساج اللي يوصلك في التليفون اللي هو الكود دو فاليداسيون. كيف ما ننصحوا بعدم حفظ كلمة السر في أوراق وإرسالها عبر تطبيقات الدردشة. أخيرا يمكن استعمال تطبيقات إدارة كلمات المرور اللي تساعد على إنشاء كلمات قوية وحفظها بشكل آمن. أما برشا تطبيقات موجودين على الإنترنت تساعد على إنشاء كلمات سر قوية، وكيف كيف تعاون باش نخبوها ما يراها حد. كلمة سر قوية ماهيش تعقيد، بل حماية للهوية الرقمية نتاعك والمعلومات الشخصية نتاعك.
2: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة.
0: تيك إكسبريس دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
4: معاك تضمن مرايتنا.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: مرحبا بكم وين ما كنتم، ان شاء الله نهاركم زين زي صباحكم كان كيف ثنيه توصلوا سالمين بقدر ربي ان شاء الله. نفرحوا احنا في انتظار بفارغ الصبر نتائج دوره المراقبه للبكالوريا 2026. ان شاء الله يا ربي ينجح كل تلاميذ البكالوريا في دوره المراقبه. توا موعدكم مع الابراج والحظ اللي ما تبعناش في الساعه الاولانيه، نعاودوا له. حظك اليوم،
3: حظك اليوم.
2: إذن اليوم 9 جويلية 2026، نعطيكم فكرة على حركة الكواكب بالنسبة لليوم. القمر في برج الثور اليوم غدوة، هذا دعم للأبراج المائية والترابية. الشمس في السرطان، واليوم الزهرة تغادر الأسد إلى العذراء. نبدو بالحمل، أمور مالية عزائم تتحدث أو تخطط لأهداف، تعيد ترتيب ميزانيتك المالية، وعندك نفقات بالمنزل يا حمل، أمر مهم آخر الشهر وبداية الشهر الجاي، تتحرك أمور متعلقة بالعمل. الثور أفضل أبراج اليومين هذوما، جايك الحظ يا ثور. نشوفوا ضحكتك اليوم إن شاء الله، تواصل واتصالات مع مقربين، بداية مسار عاطفي، تحرك أمور عالقة، تحسن مالي، وجيك هدايا يا ثور. الجوزاء، وسع بالك اليومين هذوما يا جوزاء، حكم طالعك متراجع، القمر بالثاني عشر والزهرة تربعك، لا تعتمد على الحظ اليومين هذوما، انتظر انتقال القمر عندك. حتى الناس اللي ترجع لك توا ما يقعدوش لمبعد، والفترة الجاية واللي عنا حديث آخر، عطارد يفسد لك حاجات في المنزل وانت تصلح يا جوزاء. السرطان، مواقع القمر والزهرة تدعمك، عندك أمور مشتركة مع الأخوة، تفرح بأخ أو أخت، لقاءات، تحقيق أمنية بمساعدة صديق، عزائم ومدعوم ماليا يا سرطان. تتنقل برشا المدة هذه، توسع بشبكة معارفك وعودة علاقات من الماضي. الأسد، خرجت الزهرة من عندك وتحولت للعذراء، يومين هذوما عندك يا أسد خلو مسار، انتبه قليلا ماليا وصحيا، تمهل في قراراتك، انتبه لأب أو أم أو علاقتك بالمسؤولين، وانتظر لبعد 14/7 بشكون ثم انفراجات يا أسد. العذراء، هنيئا وصول الزهرة عندك يا عذراء، تغير من طاقتك للأفضل، أنت الأجمل والأكثر حظ، مصالحات، شفاء وتغيير. الميزان، وضعك جيد ويتحسن بعد 14/7، تحسم أمور مالية أو علاقات شخصية إيجابيا أو سلبيا. البعض منكم عنده مال من قرض أو ميراث أو حوالات مالية، وتهتم تم بالعمل. العقرب، بيت الشراكة والشريك تدعمك جدا زهرة العذراء، نجاح، تحقيق أمنية، القمر مقابلك، تتشاطر أفكارك مع الآخر، ولا تدخل في صدمات، ولا تخلي أحد يستفزك يا عقرب. بالنسبة للقوس، التزامات وشغل كثير عندك يا قوس، رتب أولوياتك، أنت في بر الأمان، حتى ولو عندك كواكب متعبتك شوية، زهرة مثلا تربعك، عندك أمور تشغلك بالأب والأم، و أنت تخمم في مصادر دخلك وسوق على مهلك يا قوس. الجدي، من أجمل الأبراج الجدي اليومين هذوما، فتحت قدامك أبواب الحظ، السفر، شفاء، علاقات عاطفية، زواج. لازم نشوف الابتسامة الحلوة على وجهك يا جدي، تفرح بقصة أخ أو بنت، وثم تحرك لأمور عالقة. الدلو، الزهرة في بيت المال، تحصل على أموال من شراكة، من صديق، من قرض، من ميراث، تشغلك أمور عقارية، بيتية، عائلية، وأمور صحية. الحوت ومسك الختام، تفتح أمامك أبواب الارتباط، زواج وشركات. القمر بالثور والشمس بالسرطان داعمين جدا ليك يا حوت، تتواصل مع ناس مهمة، وعندك سفر، عندك قبول، وثم تجمع مع المقربين، ثم أمور زادة تجمعك مع ناس مقربة كما العائلة، الأخ أو أخت أو من المقربين من عائلتك. هذا هو بالنسبة لي 12 البرج، وبالنسبة لليوم الخميس 9 جويلية 2026.

إذا شيب خالد اللي بيشكون حاضر في مهرجان قرطاج في دورته 60 نعطيكم بلاغ وزارة المالية تعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 434 متفقد للمصالح المالية بوزارة المالية بعنوان سنة 2020 في عدة ولايات تونس أريانة بن عروس منوبة بن زارت نابلس فاقس المنستير سوسة قيروان المهدية جابس مدنين زغوان بيجا قفصة القاسرين الكيف سليانة سيدي بوزيد قبلي توزر وتطاوين بهدف تدعيم الموارد البشرية للمصالح المالية وتلبية حاجياتها الخصوصية من الكفاءات في المجالات الحيوية. آخر أجل باش يكون باب التسجيل عن بعد للمناظرة باش يكون بداية من يوم 20 أوت 2026 وتختتم قائمة التسجيل يوم 10 سبتمبر 2026. تدخلوا لموقع وزارة المالية باش تكتشفوا أكثر تفاصيل فيما يخص الترشح للمناظرة هذه لانتداب 434 متفقد للمصالح المالية. باش نكملوا بالتونسي بصوت حمودة فلاح. قبل هذا نذكركم أنه عندكم موعد مع المرية من 10 حتى نصف النهار مع أحمد العقوني باش نتحدثوا على قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات استعمال واحد. باش نتحدثوا على تشكيات أهالي منطقة الناظور بقفصة الجنوبية من تكاثر الحشرة القرمزية. كذلك الخبير في علم المناخ حمدي حشاد يحكي لنا على تأثيرات القبة الحرارية في أوروبا على تونس وعلى مستوى وطني. نتحدثوا على قواعد حفظ الصحة الوقاية من التسممات الغذائية اللي تقدمها الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر وبقية المتابعات في برنامج المراية. هكا نكون وصلنا لختام لقاءنا اليوم من سامي صباح. تحية كوكب إبراهيمي عبد بيمولة رمزي أفضل زينة حدي بسمع ماري وزملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة. إن شاء الله نسمع أخبار مفرحة يا ربي على تلاميذ البكالوريا دورة المراقبة 2026. نهاركم زين مبروك وإلى اللقاء.

0: معاك غزوة مرايتنا. سلامتك سلامتك.
1: عسلامة ومرحبا بكم في سلامتك. في ضيافتنا السيدة عمر عبدلي المهندس الصحي.
2: إسلاتة حاضرة ديما في ميدتنا، أما تحضيرها يلزم قواعد نظافة دقيقة. كيفاش نضمن إسلاتة صحية وآمنة؟
3: نتاج التحليل المخبرية لعينة إسلايت المرفوعة من طرف أعوان المراقبة الصحية تبين أنها تحتل المرتبة الأولى في نسبة تلوث المواد الغذائية، وهو ما يدل على إهمال قواعد حفظ الصحة عند تحضير المادة هذه، ولحماية المستهلك من مخاطر التسممات الغذائية اللي يمكن تتسبب فيها لا قدر الله. ننصح كل واحد يحضر السلايط في داره ولا في المطعم اللي يخدم فيه باش يتبع القواعد التالية. أولا يفرز ويختار الخضرة الباهية والفرشكة اللي باش يستعملها في تحضير السلاط. ثانيا يشلل الخضرة وينظفها مليح من التراب ومن الشوائب اللي تنجم تكون فيها. ثالثا يحط الخضرة اللي باش يستعملها في بانو ماء وجفال بمقدار مغرفة كبيرة جفال 12 درجة اللي يتباع في الحوانت، شرط يكون مطابق للمواصفات. يحطها في 4 لتر ماء ويخليها لمدة ما تقلش على 4 ساعة باش نقضيه على البكتيريا اللي تنجم تتوجد في الخضرة. رابعا يعاود يشلل الخضرة مرة أخرى باش ينحيه بقايا الجفال. خامسا يقص السلطة متاعه ويحاول يحد أكثر ما يمكن بين الفترة الفاصلة بين تحضيرها واستهلاكها، ومن المستحسن تستهلك مباشرة بعد الإعداد.
2: النظافة أساس والراحة أحساس، مع تحيات وسيلة الغول.
0: سلامتك سلامتك.
4: إذاعة قفصة،
5: مراية تتكلم.
6: أنا نحكي وأنت تسمع. حكاية الصغار.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي الأطفال في هذا العدد الجديد من حكاية الصغار. أنا ريم مولا، سأرافقكم في رحلة ممتعة بين الحكايات والعبر والفوائد. يرافقني في هذا اللقاء وليد حرشي وحلا عليمي. في كل لقاء نحمل لكم حكاية ممتعة فيها شخصيات وأحداث ومواقف مختلفة، لكن خلف كل حكاية رسالة جميلة تنتظر من يكتشفها. استمعوا جيدا إلى تفاصيل حكاية اليوم. فكروا معنا، ما العبرة المستخلصة؟ ما القيم التي دعت إليها؟ ما القضايا التي ناقشتها؟ هيا نبدأ رحلتنا مع حكاية اليوم، فلنصغي جيدا.
8: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
9: أحبائي الصغار، كان هناك أسد دائما برفقة الثعلب، وفي يوم من الأيام أصيب الأسد بجروح بالغة في معركة ضارية مع الفيل، ولم يتمكن بعدها من المشي بشكل صحيح، غير أنه لم يعد باستطاعته صيد الفرائس، ولم يكن بالكهف الخاص به أي طعام. حيث مرت أيام من دون طعام، وفي إحدى الجلسات قال له صديقه الثعلب:
10: يا سيدي، أنا لا أستطيع أن أخدمكم لأني أصبحت ضعيفا وهزيلا جدا، فأنا لم آكل منذ عدة أيام.
11: يا صديقي، ألا يمكنك أن تجد حيوانا أستطيع أن أقتله حتى نتقوت به أنا وأنت؟ وإلا فإننا سنموت من الجوع.
9: وهكذا خرج الثعلب من الكهف باحثا عن الطعام في الغابة حتى وصل إلى قرية قريبة. لاحظ هناك حمارا قد أتى إلى حدود الغابة لأكل العشب الأخضر. ذهب الثعلب لاستقبال الحمار بحرارة.
10: تحية طيبة يا ابن العم، أرى أنك أكلت العشب الناضج ويبدو عليك أنك متعب، لماذا هذا؟
12: لدي سيد قاس يجعلني أحمل أثقالا ولا يكاد يوفر لي حفنة من العشب الأخضر، وعلى الرغم من علمي بأن الغابة مليئة بالأخطار لم أستطع أن أمنع نفسي من هذه الأعشاب الخضراء.
10: تعال معي إلى الغابة فسيد الأسد يحمي جميع الحيوانات من قسوة البشر.
12: الأسد؟
10: نعم، وهناك الأعشاب الخضراء في جميع الأنحاء، وستحيا حياة كلها سعادة ونعيم وراحة.
9: ظل الحمار يتبع الثعلب داخل الغابة ليأخذه إلى كهف الأسد، وكان الأسد سعيدا جدا وهو ينتظر اللحظة، اللحظة الحاسمة لينقض على الحمار. ولكن الأسد أصبح أضعف مما كان يتوقع نفسه. دخل الحمار كهف الأسد وهم الأسد بالانقضاض عليه، ولكنه سقط على الأرض بالقرب من الحمار. عندها ركض الحمار بأسرع ما يمكن لإنقاذ حياته، وهنا قال الثعلب:
10: لا تحزن يا سيدي، سوف أحاول أن أعيده لك، ولكن هذه المرة يجب انتظارنا حتى نقترب، فأنت لست قويا للقفز والإنقاذ الآن.
9: ركض الثعلب وراء الحمار وكان قادرا على اللحاق به، ثم أوقفه على الطريق فقال الحمار:
12: هذا هو المكان الجميل الذي أخذتني إليه، لقد أخذتني إلى الموت، ما هذا الحيوان الذي حاول القفز علي؟
10: لقد ظننت بي سوءا، لذلك ركضت وراءك لأنك تسيء إلي. إنه نوع من أنواع الحمير لا تعرفه، كان يبحث عن حمار من بني جنسه فلم يجد، وعندما وجدك فرح كثيرا، ولكنك لم تحتمل فرحته بلقائك.
12: حقا ظننته سيفترسني.
10: لو كان حيوانا آخر، أسدا أو نمرا مثلا، هل كان قد تركك؟ هل ستكون قادرا على الهرب منه؟
12: لا.
9: وهكذا تم إقناع الحمار من قبل الثعلب مرة أخرى، وتبعه من جديد إلى الكهف. ولكن الأسد كان متعبا لأنه كان ضعيفا جدا، وطلب من الثعلب أن يحرس الحمار حتى يذهب إلى النهر ليشرب بعض الماء، إلا أن الثعلب لم يتحمل الجوع بعد الآن، فهو لم يأكل لعدة أيام، وكان يرى الطعام أمام عينيه مباشرة، فهجم على رأس الحمار وأكل دماغه. وعندما عاد الأسد ورأى الحمار بلا دماغ غضب وأمر الثعلب بأن يشرح له كيف تجرأ على الأكل من فريسته، فأجابه:
10: أرجوك يا سيدي لا تغضب، هذا الحمار لم يكن لديه دماغ على الإطلاق، لو كان لديه أي دماغ فهل سيعود إليك بعد أن هاجمته؟
9: وهكذا دفع الحمار ثمن غبائه وثقته المفرطة في الثعلب الماكر الذي أراد به شر، فكان فريسة للأسد والثعلب. هنا تنتهي قصتنا يا أصدقائي، أقول لكم إلى اللقاء.
8: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة. إخراج لطفي العكرمي.
7: والآن يا أصدقائي، بعد أن استمعنا إلى الحكاية، ما رأيكم؟ ما السلوك الصحيح الذي أعجبكم؟ هل أخطأ أحد الشخصيات؟ كيف بإمكانه التصرف بشكل أفضل؟ ما القيم التي تعلمناها اليوم؟ مرحبا وليد.
13: مرحبا أصدقائي الصغار.
7: مرحبا حلاء.
14: مرحبا بك وبأصدقائي الصغار.
7: ماذا تعلمنا اليوم من الحكاية يا وليد؟
13: مرحبا أصدقائي الصغار. حكايتنا اليوم تحمل عبرا وحكما عميقة. منها أولا، الهلاك عاقبة الغباء. شخصية الحمار التي كانت تمثل الشخصية التي لم تتعلم من أخطائها، فقد نجا في المرة الأولى ومع ذلك صدق تبرير الثعلب وعاد معه. الحكمة المستخلصة لا تمنح ثقتك لمن حاول إذا أكان. والآن العبرة الثانية، المكر والذكاء تفوقان على القوة البدنية. عندما عجز الأسد ذا القوة البدنية والعضلية عن صيد فريسة، فاستعان بالثعلب الماكر والذكي الذي لم يستعمل قوته بل استعان بذكائه ومكره. والآن الحكمة المستخلصة، القوة بلا ذكاء لا تكفي، والمكر قد يحل مشكلات يعجز عنها الجيوش. العبرة الثالثة، سرعة البديهة والقدرة على التخلص من المآزق. تتجلى هذه العبرة في موقفين للثعلب، عندما أقنع الثعلب الحمار أن الأسد أراد العناية به. الثانية، عندما أكل دماغ الحمار وقال للأسد بسخرية لو كان له دماغ لما عاد بعد أن نجا في المرة الأولى. الآن نتجه إلى القضايا المطروحة. القضية الأولى، غياب العقل وتكرار الخطأ. الأزمة لم تكن في وقوع الحمار في المرة الأولى، بل وقوعه في الفخ الثاني بسبب غبائه، فكيف يمكن للإنسان العاقل أن يقع في الفخ مرتين؟ الآن القضية الثانية، ألا وهي قضية استغلال الحاجة والضعف. عندما وجد الثعلب الحمار في حاجة للأكل وقد كان يعاني من قسوة صاحبه، استغلها للقضاء عليه. والآن يا أطفال، لنا بعض الأسئلة. السؤال الأول، لماذا كان الأسد يعاني من الإصابات والإرهاق؟ السؤال الثاني، مما كان يعاني الحمار؟ السؤال الثالث، ماذا قال الثعلب للحمار لإقناعه واستدراجه للفخ؟
7: شكرا لك وليد، فلنذهب إلى حلاء. مرحبا حلاء.
13: مرحبا بك وبأصدقائي الصغار.
14: حكاية اليوم نستخلص منها العديد من الفوائد والعناصر.
13: والآن مع القضية الأولى، أهمية التعلم من التجارب. الحمار رأى الخطر بعينيه عندما هجم عليه الأسد في المرة الأولى ونجا بصعوبة. كان من المفترض أن تكون تلك التجربة درسا لا ينسى، لكنه تجاهل ما حدث وصدق كلام الثعلب من جديد. لذلك فإن أكبر خطأ ارتكبه لم يكن الذهاب مع الثعلب أول مرة، بل العودة معه ثانية. فمثلا في حياتنا قد نتعرض إلى غش أو فشل بسبب شخص معين أو قرار معين، العاقل يستفيد من التجربة ويصبح أكثر حذرا. أما من يكرر الخطأ نفسه فإنه يعرض نفسه للأذى مرة أخرى. قضية أخرى تبرزها القصة، الحذر من أصحاب المصالح. الثعلب لم يكن صديقا للحمار، بل كان يبحث عن مصلحته فقط. استغل مشكلة الحمار مع صاحبه وعرف نقطة ضعفه، ثم استخدم الكلام الجميل لإقناعه. فمثلا في حياتنا هنالك أشخاص قد يستغلون ضعفنا أو حاجتنا لتحقيق أهدافهم. لذلك لا يجب أن نحكم على شخص من مظهره أو من كلامه فقط، بل من أفعالهم ونواياهم. الحكاية تكرس قضية أخرى، ألا وهي قوة الإقناع لا تعني صدق الكلام. الثعلب كان ذكيا في الكلام، لكنه استخدم ذكاءه في الخداع. أحيانا يكون الشخص مقنعا جدا، لكن ذلك لا يعني أنه صادق. فمثلا في حياتنا، قبل أن نقتنع بأي فكرة أو وعد، يجب أن نسأل أنفسنا، ما الدليل؟ وهل هذا الكلام منطقي؟ فالعقل يجب أن يقود المشاعر لا العكس. أخيرا وليس آخرا، الطمع يؤدي إلى أفعال مشينة. بعد أن نجح الثعلب في إحضار الحمار، لم يصبر حتى يعود الأسد، بل أكل من الفريسة بسبب طمعه وجوعه.
14: وهكذا أهلك من كان يعمل معه. أو ففي حياتنا عندما يسيطر الطمع على الإنسان قد يدفعه إلى الظلم أو فقدان احترام الآخر. خلاصة القول: تعلمنا هذه القصة أن العقل هو أعظم ما يملكه الإنسان، فمن يستعمل عقله يتعلم من أخطائه ويميز بين الصديق والمخادع، ولا يسمح للكلام الجميل أن يخدعه. أما من يهمل عقله ويكرر أخطاءه فقد يقع في المحنة نفسها أكثر من مرة.
7: شكرا حلا، شكرا وليد. وصلنا أصدقائي الأطفال إلى نهاية هذا العدد من حكاية الصغار. استمتعنا بالحكاية وتعلمنا قيما رائعة. نلتقي في حلقة قادمة وحكاية جديدة ومغامرة ممتعة. إلى اللقاء يا أصدقائي.

معاك تضوى مرايتنا. مع الصوت الأصيل، مع الكلمة الراقية.

قلبي. موعدكم اليوم مع الفنان الكبير لطفي بوشناق. في سيفك على كيفك من 5 ل 8 على موجات إذاعة قبصة.

0: الو؟ ليه ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
1: يا اخويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، والا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
0: صعبالك يا اخويا، انا ديما نسوق وكي تجيني مكالمه نتكلم ولاباس.
1: ما تعرفش اللي سياقه يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
0: هذيا ما نعرفهاش.
1: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقه، واي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
0: يا اخويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السياره. الو؟ لا تو نطلبك نوصل المكتب.
2: المرصد الوطني لسلامه المرور.
3: اذا تقفصه مرايا تتكلم.
4: العشرة صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم.

0: ولاية القصرين سجلت تراجعا ملحوظا في مؤشرات حوادث المرور في السداسية الأولى من سنة 2026. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة بداية من الساعة 10:30 صباحا يتضمن جدول أعمالها وفق بلاغ للمجلس النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وزارة التشغيل تفيد بأنه تم تمويل 75 شركة أهلية إلى موفى شهر مارس 2026، وتم إحصاء 791 مبادرة مسجلة بالسجل الوطني للشركة الأهلية. الاستثمار لتحسين البنية التحتية للطرق وتعزيز سلامة المشاة وركب الدراجات وتطوير الاستجابة الطبية بعد الحوادث، إلى جانب تعزيز تطبيق قوانين السلامة المرورية، يمكن أن يحول دون وقوع أكثر من 17300 وفاة ويجنب أكثر من 570 حالة إعاقة حسب دراسة الاستثمار في السلامة المرورية في تونس. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: معاك تضوى مرايتنا. المرايا المرايا الحدث الخبر المشغل المرايا صوت وصورة.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج المراية من إذاعة جفصة. من الآن إلى منتصف النهار جملة من الفقرات وعدد من الفقرات إن شاء الله باش تكون فيها المتابعات الجهوية وأيضا قراءة ونقاش حول عدد من المواضيع الوطنية. بعد قليل يكون معنا المكلف الإعلام في المجلس الوطني للجهات والأقاليم السيد جمعي زويدي، ماذا تضمن مشروع المخطط التنموي 2026-2030 بين تطلعات المواطن ووعود النواب وما ضمنته الحكومة في هذا المشروع، ونتحدث أيضا على آليات التصويت والمصادقة على المخطط. باش نمشوا أيضا للمجلس المحلي بسيدي بوزيد الشرقي، يكون معنا المكلف الإعلام في المجلس السيد بالقاسم عمري، أيضا نتحدث على ما طالب به أهالي سيدي بوزيد في المخطط التنموي من خلال الجلسات والنقاشات المحلية وأيضا الجهوية. وباش نمشوا مع زميلتنا مفيدة بوملاسة إلى المدرسة الابتدائية بلالة، ونتحدث على نتائج المسابقة الوطنية البصمة البيئية، ونتحدث أيضا على موجة حر باش تكون في قادم الأيام في تونس، قراءة مناخية وتوقعات الأيام القادمة. يكون معنا المهندس والخبير في الشأن المناخي حمدي حشد، ونتحدث أيضا على البلاغ الصادر عن هيئة السلامة الصحية ووكالة تقييم المخاطر اللي كانوا خرجوا بلاغات، وتمت الدعوة إلى اتخاذ جملة من التدابير لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحمايتها من التسممات الغذائية. نتحدث على أهم التدابير لضمان سلامة الأغذية. يكون معنا السيد نجيب الهاتف المكلف بتسيير الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية لسلامة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد. أجمل تحيات كاملة للفريق نزار الرويسي، عبد بيمولا وأحمد العجوني.

نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية ونبدأ بها حول طقس درجات الحرارة في ارتفاع وتتراوح بالقصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهلي. وأعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن أغلب مناطق البلاد ستشهد بداية من يوم الغد الجمعة 10 جويلية ارتفاعا تدريجيا وملحوظا في درجات الحرارة لتبلغ ذروة يومي السبت والأحد القادمين. من أخبارنا أيضا اليوم، البرلمان ينظر في مشروع مخطط التنمية 2026-2030 خارطة طريق تونس للخمس سنوات القادمة. إذن يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة بداية من 10:30 صباحا، وتضمن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. مجلس الجهات والأقاليم أيضا يوم الأمس كان استمع إلى وزير الاقتصاد حول مشروع المخطط التنمية 26-30. وأيضا من أخبارنا، ولأول مرة في التاريخ تستعد وكالة الفضاء الأمريكية لإشعال نار على سطح القمر ضمن تجربة علمية غير مسبوقة، وتهدف التجربة إلى دراسة كيفية سلوك النار في بيئة القمر ومعرفة المواد القابلة للاشتعال هناك، حيث تختلف النتائج على الأرض بسبب اختلاف الجاذبية وظروف المحيط. من أخبارنا أيضا وتتعلق بتجميع الحبوب، تقدم عملية تجميع الحبوب إلى غاية يوم 7 جويلية 2026 اللي انطلقت منذ أيام وتمت بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف طيبة، حيث بلغت الكميات المجمعة على مستوى الوطني حوالي 9.1 مليون قنطار موزعة بين 8.6 مليون قنطار من حبوب الأسلاك، أي ما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة. ونتحدث أيضا على ترتيب الولايات حسب الكميات المجمعة لغاية 7 جويلية، كانت أكثرها بولاية باجة، ثم الكاف، ثم بنزرت، ثم سليانة وجندوبة والقيروان وزغوان ومنوبة ونابل وريانة، وكانت أيضا ولاية القصرين ب 115,000 قنطار، وقفصة 107,000 قنطار، وسيدي بوزيد ب 98,000 قنطار. ونختم أيضا بخبر العالمي، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع توث سوشيال يوم الأمس أن أضربت على إيران رد على الهجمات على السفن، وأنه إذا أقدمت إيران على المزيد فسيزداد الوضع سوءا.

0: المراية
1: المراية
0: الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.

0: نوصل في برنامج المراية وضمن مشاغل الناس والفقرة المخصصة للمواطن باش يوصل صوت ونستمع إلى تشكيات عدد من أهالي منطقة النظور من قفصة الجنوبية فيما يتعلق بانتشار الحشرة القرمزية.
1: أنا منطقة النظور، نحن أهالي منطقة النظور قفصة الجنوبية، نحن تقلقنا برشا من الحشرة القرمزية. الحشرة القرمزية تعبتنا ياسر وتوزعت وانتشرت في كل بلاصة، في معناها في المناطق كاملة، وما لقيتش حتى بلاصة مانعة، وضرتنا ياسر، وحسب ما بلغني أن تنتشر حتى في الفلاحة وفي الزيتون. إذا كان وصلت لنا الزيتون معناها انتهت أمورنا. نحن المنطقة نتاع النظور نحن نلتمسوا منكم كمسؤولين كإذاعة توصلوا أصواتنا لأعلى هرم سيد المعتمد المندوب سيد الوالي، عملونا حل. إذا كان ما ثمش دواء، كان ثم دواء أعطونا أنواع دويات، اكتبونا اسمائهم، جيبونا دكتورات نتاع فلاحة نداو، أعطونا اسمي دواء نداو حتى واحد. إذا ما ثمش، إذا كان ما ثمش أعطونا معدات، في معدات من البلدية من التجهيز، معدات دكتور تراكس دكتورات مش يمين وتراكسات، خلينا نخرج ولا لهنات لوحوها في الوديان ونرضموها ونحرقوها. أما كذا ستضرنا من تلكاتنا ورانا ما عاد مش نجم نسكن معاه، راهو دايرين كل نحرة نسعى رب نسكن البرة. أي فلاح تلقاه داير بيه الهندي، أي فلاح، ولكن الهندي كل مرض ما عدناش نجم نسكن فيه. راي سمى عمشة في الليل الطير، سمى الطير إذا كان الواحد مش مسكر الباب معنا البرسيان بتاع الشباك ما ينجمش يتعشى فيه، ما ينجمش يتعشى في الدار هذيك. خويا عملونا حل، نلتمسوا من الدولة عملونا حل، أعطونا دراكتورات وأعطونا تراكسات خلينا نخرجوا بها لهنا نردموها في الوديان ولا نحرقوها. لا واحد من الناس نبيع اللي وراي واللي قدامي ما نجمش نخرج، والهندي اللي عندي انا وخي وتجي ما تفيه وراني مشي كالنار. اي جميع المتساكنين اعملونا حل، تعملوا مزيه.
2: المرايا الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.
0: نوصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية ونتحدث الآن عن المشروع المخطط التنموي 2026-2030 بين تطلعات المواطن ووعود النواب وبين ما ضمنته الحكومة في المشروع. نعرف اليوم فما جلسة عامة تخص الغرفة الأولى للنظر في هذا المشروع، وإن شاء الله في قادم الأيام أيضا باش يتم عرضه على مجلس اللاجئات والأقاليم على آليات التصويت والمصادقة على هذا المشروع، وأيضا ما تضمنه من مشاريع. ربما معنا في الأستوديو السيد جمع يزويدي نائب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقليم وأيضا المكلف بالأعلام. سي جمعي أهلا وسهلا، صباح النور.
3: مرحبا بك سيد أحمد، صباح خير ومرحبا بمتابعي إذاعة قفص.
0: شكرا لك. هو خلينا في البداية أولا نهنوك بنجاح بنتك ماريا الزويدي في مناظرة السيزيام، إن شاء الله مبروك وتهانينا لك و لها وللعائلة.
3: شكرا، ربي يبارك لك إن شاء الله.
0: شكرا لك. سي جمعي، نتحدث على مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وفي الواقع هو برشا حديث عليه هذه الأيام، خاصة أنه فلسفة ربما النظام القاعدي والمجالس المحلية انطلاقا إلى المجالس الجهوية ثم المجلس الوطني للجهات والأقليم هو خلق تنمية ولا منوال تنموي جديد، وشفنا حتى الاجتماعات وواكبناها على مستوى محلية ثم أيضا على مستوى جهات وأيضا على مستوى حتى المجلس الوطني للجهات والأقاليم. كما ذكر اليوم المشروع يتم عرضه على مجلس النواب الغرفة الأولى، ثم إن شاء الله في قادم الأيام بيتم عرضه على المجلس الوطني للجهات والأقاليم. خلينا نفهم فقط آليات التصويت كيفاش تتم بالضبط.
3: هو يقع إحالة يعني مشروع مخطط من 26-30 من طرف وزارة الاقتصاد والتخطيط ومن طرف جهة المبادرة اللي هي رئاسة الحكومة إلى البرلمان التونسي بغرفتين في نفس الوقت. النقاش أيضا متزامن ومتماهي بين الغرفتين. التصويت يصوت مجلس نواب الشعب أولا، ثم يحيل تصويته مباشرة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يعرض على مكتب المجلس للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ثم يحيله إلى لجنة الاختصاص اللي هي لجنة المخططات التنموية بدورها يعني قاعدة تحضر في تقريرها، ثم يحال في مكتب آخر إلى الجلسة العامة. يعني إجرائيا اليوم مجلس شعب الشعب يصادق على مخطط 2026 على هذا المشروع، ثم يحال مباشرة إلى المجلس وزارة الشباب والأقاليم. إن شاء الله يوم الاثنين أو الثلاثاء يكون مكتب مجلس ليحيل هذا يعني التصويت إلى الجلسة العامة بطبيعة الحال بالتماهي مع تقرير لجنة مخطط داخل المجلس الوطني للجهات والأقاليم أيضا للتصويت مجددا على هذا المخطط. الآلية الدستورية لتنظم هذه العملية هو المرسوم عدد 1 سنة 24 في فصله الأول الذي يفسر هذه الوضعية، يعني يحيل مجلس النواب الشعب تصويته، وإذا صار خلاف بين الغرفتين في التصويت نمر إلى اللجنة المتناصفة 5+5 إذا اتفقت على نص موحد.
0: يعني مش اليد ربما العليا هي للمجلس الجهات والأقاليم.
3: سأواصل. يحيل قلت لك يأتي تصويت مجلس نواب الشعب ثم يصوت المجلس الوطني للجهات والأقاليم إذا وقع خلاف، والخلاف بطبيعة الحال يولد من التعديل. إذا وقع خلاف بين الغرفتين نمر إلى اللجنة المتناصفة 5+5، 5 من مجلس نواب الشعب ثم 5 من مجلس الوطني للجهات والأقاليم. إذا وصلوا إلى نص موحد انتهت المشكلة، إذا لم يصلوا إلى نص موحد يمر التصويت المجلس الوطني للجهات والأقاليم. نفس العملية العكسية في قانون المالية، لجنة متناصفة إذا لم نصل إلى نص موحد يمر تصويت مجلس النواب الشعب، بينما في المخطط يمر إذا لم نصل إلى نص موحد يمر تصويت المجلس الوطني للجهات والأقاليم. لكن ما لاحظناه في هذا المخطط
0: أو تنشر ما تضمنه فقط، أنت قلت أنه جهة المبادرة هي الحكومة، لكن احنا شفنا انه ثم صياغة المخطط ومقترحات تقريبا انطلاقا من المحليات، ثم تم في على مستوى الجهات، ثم تم في على مستوى المجلس.
3: هو اللي صار هو مخطط 2026 بني صحيح بعقلية جديدة وبمعايير جديدة وبقوانين جديدة، انه ينطلق من القاعدة نحو المركز. فكانت المجالس المنتخبة المحلية والجهوية والإقليمية هي قوة اقتراح. وفي نفس الوقت لانه علاش رئيس الحكومة هي جهة المبادرة، لانه المخططات المحلية والجهوية والإقليمية التي قامت بها الهيكل المنتخب كلها وقع يعني إحالتها إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط. في نفس الوقت المخطط القطاعي اللي هو مخطط الإدارة التي قامت به المندوبيات الجهوية أيضا هذا مخطط يسمى مخطط قطاعي، مخطط أيضا تم إحالته إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط. وزارة الاقتصاد والتخطيط هي التي حكمت بين ما جاء بين المخطط المجالي اللي هو مخطط الهيكل المنتخب وبين المخطط القطاعي اللي هو مخطط الإدارة، حكمت وكونت مشروع بطبيعة الحال تحكيمها مبني على معايير، وهذا هو عمق وجوهر نقاشنا مع وزارة الاقتصاد والتخطيط. نعم هذا المشروع كونته وزارة الاقتصاد والتخطيط وحدها حين حكمت بين ما هو قطاعي وما هو مجالي ثم جاءت به في شكل مشروع، إذن هي جهة المبادرة.
0: أي يعني لهنا وثم ربما حتى عدد من النواب حتى على مستوى المحليات، وربما احنا بعد باش نسمعوا حتى المجلس المحلي بسيدي بوزيد الشرقية، وأمس كان معنا قبلي الشمالية تحدثوا على أنه دي كان نحكي بالمصطلحات ذكرتها، المخطط القطاعي هو من تم ما تم تقريبه تمريره، يعني المخطط المجالي كأنه أصوات النواب ما هيش محاضرة في المشروع النهائي.
3: هو هذا نسبي هذا الكلام. نحن يعني تطلع يعني درسنا المخطط 2026 في كل مجالاته، في الرؤية وفي الأهداف وأيضا في محفظة المشاريع. بالعكس ثم انتصار للمخططات المجالية لمقترحات المجلس المحلي. مثلا أنا نعطيك إقليم أربعة اللي هو توزر قفصة سيدي بوزيد صفاقس، مقترحات المجالس المحلية 8070 مشروع، أخذت منهم الوزارة 3700 مشروع.
0: مثلا إذا كنت تحدثوا على احنا لما نتحدث على مشروع تاع مخطط تنمية نتحدثوا على مشاريع كبرى سي جمع
3: بالتفصيل، انا تحب نعطي انا
0: مدبية
3: انا اردت ان اتحدث على مستوى وطني ثم مستوى اقليمي ثم مستوى جهة، انا حبيت نكون ممنهج. نعطيك على مستوى وطني
0: المشاريع
3: رؤيتنا الكبرى. رؤيتنا للمخطط وتقييمنا ليه على مستوى وطني ثم على مستوى اقليمي بعض المشاريع الكبرى وكذلك رؤيتنا، وعلى مستوى جهوي على مستوى وطني. نحن الحقيقة الحاجة الوحيدة الصدمة الأولى التي صدمنا بها أنه المخطط جاء في شكل فصل واحد. يعني المخطط جاء في شكل فصل واحد، حافظة المشاريع في النقاش تشوفها، ما جاتكش عفيفة المشاريع، جاتك كتب مخطط مجالي فيه بعض المشاريع وفيه الرؤى وفيه الأهداف فيه المؤشرات لكل ولاية فيه مؤشرات الفقرة التنمية، يعطيك الرؤية العامة والمعايير التي ستتبعها الوزارة وما يفصل لكش، ويعطيك العدد وما يفصل لكش في المشاريع مشروع في حد ذاته. اثنين، نحن في هذا المشروع السياسي الجديد نتحدث على العدالة، والعدالة تختلف يعني اختلاف جوهري مع المساواة، لأن العدالة أن نعطي كل ذي حق حق، أما المساواة أن نتقاسم الشيء حسب عدد السكان وحسب المناطق الجاذبة للاستثمار. لأن المخططات التنموية القديمة التي جثت على صدور أهلنا لعقود وساهمت في في في تفاوت التفاوت بين الجهات، وساهمت في يعني أنه جهات يعيشون في رفاه وجهات ما عندهاش أبسط الضروريات، ما عندهاش الحقوق الدستورية، هذه المخططات قامت على المساواة اللي هي بوبيلاسيون عدد سكان ثم مناطق جاذبة للاستثمار. هذم المعايير الاثنين هم الأساسيين اللي قام عليهم المخطط.
0: يعني المخطط يجيب على هذا السؤال يعني يخلق نوع من العدالة؟
3: هذا المخطط نحن الحلمة اللي نحلموا بها أنه هذا المخطط سيقطع مع التفوت بين الجهات، على الأقل سينطلق، لأنه هي ترك كبير، على الأقل سينطلق، فنجد هذا المخطط ينتصر إلى جهات لأنها عانت وفقرت لعقود. الحقيقة الصدمة الأولى أن لاحظنا أن هذا المخطط بنسبة 80% خدم أو بنفس الطريق القديم، أن المعايير الأساسية هي عدد سكان ومناطق جاذبة للاستثمار، هي تجذب الاستثمار بطبعها، لأن المخططات التنموية القديمة كانت تركز التنمية في شكل خط منحني في جهات البلاد. اليوم زاد كي نجي لكل أقليم نلقى خرجنا من المركزية الواحدة إلى 5 مركزيات. نحن حبينا نقلب الورقة باش ننطلق من القاعدة نحو المركز ونقطع مع المركزية، وتكون التنمية منطلقة، المثير الأول ينطلق من العمادة وليس من الولاية. لكن للأسف شفنا أنه لما نقطع مع هذا المنهج نهائيا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا في الاعتمادات، هو الاعتمادات المرصودة لهذا المخطط هي 100,001 مليار. نجي نلقى تونس المدينة ماخذة منها الخمس لإنسان كيام، نجي نلقى مثلا في كل أقليم نجي المؤشرات الفقر ومؤشرات البطالة ومؤشرات التنمية داخل الأقليم 4، سيدي بوزيد آخر واحد، تليها قفصة ثم طوز ثم صفاقس. نلقى صفاقس ماخذة
0: أكثر من 11 مليار المخصصة للإقليم الرابع.
3: فيه ما نقول نحن، فيه ما نقول، فيه ما لأنه نحن
0: فقط روسي جمعي زويدي المكلف العالم في مجلس النواب الشعب المجلس الوطني. الجهات الوطنية الجهات والأقليم، هو راهو نتحدث ربما لما تقول لي نحسن شوي في مؤشرات الصحة مؤشرات التعليم وغيره، لكن المخططات هي راهي احنا اليوم وين باش نوصلوا، يعني خلق الثروة، تمشي مشاريع كبيرة تغير واقع هذه الجهات، لكن لما تقول لي نعمل شوية تحسينات على مستوى قطاع الصحة، نعمل شوية تحسينات على مستوى قطاع التربية، تقريبا هذا تعودنا عليه. احنا المواطن يأمل في هذا التمشي الجديد وفلسفة الفلسفة السياسية الجديدة هو نغير واقع هذه الجهات، لكن انت اذا من ذاك تحكي لي على حاجات هذه تقريبا بقى كل شيء كما قبل.
3: شوف هو كلامك انا هو هذا هو الكلام اللي انا تناقضت فيه مع معظم زملائي، تناقضت فيه حتى مع السيد وزير الاتصال والتخطيط، هو انه المخطط موجه الى خلق الثروة ثم توزيعها بشكل عام. هذه النقطه الاولى، وهذا مبدا اساسي من مبادئ الدوله الراسماليه اللي خدمنا به لعقود، ولم ننجح في تحقيق الثروة بشكل لافت، ولم ننجح أيضا في تقسيمه بشكل عادل. اليوم لا نقضي على آمال البسطاء والفقراء بتعلة مصلحة الدولة وبتعلة خلق الثروة، وهذا هو التمشي المشو به وما داخل المخطط. أنا ضد هذا المبدأ نهائيا. أنا اليوم في سياسيا وأخلاقيا ودستوريا أنا نتحدث على دولة اجتماعية عادلة، أني نعطي حقوق الناس، لأني ثم قرى منسية داخل هذا الوطن فقرت لعقود، إما لفكرها وإما حتى لمكانها، تاريخ قاسي وجغرافيا أقصى. اليوم المواطن البسيط في هذه المناطق يحلم يحل السبالة يلقى الماء، يحلم طريق يوصله للمستشفى ويوصله للطريق محترم ويوصله للمدرسة. اليوم نتحدث على عدالة، نتحدث على حقوق دستورية، في نفس الوقت نحاول لأنه أنا في نقاشي مع السيد الوزير قلت له أنا عندي نقطة أساسية سياسيا، هي نمو بلادنا وتطلعات شعبنا، هذه يلزم نحافظ على التوازن على في المعادلة هذه، هي قلت لك نمو بلادنا وتطلعات شعبنا. إجرائيا هي تنمية خالقة للثروة وفي نفس الوقت عادلة ومحاربة للفقر ومساهمة في الاستقرار.
0: أين تتجلى التنمية الخالقة للثروة في مشروع المخطط التنمية؟ شوف، فما حاجات مشاريع كبيرة،
3: مشاريع كبرى مثلا، أنا نحكي مثال على
0: الأقليم الرابع،
3: أنا نحكي على الجهة مثلا،
0: أي على الأقليم الرابع،
3: أنا قفصك نجي نلقى مثلا مشروع اللازقي هي 63 ألف هكتار أرض منبسطة وخصبة يمس المتلوي المذيلة بالخير والقطار.
0: أي
3: هذا المشروع كيتم المشروع هذا لأنه مر في مخطط التنمية، هذا المشروع ينجم يغير المنوال التنموي لجهة قفصة، ينجم يخفف الضغط على شركة الصرف قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، ويخلق تنمية حقيقية وديناميكية حقيقية، وينجم يأثر حتى على الولايات المجاورة. ثم
0: شنو يتضمن بالضبط المشروع الأزقي؟
3: هي 63 ألف هكتار،
0: أي
3: أرض منبسطة وخصبة والميدان المياقوية، مجموعة من الآبار العميقة داخل هذا داخل هذه الأرض.
0: 63 هكتار باش تكون منطقة في لحي
3: 1000 هكتار 63 ألف هكتار
0: أي 63 ألف هكتار
3: أي هذه مناطق سقوية.
0: هذا مثلا المشروع هذا
3: هذا المشروع هذا بالنسبة لنا نشوفه حلم في قفصة، لأنه أنا ذا يغير المنوال التنموي، يعني يمكن نشوف الحزام الأخضر دخل قفصة ونزيد نزيد وهالمنطقة هذه كل تولي في لحية، ونحن مشروطنا اليوم راهي مشكلة بيئية بالأساس في قفصة دونك وموارد جديد وتمس المواطن مباشرة.
0: أي لازقي مشروع آخر
3: أعطيك مثلا المستشفى الجامعي، أيضا هذا مستشفى لأن نحن اليوم الصحة هي أكبر كارثة نعانوا منها في قفص.
0: المستشفى الجامعي غير مستشفى متعدد التخصصات،
3: المستشفى الجامعي هو نفسه،
0: هو نفسه
3: سيكون
0: أي؟
3: جامعي إن شاء الله
0: أي؟
3: لأنه تفصيله داخل المخطط هو مستشفى جامعي. أيضا المعهد الأعلى للرياضة، أيضا بناء جامعات جديدة، أيضا مشاريع فلاحية مس كل المحليات، يعني كل العمادات.
0: رغم أنه لما نتحدث على المستشفى متعدد التخصصات والمستشفى العالي للرياضة هي مشاريع قديمة.
3: شوف هو أنا كان هي معظم
0: المشاريع
3: تنقسم إلى مشاريع في طور الإنجاز، مشاريع مبرمجة معطلة، ومشاريع محدثة، وهذا هو هذا هو تفصيل معايير المشاريع.
0: غير المشروع المعهد العالي للرياضة،
3: المعهد العالي للرياضة، المستشفى الجامعي، أيضا شبكة تطهير أم العرايس الردية في السند، أيضا مكاتب تشغيل في الردية في بالخير وفي القصر وفي سيدي عيش. إذن هو التفصيل، ما نتحدثناش على ما تحصلناش على المحفظة ككل اللي نقول لك عليه، كل عماد من عمادات قفص، كل دائرة انتخابية مش كل عمادة، يعني لأني ثم عمادات قسم 32 ستتحصل على الأقل على 60 مشروع محل، لأنه قفصة عندها 869 مشروع محل، وعندها
0: 869
3: مشروع محل، وعندها 166 مشروع جهوي، وعندها 3 مشاريع إقليمية، وعندها 39 مشروع وطني.
0: 869 مشروع محلي،
3: 166 مشروع جهوي،
0: مشروع جهوي
3: 3 مشاريع إقليمية و 39 مشروع وطني.
0: شنو المشاريع الإقليمية؟ 3 مشاريع إقليمية.
3: شوف لو التفصيل، نحن لم نتحصل على التفصيل، قلت نحن تحدثنا على رؤية عامة وبعض المشاريع.
0: أي.
3: أما محفظة المشاريع أعيدك أني سأتحصل عليها وستجينا بكل دقة ونتحصلوا عليها ونجيبوها ونعطوا للناس شنية المشاريع اللي كلها اللي مرت. وروى على فكرة قفصة مررت قلنا 8000 هزوا منهم 3700، البقية أيضا هذه المشاريع هي باقية كمشاريع كمحفظة للمقترحات في ميزانية الدولة، كل مقترحات المجلس ما هي مضاعت شراء، أخذوا منها المخطط 3700 والباقي محفظة للاقتراحات داخل ميزانية الدولة.
0: ممكن يتم إضافتها لاحقا.
3: أي يمكن يتم. ومسألة الأولويات، كل سنة نجلس على الأولويات، البرلمان التونسي والهيكل المنتخب هنا مع الوزارة، لأنه هو المخطط أصل في في في, في فلسفته ما هوش مشاريع، هو رؤى، لكن الأولويات دائما نجلس عليها، لأني أكبر خلاف أنا أيضا صار بيننا وبين الوزارة في نقاش هو الأولويات. مثلا نجي المنطقة في الشراردة في القروان ما عندهمش مصالح الشرارد، وهم عاملين لها مكتب عمومية العلم به، لكن كي يقول لك أعطيني شربة ماء مش تقول له برا
0: أولوية،
3: هي برا أقرأ لي قصة، يعني دونك الأولوية سيرا عن هو حول الأولويات. في العموم أنا نشوف قفصة أنصفها المخطط تقدير، لأنه أكبر مشاريع حقيقة كعدد، ده كعدد لا أتحدث الاعتمادات، كعدد قفصة سبقتها صفاقس ونابل فقط في الجمهورية التونسية كعدد مشاريع
0: على مستوى العدد،
3: على أي على مستوى عدد المشاريع لا تحدث على اعتمادات، لأن يرى ثم مشاريع باعتمادات كبيرة وهي ما تمسش المواطن، معناها ماشي في البنايات في الحيوط نقوله نحن.
0: أي هو سمحني لما تحدث على مشروع الزجاي ولا المستشفى الجامعي ولا هذوما الميزانيات نتاعهم موجودة يعني؟
3: لا الفلوس موجود، البيجي هذا موجود، هذا البيجي هذا موجود، الفلوس موجودة إن شاء الله. هو الإشكال توين، الإشكال في المخططات القديمة هو في التنفيذ، التنفيذ تلقى مشاكل عقارية، مشاكل كذا، تتداخل المشاكل فيتعطل المشروع. اليوم في انطلاقنا من المحليات، والمحليات رأوا مش موحدة، رام مع مندوب التنمية بقفصة ومع المختصين في التنمية باش ما يعدوا مشروع إلا وما فيش إشكاليات،
0: أي نكون قابل للتنفيذ،
3: يكون قابل للتنفيذ. فإن شاء الله وبطبيعة الحال مع الرقابة المحلية والجهوية والإقليمية في اجتماعاتهم على الشأن العام ومع رقابة البرلمان التونسي، إن شاء الله لن نقع في التعطيلات اللي كانت في العقود السابقة.
0: واضح، أنت طمنتنا سي جمعي، لأنه احنا تقريبا من خلال حديثنا مع عدد من زملائك في الواقع هو ثم نوع من التذمر فيما يخص ما تضمنه المخطط، لكن احنا سمعنا وجهة نظر أخرى فما فيها تطمينات للمواطن. ثم عدد من المشاريع كما ذكرت تقريبا 800 أكثر من 800 مشروع محلي على مستوى قفصة، نتحدث 166 مشروع جهوي، 3 مشاريع إقليمية، طبعا احنا طبعا نتحدث على المشروع الإقليم الرابع
3: بالتفصيل، نعطيك العدد المشاريع لكل ولاية في الإقليم الرابع، نعطيك بالتفصيل. تحب نعطيك؟ صفاقس 1237 مشروع، تليها قفصة 1750 مشروع، تليها سيدي بوزيد 961 مشروع، ثم تليها توزر 481 مشروع، يعني المشاريع بكل أنواعها.
0: إذا كنت تحدث على عدد من المشاريع في سيدي بوزيد وتوزر وسيدي بوزيد وتوزر تحديدا،
3: شو التفصيل في الحقيقة
0: المشاريع الكبيرة
3: التفصيل في الولايات الحق ما نجمش نعطيك،
0: واضح
3: تفصيل داخل الولايات ما نجمش نعطيك. انا درست ما يخص جهتي في الرؤيه العامه لبعض المشاريع الكبرى، المحفظه ككل نحن سنتحصل عليها لكن ما زلت ما عندناش، اما في العموم في العمومه انا نقطتين دائما اتحدث عليه ونقول للوزاره، انا راني ننقدكم في شيء واحد، انتم اليوم قررتم اخترتم الطريق السهل ولم تختاروا الطريق الصحيح، في عوض أنكم تحاربوا الفقر قررتم القضاء على الفقراء. أنا اللي يهمني اليوم حقيقة وهذا هو اللي جابني أنا
0: كيفاش معناها
3: كيف هاو نقول كيفاش، لأنه إذا كان وجهت المشاريع كلها إلى مشاريع كبرى لتحقق الثروة باش تجيب الثروة وبعد تو نقسموها فستتركز، من الطبيعي
0: ما نجموش يمشوا زوز أنك تخلق الثروة وفي المقابل
3: شوف هذا هو المعادلة اللي قلت لازم نحافظوا عليها. أنا اليوم رأوا في نفس الوقت اللي نجم
0: إن نخلق الثروة
3: لكن المعادلة ما تختلش، ونحاول نوفر
0: عدالة اجتماعية وحقوق المواطن،
3: نوفر الضروريات وحقوق دستورية للناس. هذا هو، لأنه أنا اليوم كي نجي نلقى كل المشاريع مثلا في جهة قفصة توجه لأنه ما ثماش عدالة بين الأقاليم، ما ثماش عدالة بين الجهات، وما ثماش عدالة بين المعتمديات، وما ثماش عدالة بين العمادات. رو اليوم نتحدث على خلل مركب، أنا اليوم رو كي نعطي اعتمادات المعتمدية تسند مثلا يلزم كيما تاخذ القواسة كيما تاخذ مثلا مش بالمساواة، مثلا ذاك ما عندوش ما صح سراب نعطيه ذاك الأولوية وان الناس كل تاخذ والناس كل تستنفع حاجات تمس المواطن والتنمية مساهمة في الاستقرار، لأنه أنا اليوم رأو المواطن رأو مش تيمشي منها مثلا يجي من من من من قفصة من القواسة ولا من مجورة ولا من بالخير باش يجي هنا القفصة يهز التنمية في علاقته يشريها ويمشي، لا رغم هو التنمية اليوم لازمها توزع
0: بشكل، لكن ثم رؤية أخرى اقتصادية لما تعمل لي أنا مشاريع كبرى راهي آليا باش تجيب معاها مثلا كياسات باش تجيب معاها باش توفر آليا
3: لا اختلف الماء. معك
0: أي.
3: ما اختلفش معك أي. أنا أي. المهم الوزارة والدولة في توجهها الجديد باش تحاول تقلل من الفوارق بين الجهات، يلزمها تحافظ على التوازن داخل هذه المعادلة، تنمية خالقة للثروة وفي نفس الوقت عادلة ومحاربة للفقر ومساهمة في الاستقرار.
0: واضح. خليني نرجع فقط لآلية التصويت اليوم باش تم تمريره على مجلس نواب الشعب، في صورة ما تم ربما ثم عدد من الكتل ولا نواب ما صوتوش
3: ولو سقط في مجلس نواب الشعب يمر هذا التصويت، روجينا التصويت نحن يجينا المشروع كم صوت عليه بالرفض وكم صوت عليه وكم تحفظ وكم صوت عليه بالإيجاب. ينجم يسقط ينجم يسقط كما ينجم يمر. وحتى وإن سقط اللي هو التصويت يعني الذي سيمر المخطط هو تصويت مجلس الوطن الجديد والقليم. حتى يسقط داخل الغرفة الأولى ويمر داخل مجلس الوطن الجديد والقليم يمر المخطط.
0: مجلس الجهات والأقليم وأنت المكلف بالإعلام له الكلمة الأولى. يعني حسب ما تشوف ثم رضا من النواب على المشروع.
3: شوف هو النائب يجب أن يوازن من أنه نائب شعب ومن أنه ولد الجهات المفقرة هذه لعقود ومن أنه يتكلم بصوت البسطاء وبصوت الفقراء وفي نفس الوقت أنه يتحمل مسؤولية جسيمة. لأن الصورة العامة فنحن ننقد ويكون تقريرنا هذا تقدير الشخصي تقرير يكون فيه كل النقائص وكل الأشياء التي يجب أن تتوفر في تقرير لجنة تقريرنا لتنحضره يعني نتطرق لكل شيء بدون مجاملة وبكل مسؤولية. حاجة غلطة رأي غلطة
0: معناها تنجم أنتم في تقريركم تقولوا أنكم غير لستم راضون على المشروع لكن صوتون
3: أي بكل مسؤولية لأنه أنا اليوم محطوط بين زوز مسؤوليات. نحن زاد رأي بلادنا ورأي حين تشتد وتتداخل نختار إلا تونس رأوا الوضع الإقليمي تشوفوا فيه حتى الوضع الداخلي تشوفوا فيه. فالمسؤولية اليوم تقتضي لأنه النائب اليوم معناها منا حامية منا تحرق. النائب اليوم رأوا محطوط في كراء. أنا داري تو في داري في المنطقة متاعي الأصلية في منطقة القوس ما فيش مصال الشراب ما عندناش مصال الشراب طرق متهرم مدارس على المربي حال الناس كذا. وفي نفس الوقت كي ينظر من باب المسؤولية ومن باب القسم اللي عملوا إن نحن جايين في نهاية الأمر رضوا في ضمائرنا ورضوا في ربي سبحانه وتعالى ولا نرضي أحد. رأوا ساعات ظل متناقضين مع ما بدأنا أصلا لأني ثم مسؤولية ملقاة على عاتقنا. إذن نحن رانا لن نجامل أحد إذا كان ثم إخلالات وسنتكلم أمام شعبنا وتسمع الناس كل. لكن أنه إسقاط المخطط لا أرى أنه حل أصلا
0: غير مطروح. خلي الكلمة الختامة سيد الجمعي زويدي نائب رئيس مجلس المجلس الوطني للجهات والأقليم والمكلف بالأعلام. خلي الكلمة الختامة
3: أنا اليوم نقول لأهالينا في جهة قفصة المخطط فيه الحقيقة أشياء باهية أشياء تفرح أشياء إن شاء الله ستمس المواطن في معيشته تبدل المنول التنمي داخل قفصة. وفي نفس الوقت نطمح إلى ما أفضل إن شاء الله. المجالس المنتخبة هنا تواصل عملها في رقابتها وفي حركيتها في الشأن العام بشكل لافت وبشكل قوي باش نحسنوا من وضعية قفصة ونحسنوا في مدى يعني سرعة تنفيذ المشاريع المعطلة وهذه المشاريع الجديدة. وإن شاء الله بلادنا في خير وشكرا.
0: شكرا لك سيد جمعي زويدي نائب رئيس المجلس الوطني المساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقليم والمكلف بالأعلام. شكرا لك. نواصل في برنامج المرأي بعد شوية أيضا باش نواصلوا الاستماع لعدد من النواب في المجلس المحلي. بعد شوية باش نمشوا لسيدي بوزيد الشرقية ويكون معنا عضو المجلس المحلي بسيدي بوزيد الشرقية سيد بلقاسم عمري.

0: نواصل في برنامج المراية من إذاعة جفصة، ونواصل حديثنا طبعا على المشروع المخطط التنموي 2026-2030. كان معنا منذ قليل جماعة زويد نائب رئيس مجلس الوطني للجهات والأقليم المكلف بالأعلام. باش نمشوا للمجلس المحلي بسيدي بوزيد الشرقية، معنا عبر الهاتف السيد بالقاسم عمري المكلف بالأعلام. سيد بالقاسم أهلا وسهلا، صباح النور.
1: مرحبا سيد أحمد، تحية ليك وكل مستمعين على موجات إذاعة جفصة الحبيبة.
0: شكرا ليك. هو كان بحذانا سي جمعي تحدث على المشروع وقال أنه فيه برشا حاجات باش تكون عندها مردودية كبيرة على المجال التنموي في جهاتنا. أنت أيضا سي بالقاسم قلت أن عندك ما تعلق وتتحدث على المشروع، مشروع مخطط التنمية فيما يخص سيدي بوزيد وتحديدا ربما سيدي بوزيد الشرقية. سي بالقاسم
1: شكرا سيد أحمد، والحقيقة احنا عملاه للصيف في الصيف الوقيت هذية كانت الصراعات محتدمة في مختلف المجالس المحلية، ونحكي على مجلس محلي بسيدي بوزيد الشرقية. كنت دخلت في ذات قفصة وعطيت النقاشات الحادة، لأن وقتها كنا نحضروا في مخطط التنمية، وتعرف الصراعات بين العمادات، احنا في الشرقية عن 11 عمادة كاملة، عمادات ريفية نقائص كبيرة، فكانت الصراعات كبيرة. وفي الأخير بعد صراعات وبعد مجهود كبير ماراثوني صباحا ومساء ويوم الأحد، ويعني حتى المعتمدية كانت في التوقيت خارج التوقيت الإداري كانت مفتوحة لنا باش حضرنا مخطط التنمية في توقيت قياسي، وصدقنا عليه وكنا فرحانين في الأخير أنه البروجي هذايا باش يمشي في الجانب التصاعدي، يعني من المحليات إلى الوطني، وأنه الدولة باش تبدأ تبرمج من المحليات. لكن الحقيقة اليوم وقت اطلعنا سيد أحمد على مخطط التنمية المجالية، الحقيقة أنا كنت نحكي مع الزملاء وبعد باش نخرج من المداخلة ذي باش تكون عندنا جلسة مطولة في المجلس المحلي بسيد وزيد الشرقية، ويمكن تكون عندنا موقف رسمي يعني في بيان ولا في موقف رسمي بعد شوية تنوعنوا عليه ونراجعك فيه إن شاء الله. احنا الحقيقة مستعين على مستوى رؤيتنا كمجلس محلي بسيدي بوزيد الشرقية، لأنه اليوم المعطيات اللي تحصلنا عليها، أولا أنه ولاية سيدي بوزيد، خلينا نحكي عموما في الأرقام التنموية في سيدي بوزيد، اليوم كي نلقوا ولاية سيدي بوزيد الأرقام تقريبا تتحدث على 1350 مليون دينار الاستثمارات المبرمجة لولاية سيدي بوزيد طيلة المخطط التنموي 2026-2030، سيد أحمد دعونا نعتبروها هذه خيبة أمل كبيرة مقارنة بتطلعاتنا وبالخدمة اللي تخدمت وبالمشاريع اللي اقترحناها. كنا نقول اليوم سيدي بوزيد في ترتيبها على مستوى الوطني، ترتيبها على مستوى الاستثمارات المبرمجة في المخطط التنموي 17 على مستوى الوطني، 17 من جملة 24 ولاية، هذه زاد خيبة أمل كبيرة أولى لنا الحقيقة. من النقاط الأخرى زاد أنا نطلع بارح مبرب شوي في الموضوع، لقيت أنه في الفترة الممتدة من 1992-2010 يعني قبل الثورة، وعلى هذا صارت الثورة سي أحمد، حظيت ولاية سيدي بوزيد استثمارات عمومية بلغت 950 مليار، وترتيبها وقتها في الاعتمادات العمومية قبل الثورة كان 18، يعني بعد الثورة وبعد 13 ولا 14 عام الثورة نلقوا ترتيبنا على المستوى الوطني في ترتيب 17، تقدمنا بمرتبة تقريبا.
0: سي بالقاسم، هو خليني نسأل ربما ويفهمنا المواطن أكثر، مثلا المشاريع اللي أنتم طرحتوها واقترحتوها وما كانتش موجودة، مثلا إذا كنت حطوا على مشاريع كبرى.
1: باش نجاوبك
0: تفضل.
1: هذه مقدمة باش نجاوبك. احنا تفاجأنا أنه المجلس المحلي ولا معتمدية سيدي بوزيد الشرقية لم تذكر ولو مرة واحدة في مخطط التنمية 2026-2030، يعني تيلة مخطط التنمية 26-30 معتمدية سيدي بوزيد الشرقية لم تذكر البت، وهذا
0: يعني ما في حتى مشروع
1: ما نعرفوش. وهذه نقطة أخرى أنت باقية كل مرة تثيري النقطة النجم نجاوبك عليها سيد أحمد. رأوا احنا أو باش نعطيك أمثلة، ويعني ساعة خلينا نحكي شوية على مستوى المركزي ثم تونجي بعد شوية على مستوى المحلي والجهوي. رأوا سيد أحمد، احنا في بيننا رؤية السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد في أحداث المخطط أو يعني الأقاليم هذه الخمسة في البلاد، يعني محاولة القضاء على المركزية. اليوم رأنا نستغربوا أنه ولاية قفص وولاية سيدي بوزيد وولاية توزر، ثلاثة ولايات الاعتمادات المرصودة لهم في المخطط التنموي 26-30 تقريبا في حدود 4621 مليون دينار. في المقابل نقول الولايه ولايه صفاقس اللي هي افضل على مستوى التنموي، نقول الاعتمادات المرصوده لها اكثر مثل ولايه سليفه وحدها 4662 مليون دينار. هذا الحقيقه يطرح نقاط استفهام كبيره. لو اليوم اعتقد ان التطور التنموي الجديد كان محاوله احداث التوازن بين الولايات في الاقليم.
0: اي هو ربما لهنا تم ايضا حتى اعتماد الكثافه السكانيه وغيرها، ربما ثم معطيات اخرى وكان بحثنا سي
1: لكن ثم مشكل اخر نتاع نقائص تنمويه زاد على المستوى التنموي، يجب تعمل مشاريع تنمويه زاد ثم نقائص كبيره. النقطه الاخرى زاد اللي نحب نحكي عليها في الموضوع هذا، انت بتحب يعني يضربنا الوقت، خلينا نحكي شويه على مستوى المحلي. ثم نقطه غريبه برشا، لانه كي جينا نطلعوا على مستوى المخطط التنموي في سيدي بوزيد عموما، لقينا ضعف كبير على مستوى سيدي احمد ذكر المناطق المعنيه بالمشاريع. مثلا انا باش نعطيك، كي طلعت على ولايه قفصه وهذايا تحيه لاهالينا في قفصه، جيت مثلا على مستوى مثلا التحديه والعنايه ببعض الاحياء، مثلا 8 احياء ذكرت 8 في المخطط التنموي، ذكرت بالاسم الاحياء على مستوى محطه التطهير فرديف ثم العرايس، في سند توسيعه محطه التطهير بالاحياء الشعبيه بقفصه الجنوبيه والمثلوي والمظيله، يعني مذكوره بالاسم. احنا في سيدي بوزيد الشرقيه لم يذكر شيئا تقريبا، في سيدي بوزيد عموما ذكرت بعض المعتمديات بالاسم، سيدي بوزيد الشرقيه لم تذكر في حتى مجال. ثم كي جينا على مستوى بعض المشاريع اللي تم برمجتها ما لقيناش يعني ذكر العمادات بالاسم، وهذه نقطه استغراب ونقطه استفهام كبيره. رانا سيدي احمد اليوم كي نحكوا على 176 كيلومتر لولايه سيدي بوزيد على مستوى الطرقات في المناطق الريفيه، تعبيد 176 كيلومتر على مستوى مخطط تنموي مدته 5 سنوات، يعني كي باش نجوا نعملوا عمليه حسابيه عن 14 معتمديه، تقريبا كل معتمديه باش تحصل على 12 كيلومتر في 5 سنوات في ولايه ريفيه بامتياز. هذه زاد خيبه امل كبيره، وهذه روحنا في مخطط تنموي على الاقل كي نحكي على سيدي بوزيد الشرقيه حطينا اولويه الاولويات اللي هي ربط المجال. يعني احنا مشكلتنا في سيدي بوزيد الشرقيه انه المناطق الريفيه يعني متراميه الاطراف، تعبيد طرقات حطينا اولويه. اليوم نجو نلقوا سيدي بوزيد الشرقيه يمكن اقصى ما تنجم تتحصل عليه 12 كيلومتر لنقل 20 كيلومتر في 5 سنوات، هذه خيبه امل كبيره. ثم نقطه استفهام خليني نختم بها، انه اليوم نستغربوا علاش ما تمش ذكر على الاقل القله القليله من المشاريع اللي حصلنا عليها في مخطط التنمويه 26-30 في ولايه سيدي بوزيد، اللي هي نعاود نذكر انه احنا مستائين منها جدا، الاستيانة أكثر على مستوى الشرقية ثم الاستياء الغريب ونقاط الاستفهام الكبير. علاش المشاريع هذه اللي تم ذكرها علاش ما تمش ذكرها وتوزيعها على المناطق؟ كما أنا خذيت بعض الولايات البارح نبحث، لقيت صفاقس، المنستير، القيروان هو كامامي، قفصة، توزر، كل هذه المناطق المشاريع نتاعها مذكورة بالاسم في العمادات. وين اليوم راني كعضو مجلس محلي كي نرجع للعمادة نتاعي في المكارم كي تكون عندي 3 أو 4 نقاط مذكورة في المخطط التنموي، نعتقد أني عملت إنجاز وأنه الأهالي غادي مش يكونوا فرحانين بأنه مشاريع تبرمجت. إيه اليوم تعطيني بعض المشاريع وتخليها في الباق، يعني ما تكونش وزعها.
0: يعني إذا كنت نتحدث حتى على مشاريع كبرى تخص سيدي بوزيد عموما،
1: سيدي بوزيد عموما ثم نقطة أخرى ذكرتني فيها ومشكور، راهو نستغربوا سيدي أحمد أنه ولاية سيدي بوزيد على مستوى المشاريع الإقليمية يعني في علاقة بالولايات الأخرى 0 مشروع. يعني اليوم ولاية قفصة، ولاية صفاقس، ولاية توزر تحصلوا على بعض المشاريع تسيطر عليها بالأساس ولاية صفاقس، لكن نستغربوا أنه ولاية سيدي بوزيد 0 مشروع على مستوى الإقليمي في علاقة بالولايات الثلاث. هذه نقطة استفهام كبيرة وطرحها زميلي نور كديشي، تحية لي ممثل ولاية سيدي بوزيد في الإقليم الرابع، يعني طرحها حتى على صفحته على الفيسبوك. اليوم غريبة أنه نلقوا 0 مشروع على مستوى الإقليمي. ثم نقاط أخرى،
0: وهو ثم 3 مشاريع هو ثم 3 مشاريع إقليمية على مستوى الإقليم. شكرا لك سي بالقاسم. إذا كان نختم معك
1: أي نقطة أخيرة سيد أحمد خليني أختم بها في سفيسة. أنت ذكرت لي المشاريع الكبيرة، رأوا اليوم المشاريع الكبيرة كي نحكوا على سوق الإنتاج ولا نحكوا على طريق السيارة، هذه مشاريع قديمة يعني تبرمجت في مخططات تنموية سابقة، كل عام نعود ولا كل مخطط تنموي نعود نلقاها في المشاريع الكبيرة على مستوى ولاية سيدي بوزيد.
0: شكرا لك سيد بالقاسم عمري المكلف بالإعلام في المجلس المحلي سيدي بوزيد الشرقية.

0: عودة إلى أغاني السبعينات. وفي ألبوم فنان الشاب خالد. تابعونا اليوم في نغمة وتران من 10:30 الليل على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
2: الحادية عشرة صباحا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: ينظم مركز التكوين المهني الفلاحي بقفصة أياما تحسيسية بعدد من عمادات معتمديتي قفصة الشمالية وقفصة الجنوبية بهدف التعريف بأهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية ومجمل البرامج والخدمات التي يوفرها المركز في مجال التكوين المهني الفلاحية، فضلا عن التعريف بفرص بعث المشاريع الصغرى وآلية التمويل والمرافقة، مما يساهم في تنمية قدرات النساء الريفيات وتحسين ظروف عيشهن وتعزيز مساهمتهن في التنمية المحلية المستدامة. أفاد نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل معز السلامي صباح اليوم في تصريح إذاعي بأن كافة قطاعات النقل العمومي غير المنتظم ستدخل في إضراب عام يوم 13 من جويلية الجاري، يمتد من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا، ويشمل هذا الإضراب التاكسي الفردي والجماعي السياحي النقل الريفي واللواج، مؤكدا أن الجامعة ضد الإضراب لكن عدم التزام سلطة الإشراف بالتعهدات واللامبالاة دفع للدخول في إضراب. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة 78 آخرين خلال اليومين الماضيين جراء غارات أمريكية. أوضح رئيس مركز العلاقات العامة بالوزارة أنه خلال سريان وقف إطلاق النار استهدفت الولايات المتحدة 5 محافظات إيرانية يومي الأربعاء والخميس، مشيرا إلى تسجيل عشرات القتلى والجرحى. في المقابل أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهجمات التي جدت هي مجرد رد فعل انتقامي وأن الهدف ليس الحرب بل نزع السلاح النووي.

0: 88.2.
1: المراية
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

0: المراية.
1: المراية.
2: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
3: نواصل في برنامج المراية، وفي إطار متابعتنا لمختلف الأنشطة التربوية والبيئية باش نمشي مباشرة إلى المدرسة الابتدائية بليلة. معنا من هناك مباشرة زميلتنا مفيدة بوملاسة. مفيدة، أهلا وسهلا، صباح النور.
4: مرحبا بك أحمد، تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة قصة. كما ذكرت أحمد، احنا في المدرسة الابتدائية بليلة بمعتزية القصر قصة. المدرسة هذه اللي تحتضن اليوم الملتقى الجهوي لمسابقة كأس البصمة البيئية بقفصة. نذكر أنه ثلاث مدارس عن ولاية قفصة توجت على المستوى الجهوي في المرتبة الأولى، المدرسة الابتدائية ليلى اللي تحتضن هذا النشاط اليوم، في المرتبة الثانية المدرسة الابتدائية شارع بورقيبة، وفي المرتبة الثالثة المدرسة الابتدائية الأزهر الفالح حي الشباب واحد. ثلاثة مدارس توجت، وهذا ما يعنيش أنه المدارس الأخرى ما قامتش بالنشاط، ودائما التتويج يكون محصور عدديا. لكن تحية لكل أبناء نوادي البيئة الناشطين في ولاية قفصة. نبدأ في استقبال ضيوفي تباعا. أحمد، سيد المندوب الجهوي للتربية بقفصة، أشرف اليوم على هذا فعالية هذا النشاط. مرحبا بك سي إبراهيم الرويسي، المندوب الجهوي للتربية بقفصة.
5: شكرا جزيلا، مرحبا بإذاعة قفصة ومستمعي إذاعة قفصة. احنا اليوم في المدرسة الابتدائية بلالة في ملتقى جهوي لمسابقة كأس البصمة البيئية بالشراكة مع وزارة البيئة. حد نشكر بالمناسبة الإدارة الجهوية للبيئة بقفصة على كل المجهودات اللي بذلتها معنا منذ بداية السنة إلى اليوم، واليوم هو حصيلة وتتويج لأنشطة نوادي البيئة في جهة قفصة. أكثر من 40 نادي ساهم في تحفيز أبنائنا التلاميذ، في توعية أبنائنا التلاميذ بقيمة البيئة النظيفة والبيئة الملائمة لحياة والجو ولجودة الحياة. اليوم ثلاث مؤسسات تربوية تتوج: مدرسة الابتدائية بلالة، مدرسة الابتدائية شارع بورقيبة، والمدرسة الابتدائية الأزهر الفالح. هذا التتويج يؤكد ضرورة أن بقية المؤسسات نجم تنسج على منوال هذه المؤسسات من أجل توعية أبنائنا التلاميذ وتحفيزهم بأهمية الفضاء البيئي السليم دون بلاستيك ودون تلوث. واليوم أنا تفرجت على جملة من المشاريع اللي هي حقيقة تنبئ بأن مستقبل بلادنا باش يكون أفضل بالتأكيد من حضرها على المستوى البيئي. وإن شاء الله موفقين لأبناء التلاميذ، وكذلك نوجه الشكر في نهاية المطاف إلى كل الأسرة التربوية وخاصة معطري نوادي البيئة والسادة مديرين من المدارس الابتدائية على المجهودات الجبارة اللي بذلوها، وبالإضافة إلى الدور المهم اللي قامت به مصلحة الأنشطة الثقافية بالمندوبية الجهوية بقفصة. إن شاء الله موفقين. ومن المزيد نشكر نخيان الأولياء اللي بصمتهم واضحة ودورهم جلي اليوم شفناه على مر الأيامات اللي تعدت في دعم أبنائنا التلاميذ من أجل الوعي بقيمة الحياة البيئية السليمة والنظيفة. وشكرا.
4: شكرا لك سيد المندوب الجهوي للتربية بقفصة سيد إبراهيم الرويسي. اليوم خلال هذا اليوم شفنا أنشطة، عرض مسرحيات لوليدات النوادي وأبناء المدارس الابتدائية. أيضا تجولنا في الحديقة البيئية اللي النباتات والغراسات هي مش نباتات زينة على غير ربما المعتاد، نعرف في المدارس كانت نباتات الزينة. اليوم شفنا إنتاجات تستهلك يوميا من خضروات، هذا إلى جانب التتويج اللي باش يكون بعد شويه كما قلنا ثلاث مدارس الاولى. ونذكروا المدرسه الابتدائيه ليلى متحصله على المرتبه الاولى جهويا باش تمثل ولايه قصه في المسابقه الوطنية. سيدة نعيمة عيسى رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بمندوبية التربية بقصة انصاف فوق، هذا تتويج لعمل سنة كاملة.
0: ألو صباح الخير. صحيح هذا تتويج لعمل دؤوب من مؤطري النوادي من تلاميذ المدارس المشاركة من مديري المدارس، هي عملية تشاركية من مجتمع مدني وأولياء التلاميذ. عندنا ما يناهز 42 نادي بيئة بمختلف المؤسسات التربوية الابتدائية، كلهم شاركوا في انخرطوا في هذه المسابقة. المسابقة هذه أول مرة شارك فيها قبصة، كانت مقتصرة، كانت التجربة الأولى مقتصرة على 8 ولايات فقط، وهي مدن الساحل، سوسة، مستير، مهدية، توزر، بنزرت، سناء. معناها الوزارة حبت تعمم هذه المسابقة تدريجيا، أضافت 8 ولايات، وكان من حسن حظ قفصة تكون منها. انخرطوا فيها المدارس الابتدائية بكل قوة، نشكرهم على هذه المجهودات. تعرف لي مدارس الابتدائية ما عندهاش اعتمادات، هذا مجهود شخصي من المؤطرين، من مديرين مدارس، وإحنا كيظل نلقوا كيفاش نعاونهم نعاونهم. الحق كانت انخراطاتهم جد معناها عالية، تفاجأنا بمستوى المشاريع. المشاريع اللي معناها يلزمنا نختار ثلاثة مشاريع فقط لتتويجها جهويا، بقية المشاريع نشكروا كافة المدارس اللي شاركوا. عندنا مش نتوجوا ثلاثة مدارس ابتدائية جهويا، والمدرسة الأولى هي تتمثل ولاية قفصة في الملتقى الوطني، وعندنا أمل مش جيبنا جائزة على شي مشروع رائد عملته. هو معناها مشروع مدرسة ليلى هو مشروع بيولوجي، بيت مكيف ينتج خضروات بيولوجية. هذا المشروع منخرط فيه ولي اللي هو فلاح، زوج مربين معلمين معناها تشاركوا مع بعضهم، واحد عنده تكنولوجيا، واحد نادي البيئة. معناها النوادي تخدم بعضها، راه مش نادي واحد في المشاركة دي، ما رسم الإضافة. وعندنا الأولياء اللي حتى اليوم في الأنشطة اللي حبينا تكون تتويجا لنورينا بعض الأنشطة من مسرح وغيرها، حضور الولي بقوة. معناها كل ما كان المشروع خاصة المشاريع هذه الاجتماعية البيئية لصالح أجيال الغد، راه يلزمها مجهودات مشتركة من كشافة، من مجتمع مدني، من مش تكون من اللي تعطي أكلها. ان شاء الله نروحوا فرحانين بجائزة وطنية، وشكرا لإدارة قفصة على مواكبتها لهذه الأنشطة.
3: نعم
4: شكرا لك سيدة نعيمة رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بمندوبية التربية بقفصة، المدرسة الابتدائية ليلى المتوجة الأولى جهويا ومرشحة للتتويج وطنيا كممثلة ولاية قفصة. نعرف سر هذا التتويج وتعب الإطار المشرف وأبنائنا التلاميذ من أجل الحصول على المرتبة الأولى جهويا. معنا السيدة وداد عبدلي منشطة نادي البيئة بمدرسة ليلى. مرحبا سيدة وداد.
1: مرحبا بيك ومرحبا بإذاعة قفصة في مدرستنا، شرفتونا ونورتونا. أنا مشرف على نادي البيئة. عملنا يعني مشروع كامل ومتكامل بالشراكة مع زميلتي منال بوزيان اللي هي منشطة نادي الروبوتيك والبرمجة. على مدى السنة كانت أنشطة مختلفة، نعطيكم لمحة بسيطة نحاول نختصر. من أول العام حرصنا أنه نرشدوا في تلامذتنا، معناه نخلوهم يتبنوا سلوكات بيئية. حقيقة كانت أنشطة رائعة، عملنا عدة حملات توعوية، حملات نظافة، بدينا بمدرستنا، عملنا حملة نظافة بمدرستنا كاملة منذ بداية السنة الدراسية، بعد حملنا حملة نظافة خارج مؤسسة في عين السلطان ليلى، وحملة نظافة في رأس الكاف. بعد عملنا نادي، عملنا من خلاله حديقة يعني جمالية للمدرسة وبيوت مكيفة باش نعتمد فيها إنها تكون بيوت مكيفة بيولوجية 100%. شنو استغلينا السماد العضوي باش يحضروا تلامذتنا، باش يحضروا جزء منه في البيت وجزء نحضروه في المدرسة. الكومبوستاج هذايا عملنا لهم عليه حصة كاملة يعني تحسيسية، وتكون خرطوا معنا الأولياء بكل محبة وكل مساعدة، ونحب نشكرهم برشا برشا أولياء تلمثي الكل اللي ساعدونا برشا في المجال هذا. عملنا الكومبوستاج متاعنا ووظفناه في تسميد الحديقة متاعنا، ثم عملنا بذورنا البيولوجية اللي وصلنا لمرحلة إنه كما حضرتوا اليوم شفتوا تبارك الله إنه المنتوج الفلاحي متاعنا فيه خضر فيه غلال بيو 100%، وهي كله بفضل مجهود تلامزة. ما كانش وحدنا، كانت ساهمت معنا الحقيقة الكشافة فرعين السلطان لالا، عاونونا برشا برشا من المجتمع المدني. عندنا برشا شكون حتى في زميل مربي يعني يخدم في المعهد لالا يعني كان معنا، عملنا لوحات جدارية ترشد استهلاك الماء وتوعي بقيمة البيئة، عملنا لوحات تحسيسية على يعني قطعة من الخشب ولصقناها في ساحة مدرستنا، عملنا مسرحيات وحضرت اليوم معنا على مسرحيتين اللي هما يعبروا على البيئة، وعملنا بعض الأناشيد. وزاد ما ننساش اللي حاولنا قدر الإمكان عملنا 3 حصص توعوية في مدرستنا وزميلتي منال على ترشيد استهلاك الماء في المنزل وفي المدرسة باش تلامذة يعني ساهموا في اقتصاد في الماء ويحافظوا على البيئة من التلوث. فقمنا برسكلت البلاستيك أهم حاجة عملوها في المنزل وفي المدرسة، البلاستيك هذاك بعد ما جمعناه وصلناه المجمع وقام يعني بتسليمنا أصل وثائق اللي نحن كم من كيلوغرام تحصل عليه من طرف تلامذة ومن طرف المدرسة، وهكذا يكون ساهمنا ولو بجزء بسيط في حماية البيئة من مخاطر البلاستيك. وهذا مشروع كامل بديناه يعني من سنة دراسية للآن معناها لي حضوركم اليوم معنا وشرفتونا وريتوا الانتاج متاعنا معناها ونوصل والحمد لله وبارك الله فيكم اللي جيتوا ونورتونا وشرفتونا.
3: شكرا لمفيدة
1: لكم، وكانت تتويج بالمرتبة الأولى جهويا وإن شاء الله في مراتب مشرفة على المستوى الوطني. هذه كانت مداخلتنا لتغطية فعاليات الملتقى الجهوي لمسابقة كأس البصمة البيئية بقصة اللي تحصل في المدرسة الابتدائية ليلى على المرتبة الأولى جهويا، مدرسة شارع بورقيبة المرتبة الثانية، والمدرسة الابتدائية الأزهر الفالح حي الشباب واحد المرتبة الثالثة. شكرا لك أحمد، شكرا لكل المستمعين.
3: شكرا لك سيدة زميلتنا مفيدة مملسة. بعد قليل موجة حر في قادم الأيام، قراءة مناخية وتوقعات الأيام القادمة، يكون معنا المهندس والخبير في الشأن المناخي حمدي حداد.

0: نوصل في برنامج المرأة من إذاعة قفصة موجة حر في قادم الأيام في تونس، قراءة مناخية وتوقعات للأيام القادمة. معنا عبر الهاتف السيد حمدي حشيت، المهندس والخبير في شأن المناخ. سي حمدي أهلا وسهلا.
1: أهلا بكم ومرحبا بكم مستمعين.
0: شكرا لك. هو في الواقع تساؤلات من عدد من المواطنين، خاصة بعد ما شفناه في أوروبا، خاصة في عدد من الدول فرنسا وغيرها. جاء البلاغ من المعهد الوطني للرصد الجوي حول ارتفاع في درجات الحرارة، خاصة يومي السبت والأحد القادمين، باش تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفرق ربما يتجاوز بين 6 و10 درجات وتصل إلى 45 درجة بعدد من المناطق. المواطن يتساءل، هل أنه ما شفناه ربما في أوروبا، هل أنه القبة الحرارية اللي تسيطر على أوروبا ممكن نشوفه نفس المشهد في تونس؟ سي حمدي
1: خليني نصلح المعلومة. يعني قلت لك ابتداء من يوم غد حطيك شو مخلصة القادم على بعد 10 أيام درجات الحرارة مش فيها تاع 37 درجة، أقل درجة ممكن مشاقة تسجيلها في عموم تونس على الأقل. يعني تقريبا هذا معنا اللي قاعدين توا معنا قراءات قادتات في المشهد هذا على الأقل، معنا اللي ممكن عنده علاقة وارتباط اللي صار في أوروبا. يعني كان في القبة الحرارية الأولى اللي شمت أوروبا كنا على الهامش، الآن تقريبا سؤالي تشملنا ومش نشهد معنا درجات حرارة تخفيفا أعلى من المستويات العادية اللي نحكي عليها. معناه ممكن الوضع خلينا نقوله معناه حساس شوية، معناه نظرا معناه التوالي أو تواتر معناه الأحداث المناخية الصعبة نوعا ما. معناه اللي تقريبا أوروبا كانت تحت تأثير 6 أسابيع متتالية، أو ممكن نحكي على 7 أسابيع متتالية تحت درجات حرارة أعلى من المعتاد. معناه هذا تقريبا نعتبره في نطاق لا معتاد أو لا عادي، معناه واللي يخلي الأمور تقريبا صعبة شوية معناها على الناس الكل. معناها تقريبا موجات الحرارة دي تثبت في 5000 ضحية حتى الآن. هذا معناها تقريبا في أوروبا، لكن في تونس معناها إحصائيات دقيقة نوعا ما حول الموضوع ده، أو لا توجد على الأقل حد الآن إحصائيات مرتبطة بالموضوع هذا، لكن هذا ما يمنعش لأن احنا مناش في معزل على اللي صار هذي ويجم يمسنا ويأثر علينا في كل وقت.
0: يعني موجة الحرارة في قادم الأيام باش تكون مستويات غير عادية في تونس.
1: ما نقولوش 10 درجات على العادي، لأنه تقريبا هذه المعادلات الفصلية معناها تقريبا نقوله بضع درجات على العادي، لكن هذا دائما في نطاق الغير طبيعي معناها أو الغير مألوف معناها بالنسبة لنا، وبالتالي ما لازمنا نحكيه عليه. معناها ممكن امتداد نتاعو قلت لك على الأقل في تونس على 10 أيام.
0: على 10 أيام
1: على 10 أيام على 10 أيام معناها ممكن تكون درجة الحرارة فوق المستويات العادية.
0: يعني بداية من حسب البلاغ متاع
1: ابتداء مغدرة نجم نعتبره اليوم معهم جدا، لأنه جينا عندها بسيطة قليلة معنى درجة الحرارة جزء المستويات العادية، لكن هذا ما نفشي تواصل خلال فترة القادمة على الأقل على ابتداء 10 أيام. ممكن تنخفض جزئيا في الفترة اللي بعدها، لكن ممكن كما ركري فترة معنى تسجل درجة الحرارة معنى تكون كيف معنى تواصل ارتفاع درجة الحرارة. نفهموا اللي يساير معنى تطورات تصلية كبيرة جدا، معنى كل شهر ماي معنى كان أسكن شهر شديد البشرية على الإطلاق على مستوى درجة الحرارة. أوروبا معنى سجلت أرقام قياسية معنى في العديد من الدول، في ألمانيا، في الدنمارك، في المجر، في تشيك، في رومانيا، معناها كلها دول هولندا، بلجيكا، معناها كلهم سجلوا أرقام قياسية معناها في مستويات غير معتادة بكل. نحن في تونس ما نجموش نقولوا باش نسجلوا أرقام قياسية، هذا غير مؤكد. ليش؟ معناها تقريبا ممكن تحدث مفاجآت خلال معناها الفترة القادمة، ونحكيو معناها على درجات حرارة خلينا نقول قياسية تتم المعنى خالص بالكلمة.
0: يعني لحد الآن لم تتضح حسب النماذج لأنه باش تكون أرقام قياسية ولا مرتفعة شوية بالمقارنة ربما بالسنوات السابقة؟
1: مرتفعة شوية مؤكد، لكن أرقام قياسية ومعناها استنتاجات سابقة لأوانها. ما نحبش نقفز على الكلمات المذبحة بالصفة مجانية، معناها ما نتمنى ما تصيرش أرقام قياسية خاطر معناها الوضع قاعد يصعب. أرقام قياسية معناها راك دخلت خط مرحلة وحاجز جديد فوتو، معناها بالتالي ما نحبش نقول معناها الأرقام القياسية دائما نخليوها الأيام ممكن نجاوب عليه بطريقة أوضح. معناها نتمناها تكون معناها في مستوى مقبول أو اعتيادي نجم ننفذه.
0: أي في المقابل احنا ندعو المواطنين إلى أنه درجات الحرارة باش تكون في قادم الأيام راهي مرتفعة، ما هيش كما الأيام السابقة ربما اللي عشناها في فصل الصيف، راهي باش تكون تم أرقام كبيرة، يعني درجات حرارة مرتفعة في قادم الأيام.
1: هذا مؤكد، هذا مؤكد. معناها درجة الحرارة تكون مرتفعة نسبيا، معناها مقارنة بالفترة السابقة، وهذا اللي خلينا معناها لازم ننتبهوا لحال الموضوع، معناها ما تعملوش معاه باستخفاف، خاطر برشا استخفاف معناها بالناس السخنة ونشبه في السيئة، باش كان النكت هذيك اللي معناها تشجع على خلينا نقولوا راهو معناها نفهم العواقب هذيك معناها كان بعد معناها
0: يعني نتعامل
1: ضربات
0: بجدية.
1: الشمس. ما زلنا بدنا نحكي الوضع بالنكت، حتى وزارة الصحة تعطينا الصحيح تاع قديش ناس توفيت، نسمعوا راجل كبير كان قاعد لاباس اضطر تكة بعد هز ربي نتاعو، هي علاه هز ربي نتاعو؟ علاش هز ربي نتاعو؟ يعني حد ما طرح السؤال معناها
0: اي علاش؟
1: الكادر الطبي معناها عندهم ممكن اجوبه، ما لازمش لازم تكون طريقه رسميه، معناها جزء من ربي هز نتاعو درجات الحراره هذيك المرتفعه راهي تاثر على القلب، تاثر على الضغط، تاثر
0: اي
1: على مرض السكر، معناها
0: على التنفس.
1: معناها
0: اي
1: نحن ماكلتنا اي بنا معناها ماكلتنا ماهيش صحيه بالكل، معناها تاثيراتها خايبه برشا، معناها لازم الحاجات هذوما نفهمهم بطريقه واحده.
0: نعم، شكرا لك سيد حمدي
1: شكرا
0: حشاد
1: لك،
0: المهندس والخبير في
1: شكرا
0: الشأن
1: لك.
0: المناخي. نواصل في برنامج المراية.

نواصل في برنامج المراية. كان من المفروض يكون معنا سيد نجيب الهاتف المكلف بتسيير الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بسيد بوزيد. إن شاء الله باش يؤجل هذا اللقاء إلى بداية الأسبوع القادم. وطبعا كان منذ قليل معنا المهندس والخبير في الشأن المناخي حمدي حشات، وتحدثنا على موجة الحر القادمة إلى تونس، وطبعا هي دعوة للناس كلها خاصة الكبار وأيضا الصغيرات أنهم يأخذوا الاحتياطات اللازمة، وإن شاء الله ربي يحمي الجميع واسأس بالسلامة والصحة للجميع. طبعا الخبير والخبير في الشأن المناخي حمدي حشد قال بأنه سيتم تسجيل درجة حرارة مرتفعة، لكن لحد الآن ما ثمش ربما لم يتأكد هل أنه درجة الحرارة باش تكون درجات قياسية لم تسجل سابقا، لكن في المقابل تم دعوة للجميع وطبعا المواطنين وأيضا المؤسسات العمومية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة مع وصول موجة الحر إلى تونس. نواصل في برنامج المراية.

هكذا نصل المستمعين الكرام إلى ختام هذا العدد من برنامج المرأة. أجمل تحيات كامل الفريق نزار الرئيسي عبد بيمولا أحمد عقوني ومفيدة بوملاسة.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: أهلا وسهلا بجميع في فلاش سبور في متابعة لكأس العالم لكرة القدم بعد نهاية مباريات الدور الثمن النهائي. اليوم تنطلق مقابلات الربع النهائي في أول مباراة اليوم، مباراة الافتتاحية بالنسبة للدور الربع النهائي بش الدور اليوم على الساعة 9 PM. المباراة اللي بش تجمع المنتخب المغربي بالمنتخب الفرنسي. ديشون كان تحدث على هذه المباراة اللي كان قال أنها مباراة مهمة للمنتخب الفرنسي. 9 تعليل هذه المباراة في السهرية اليوم بتوقيت تونس بطبيعه الحال في سهرية اليوم. كذلك حتى مبابي تحدث على هذه المباراة وقال أنه سعيد جدا بمواجهة المنتخب المغربي في هذه اللقاء القمة. أكيد باش تكون مباراة قوية بين المغرب وفرنسا، المغرب ممثل الوحيد لكرة القدم العربية والإفريقية بعد خروج كل المنتخبات. أخيرا المنتخب المصري كان خرج أمام منتخب الأرجنتيني بمباراة قوية وبطولية 3-2. الاتحاد المصري لكرة القدم كان احتج رسميا لدى الفيفا على التحكيم وقال أن التحكيم كان أثر في نتيجة هذه المباراة. كذلك الاتحاد المصري لكرة القدم يجدد عقد المدرب حسام حسن إلى حد 2030، يعني إلى حد كأس العالم القادمة 2030 اللي باش تدور بعد 4 سنوات في المغرب. البرتغال وكذلك إسبانيا باش يكون موجود حسام حسن على رأس الإدارة الفني للمنتخب المصري. إشادة كبيرة من المصريين والعالم لحسام حسن في قيادة المنتخب المصري، خاصة المباراة الأخيرة ضد المنتخب الأرجنتيني اللي نهزم فيها 3-2، وكان التحكيم له دور كبير في فوز المنتخب الأرجنتيني. هذا حسب الصحافة العالمية. في الحقيقة حتى الصحف الأمريكية المعروفة كانت تحدثت على أنه الفيفا دخلت بطريقة أو بأخرى في أنه يتقلل المنتخب الأرجنتيني يفوز على مصر عن طريق التحكيم. يعني كان كل الصحف العالمية الأوروبية وكذلك الأمريكية تحدثت على تدخل الفيفا وكذلك التحكيم اللي كان منحاز للمنتخب الأرجنتيني، المنتخب المدلل للفيفا حسب الصحافة العالمية. إذن اليوم في 9 تعليل المغرب مع فرنسا، غدوة في 8 العشية غدوة إسبانيا وبلجيكا، يوم 11 جويلية في 10 في الليل مباراة إنجلترا والنرويج، وآخر مباراة في الدور الربع النهائي نهار 12 جويلية في 2 تصباح سويسرا مع المنتخب الأرجنتيني. تذكير دائما بترتيب الهدفين، ميسي بعد الهدف اللي سجله ضد مصر يصبح الوحيد في المركز الأول ب8 أهداف بعد ما كان 7 أهداف مع مبابي وكذلك هالاند، كانوا 3 في المرتبة الأولى، يولي ميسي المرتبة الأولى ب8 أهداف، ثم كما ذكرت مبابي وهالاند ب7 أهداف اللي ما يزالوا إلى حد الآن في السباق، بما أنه فرنسا ما زالت والنرويج ما زالت وكذلك الأرجنتين ما زالوا في سباق كأس العالم لكرة القدم. نرجع لتونس، تركيبة فريق مستقبل القصرين، الهيئة المديرة منجي برهومي، رشدي عيدودي نائب رئيس، بسام نصري كاتب عام، مظفر عامري كاتب العام، مساعد محمد صالح حمدي أمين مال، عماد نصري أمين مال مساعد، عامر الشعبين ناطق رسمي مكلف بشؤون القانونية، فتحي تغلي رئيس فرع الشبان، بوجمعة نصري مكلف بالاتصال والعلاقات العامة. هذه أهم أخبار الرياضة. إلى اللقاء.
3: مع الصوت الأصيل، مع الكلمة الراقية.

موعدكم اليوم مع الفنان الكبير لطفي بوشناق. في سيفك على كيفك من 5 ل 8 على موجات إذاعة قبصة.

0: نتكلم. الساعة الآن تشير لتمام منتصف النهار.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجدداً مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تشهد أغلب مناطق الجمهورية بداية من يوم غد الجمعة 10 من جويلية الجاري ارتفاعاً في درجات الحرارة، ويكون ملحوظاً خاصة يوم السبت والأحد 11 و12 من شهر جويلية، وتتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتكون القصوى عامة بين 40 و45 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية حيث تتراوح بين 34 و39 درجة. وفي هذا السياق حذرت حماية المدني من أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة، ودعت إلى ضرورة اتباع وتطبيق التوصيات الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق، خاصة مع ارتفاع نسب مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق. وتبع لتحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وما قد ينجر عنه من تأثيرات سلبية على صحة الحيوانات وإنتاجيتها، تدعو وزارة الفلاح والموارد المائية والصيد البحري كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتقليل من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. يعقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. تحتضن تونس خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 من جويلية الجاري فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار. ويسعى المؤتمر في نسخته الحالية لمناقشة كيفية ضمان مستقبل مرن ومستدام للمتقاعدين في العالم العربي، وتجاوز العقبات عبر ابتكار وتنويع آليات الادخار التقاعدية خارج الأطر الحكومية التقليدية. أخيرا وفي أخبار العالم، قال الجيش الإيراني أنه استهدف خلال الساعات الماضية بالمسيرات أنظمة باتريوت في الكويت وموقع للإنذار المبكر في قطر، إضافة لخزانات وقود الجيش الأمريكي في البحرين. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء. مع الصوت

انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح.

عسلامة، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بمستمعينا وين ما اخترتوا تسمون على موجة إذاعة قصة. نسلم عليكم الناس الكل في خليك الرابح من توا حتى للماضي ساعة. أحلى المشاركات مع مستمعينا، أحلى الأنغام تسمعها معنا في خليك الرابح. ثلاثة مترشحين معنا لليوم طيلة الأسبوع هذا، وباش يترشحوا معنا وباش يجاوبوا بصحيح ويخذوا نفس السباق من غير كرونو سون كرونو، باش يجاوبوا مباشرة بعد طرح سؤال ونشوفوا شكون باش يكون الجائزة اليوم من أهداف فضائية بنجد لتجهيزات المالية. زعما باش تكون من نصيب أي حد فيهم. المهم أنا نقولكم ما تتردوش باش تسمعونا من توا حتى للماضي ساعة في خليك الرابح.

0: Eh bien, voyons, Milord. Souriez-moi, Milord. Mieux que ça. Un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord.
1: جد الدار واللي تستحقه في فضاء بالجدو، تجهيزات منزلية، اكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بالجدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزة راس الكيف قفصة.

0: أهلا وسهلا بتحية متجدة لكم مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا في وقاية نص نهار و15 دقيقة وقاية الربح وقاية المسابقات وقاية بشي يدخلوا معنا للسباق اللي ترشحوا معنا تيلة الأسبوع الفارت. باش نمشي معاكم الأولى المترشحات معنا لليوم حياة نصيب من ليلة نقول لها أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حياة.
1: صباح
0: النور. اش نحوالك يا حياة؟ ان شاء الله. في فورمة ولا لا؟
1: والله في فورمة الحمد لله.
0: في فورمة. اليوم كيفاش بدان مع السخانة هذية الدرجات راهي فما سخانة درجات ملحوظة تم تسجيلها فترة باش تعدى حتى من هنا لآخر الجمعة برشا سخانة. اليوم فقت بكري طيبت الفطور حضرت روحك على بكري
1: ديما فيق بكري ديما نصلي الفجر حاضر ورجل روحي الغداية طيب كسكسي واموري واضح.
0: تهنيت على الصغيرات الغداية كسكسي.
1: الحمد لله ولادي رجال ولادي صغير 27 سنة عمره.
0: ما شاء الله ربي يفضلك ليهم ويخليهم لك. كيف ما يقولوا الفايدة في صلاح الراي هكا ولا لا؟
1: ان شاء الله
0: وصلح الراي امين صلح الراي في خليك الرابح بالاجابه الصحيحه. تجاوب معنا اجابه صحيحه تترشح معنا نشدوا الهمه قال الشاعر هكا. يلا حياتي نمشي معاك يا حياتي. اليوم هكا مو 9 جويليا اليوم نشد معاك الرحله. المجال هكا اللي تحب الأسئلة تطيح فيه سؤالك المهم شنو حسب رأيك هكا تحب؟
1: والله
0: تحب التاريخ العلوم الأدب الشعر المسلسلات سبور موسيقى شنو تحب؟
1: مسلسلات سبور تعتاد فنحن تعمار نحن.
0: يلا من 1 إلى 8
1: 4
0: نمشوا الأربعة. الأربعة اليوم تطيح لك في سبور يا حياة. سبور هكا سبورتيفة ولا شوية شوية؟
1: لا والله شوية شوية
0: شوية شوية. هكا ما في الصباح ما تفيقش كيف خلينا نقوله بصراحة كيف القورة كيف ما نقوله هكا تفيق تعمل فوتينج تكمل قضية الدار تروح تمشي تعمل فوتينج تروح تعمل دوش وبعد تبدأ في الفطور وكي الجو ذاك الريقة ذاك ما عنايش
1: والله الفوتينج نعمل
0: في الدار صح
1: الفطور ومعون ودنيا
0: هكا هو الفيد. يلا يعطيك الصحة يا حياة. من 1 إلى 20
1: الواحد 20 19
0: ونشوفوا 19 شنو باش يكون السؤال. سؤال الحظ يا حياة.
1: يلا إن شاء الله.
0: يلا متى ولدت لاعبة التنس التونسية المحترفة أنس جابر سنة 90 92 ولا 94 في ساعة
1: 94.
0: يلا 94 الإجابة صحيحة.
2: أيوة
0: يلا شوية شوية ظهر لي شوية شوية باش نرسخها ظهر لي اللي يقولوا راو شوية شوية هو اللي يربح معانا. حياة عندك فكرة عندك فكرة على أنس جابر؟ خليني نقول لك مادام ترشحت معانا لليوم ان شاء الله تكون الجائزة من نصيبك من اهداف فضاءات بن جدو. فضاءات بن جدو موجودة في المضيلة فرع في المضيلة وفرع في الكسر يقدم جوائز الحقيقة مزيانة برشا خاصة للمرأة واغل بالجوائز باش تكون فما اليوم من نصيبكم. الناس راهي تسأل زعما شنو هو الجائزة. الجائزة اليوم هي أباري ماركة عالمية مش أي أباري نتاع زوزا وبانيني. الأباري هذه أي مرأة وأي حد يحب الحلويات حتى رجال كان تحب هكا ومغروم بالحلويات تشريها معناتها تربحها للمدام معناتها كادو. عندك أباري زوزا ولا لا؟
1: لا والله ما عندي.
0: نقصاتك نقصاتك حياة. نشوفوا سي الهادي اش تيجاوب وسي غازي شنو تيجاوب كان هكا تكون من نصيبك يا ربي. أنس جابر نرجع معكم للإجابة. أنس جابر هي لعبة تونسية دولية من مواليد 28 أوت 1994 وأنا بيدي توا وين عرفت المعلومة أنس جابر معناتها أنا أكبر منها. هي عندها معناتها عندها ما شاء الله كارير ما شاء الله عليها. كانت أصيلة قصر هليل في تونس، يسموها وزيرة السعادة. هي لاعبة تونس احتلت وصلت المرتبة الثانية عالميا في تصنيف رابطة محترفات التنس الصادر سنة 2022. راهو مش بالسهل هالألقاب هذه الحقيقة، ورانا نلعبوا على راية بلاد ونلعبوا على مسيرة حافلة في لعبة عمرها تقريبا من عام 94، معناتها مازالت صغيرة وما شاء الله قدمت برشا في التاريخ كرة التنس التونسية. فازت بثلاث ألقاب فردية في جولات رابطة محترفات التنس، بالإضافة إلى 11 لقب فردي ولقب زوجي واحد على مستوى الاتحاد الدولي لكرة المضرب. مواصلين معاكم المشوار في التحديات في المسابقات. انتم ما عليكم اليوم كان تسمعوا وتتحمسوا معنا للمترشحين اللي نذكرهم. كانت معنا حياة نصيب وربحت معنا ترشح الهادي محفوظي وغازي المروعي، هكا اتصل بنا كان مترشح على حصة أمس. نحن مواصلين معكم المشوار، أنا باش نحييكم بالنغم هذا ونذكركم بفضائيات بنجدو للتجهيزات المنزلية.

0: عويشة.
1: نرجع معكم، تحية لكل عويشة اللي يعرفونا ويسمعونا على موجة إذاعة جبسة في توقيت نص نهار وستة وعشرين دقيقة. نسلم عليكم الناس الكل، نعاود نجد لكم التحية كل من التحق بنا في الاستماع، الناس اللي تبعثنا في الديديكاس على صفحة رسمية لإذاعة جبسة في منشور ولا الخاص ببرنامج خليك الربح. أنا نحبكم ديما ربحين. الأسئلة اللي معانا في السباق ما هيش صعيبة، لازمها شوية هكا حظ شوية ذاكرة. على كل، أنا معكم اليوم الخميس، قانون اللعبة اللي ترشحوا معنا تيلة الأسبوع الفارت هم بيدهم اللي بيش يخذوا معنا السباق لليوم بيش يربح معنا. كيف ما نشوفوا على صفحة رسمية في المباشر، هل أباري هذية أباري هيلة برشا ماركة عالمية للزوزة والبانيني، تستهلكها كل امرأة تونسية في الدار، زادة من إهداء فضاءات بنجدو للتجهيزات المنزلية.

0: جد الدار واللي تستحقه في فضاء بن جدو. تجهيزات منزلية، اكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بن جدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزة راس الكيف قفصة.
1: من جديد نرجع معاكم في خليك الرابح. نمشي مباشرة للمترشح الثاني معانا لليوم، سي الهادي محفوظي من القصرين. مرحبا سي الهادي.
2: مع السلامة أختي.
1: أهلا وسهلا، شنو أحوالك يا سي الهادي؟
2: والله الحمد لله.
1: أي وين شنو تعمل؟ وين قاعد؟ كنت تستنى فينا نطلبوك؟ شنو أحوالك اليوم؟
2: والله كنت نستنى فيكم وتو قاعد في الدار مقيل.
1: الجيلة اليوم بدت على بكري، برشا سخانة.
2: هي سخانة برشا
1: سخانة. يلا سي الهادي كل عادة نعود نذكرك ونذكر سادة المستمعين بقانون البرنامج. جاوب النهار الخميس، عنا فرصة واحدة جاوب، لازمك تجاوب عليها بصحيح باش تترشح معنا حياة نصيب. حاليا هي إلى حد الآن جاوبت بصحيح وترشحت معنا. نمشي معاك من 1 لـ 8. سي الهادي تختار من 1 لـ 8.
2: رقم 5.
1: 5 ويتيح لك في المجال الأعلام. الأعلام نشوفه من 1 لـ 20.
2: رقم 2.
1: السؤال شنو يقول لك؟ هو أشهر المعاجم العربية لضخامة المادة، من هو مؤلف لسان العرب؟ الجاحظ، سيبوي، وإلا ابن منظور؟ في ساعة.
2: عودي لأختي.
1: الجاحظ، سيبوي، وإلا ابن منظور؟ يلا فيس. لا، هكا تخرج معنا من السباق، لأنك أول حاجة قاعد تستنى في شكون باش يجاوبك وباش يعاونك والكرونو ما فماش، وهكا باش ما نخالفوش الناس الآخرين تخرج معنا من اللعبة. سي الهادي نعتذروا. آية الإجابة نسمعوها مرة أخرى. نمشي للمتسابق معنا الثالث اليوم، ترشحوا معنا هالأسبوع 3 من ناس باش نمشي لسي غازي اللي كان القب متاعه صعيب شوية. أول مرة نسمه المروعي، هذا هو سي غازي المروعي، إن شاء الله يجاوب بصحيح. مرحبا، صباح النور، أهلا وسهلا سي غازي.
3: صباح الفل، صباح الياسمين، صباح تحية إلى أهالينا في الجنوب وخاصة إلى ويت القصة. نهارك أسعد الأيام والتلفات.
1: إن شاء الله نهارك زين، نهارك مبروك. أنتوا ما أبرد شوية وإلا كيف درجات الحرارة مرتفعة شوية؟
3: لا أقل بكثير درجات الحرارة، صحيح مرتفعة شوية، ولكن إن شاء الله ربي يحفظنا وربي يسدينا.
1: أي إن شاء الله ربي يحفظ الجميع، خاصة الناس اللي شادة الفولان ديما دبو زماء عندكم في السيارة، باش هكاكا نحاولوا تكون باردة شوية، ما تخرجوش إلا للضرورة، وراهو الصيف بدا يشد يكبس علينا شوية. نحنا هبلادنا هذاك ونحبوها، وبلادنا مناخها صحراوي، دونك لازم معناتها الصيف نتوحشوه كل مدة هكا عنا صيف، ما بعدش علينا برشا الطقس. يلا سي غازي ندخل معاك مباشرة في السباق والتحديات. حاضر. يلا ناخذ معاك من 1 لـ 8 وانت شنو تختار؟
3: نجم نعود رقم الأرقام؟
1: لا ما نعودوش، انت حر، ولكن الأفضل من 1 لـ 8. ناخذ رقم 4. ميساج ناخذ معاك رقم 4
3: اللي هو يوافق يوم عيد ميلادي، هذاك علاش
1: ناخذ معاك رقم 4 على خاطر عيد ميلادك. يلا نمشي معاك من 1 لـ 20.
3: نمشي رقم 4.
1: 4 هكا مولود؟
3: لا مولود 4 جنبي. نحب نقول لك العام ولا ما نقولكش؟
1: لا ميساج نحتفظوا بالعام 4.
3: الليسانسيال اكبر من نون جيب.
1: لا هي طلعت اصغر منا ونحن اكبر منها. ربي يكبر قدرك وقدر الناس اللي تسمع فينا وقت هذا. هو المهم نمشي معاك للسؤال مباشره من غير ترتيحه، خلينا نتفاهموا، ما تاخذش حتى دقيقه، ديريكت تجاوبني على الفرضيات الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. فريق الجريده الرياضيه بيتوزر يعد من اعرق نوادي الجنوب التونسي، تاسس 47 48 ولا 49؟
3: 47.
1: قديش؟
3: 47.
1: 47 والإجابة صحيحة.
4: أيوة.
1: يعطيك الصحة، مشكور اللي بحذاك، اللي مساندك مشكور.
3: معناتها أنا والله جاوبتك من عندي أنا يا
1: سيدي. أي أما لا ما ميساج، مبروك عليك. نحن الفايدة إنه الإجابة صحيحة والكورونا وما بتيتش، خضعت للقانون، هذا هو المهم. تبقى معنا باش نعاودوا الرحلة متاع سباق بين حياة نصيب وغازي المروعي.
5: معاك غزوة مريتنا

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق كون الرابح، واللي تستحقه في فضاء بالجدو، تجهيزات منزلية، إكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بالجدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزه راس الكيف قفصه.

0: بدا التحدي. خليك الرابح، خليك الرابح.
1: يلا جو جو جو في توقيت نص نهار و43 دقيقة باش نبدو معاكم السباق وتحدي مع زوز المترشحين اللي بقوا معانا في خليك الرابح. حياة نصيب من ليلى قفصة وسيل هادي وسيل غازي المروعي من خارج قفصة الحقيقة من القروين، ما نعرفش بالضبط منين. على كل المهم الفايدة انه يسمعنا ويسمعونا، عنا ناس تسمعنا من مختلف الولايات عبر الابليكاسيون سور نايت. وين ما كنتوا انا نحييكم برشا باش نمشي معاكم ديريكت. نقول حياة مرحبا، نجد لها تحية، اهلا وسهلا حياة. مرحبا مرحبا، ابقى معايا يا حياة باش ناخذ في الضفه الاخرى سي غازي. موجود معنا سي غازي زاد.
2: وسهلا استاذ فاتن، مرحبا. تحيه من ولايه المهديه وبالتحديد منطقه رجيش الجميله.
1: المهديه، من المهديه. مرحبا يا سي غازي ومرحبا يا حياه، انتم زوز معايا في السباق، مرحبا بكم. يلا باش ننطلق مع حياه، تختار من 1 ل 8.
3: من 1 ل 8
1: اي كتة. نمشوا الستة والموسيقى. الموسيقى، شكون فنانك المفضل يا حياة؟
3: طلع نحب وردة برش.
1: وردة، شنو النغم مثلا؟
3: وردة جزائرية. أي نغم نحبها، أي نغم عندي،
1: أي مقطع من وردة. يلا نزار، نزار الرويسي هو القاد القبطان نتاع رحلة اليوم في خليك الرابح. وردة، مقطع من وردة يكون حاضر معنا كان جاوبت بصحيح. من 21 يا حياة، تعطيني من 21.
3: من 21
1: في ساعة، في ساعة 16 باش هكاك يكفينا الوقت، زعما 16 شنو باش يتيح. يلا قبل ما نمشي لنص سؤال نرجع لسي غازي. سي غازي حاضر معنا من 1 ل 8 سي غازي.
2: 4.
1: نختار رقم، لا عودته مرتين، نختار رقم آخر.
2: ناخذ رقم 5.
1: نختار رقم 5 الأعلام، باش نمشي معاك للأعلام والشخصيات والأسماء المعروفة في مختلف المجالات. نختار من 1 حياة، اختارت معنا حياة، نعود نذكر رقم اللي اخترت معنا، رقم 16 هكا.
3: 16.
1: وسي غازي اعطينا رقم من الأرقام من 21.
2: رقم 1.
1: رقم 1 نشوفه. رقم 1 خرج معانا، تختار رقم ثاني.
2: رقم 20.
1: رقم 20 من نقيض، مش من نقيض النقيض، من الحد للحد سي غازي. يلا خليني من الحد نمشي معاك للنص سؤال. خليني ننطلق مع حياة. حياة رقم 16 شنو يقول لك؟ تتنوع المهرجانات العربية العريقة اللي تنتظم على المسارح الأثرية. في أي سنة انطلق مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن؟ سنة 84، 83 ولا 89؟ في ساعة يا حياة.
3: 83.
1: والإجابة صحيحة.
4: أيوة.
1: انطلقت النسخة الأولى من مهرجان جرش عام 1983 ليقام منذ ذلك الحين في المدينة الأثرية الرومانية اللي تعد مقصد سياحي رئيسي بالأردن. يهدف المهرجان هذا لإحياء المكان والجمع بين عروض الفنون الشعبية والتراثية والثقافية في الأردن منذ عام 83. ما أقدم منه كان مهرجان كارتاج. على كل تبقى معنا إن شاء الله، مبروك يا حياة. كنشوفوا سي غازي كان جاوب زادة هو بصحيح. لهنا نزيد ونعود التحدي. يلا نمشي معاك للسؤال اللي موجود معنا. أبو القاسم الشابي توفى سنة 1934، كان عمره 30 سنة، 27 سنة ولا 25 سنة؟ في ساعة الإجابة.
2: 25.
1: الإجابة
2: 25.
1: سنة. يلا الإجابة صحيحة.
4: أيوة.
1: يعطيكم الصحة، نعاودوا التجربة. التجربة هي لبرشة تحدي بين حياة وغازي. من 1 ل 8 يا حياة.
3: 1 ل 8 1 ل 8 7 7.
1: من 1 ل 8 7. يلا نختاروا رقم 7 ويتيح لك في المواقع، في المواقع سؤال مواقع من 21.
3: من 21 17.
1: 17 زعما شنو هو سؤالي باش يتيح 17؟ تبقى معايا، نرجع لغازي. يا غازي من 1 ل 8
2: رقم 4 ورقم 1.
1: شنو رقم 4 ورقم 1؟ اعطيني المجال. لا ما نعاودوش، لا لا لا ما نعاودوش المجال، اخترته مرتين. تختار لي رقم ما ماذا بينا رقم ما تمش ذكره من 1 نمشوا ل 6. 6 6 الموسيقى. يلا 6 الموسيقى باش تكون حاضره معانا اسئلتك في الموسيقى. ابقى معايا ابقى معايا، خليني ننظم اموري ونعاود نذكر الموسيقى حاضره معانا. وحيات في حيات حاول نذكر. دخلتوني بعدي توا المواقع والمدن. يلا حيات من 21 قلت لي نختاروا رقم 17، واسي غازي في الموسيقى رقم قديش من 21 يا غازي؟
2: رقم 1 سلفيتن. رقم 1
1: رقم 1. اخلي هكا تحدي مزيان بين زوز، خليني نمشي الرقم 17. سؤالنا في المواقع والمدن يا حيات، الكودية السوداء. يا اسمع السؤال، الكودية السوداء هي عبارة عن هضبة مغطاة بأحجار مشعة تمثل إطار عيش الإنسان قبل 8000 عام. الموقع الأثري هذا الكودية السوداء موجودة في سبيطلة، في جبة، ولا في قفصة؟ في صحيات
3: في سبيطلة.
1: في سبيطلة. والإجابة غالطة. الإجابة غالطة، نعتذروا يا حياة، خرجت معنا بعد هالتحدي الكبير هذا من السباق. نمشي معاكم لسيغازي. سيغازي ظهر لي الجائزة، إن شاء الله تكون من نصيبك كان جاوبت معنا بصحيح
2: إن شاء الله.
1: أين تم اكتشاف أقدم مقطوعة موسيقية في العالم؟ سوريا، المغرب، ولا لبنان؟ فيسع. لا لا لا فيسع،
2: عاودي ما سمعتكش. والله ما سمعتك والله.
1: لا لا لا الإجابة، نعاودوا سؤال. أعطيني رقم آخر.
2: نحن 4.
1: 4. ما هي الدولة التي تعتبر الموطن الأصلي لآلة القانون؟ هذا خرج معانا، هذا خرج معانا، خرج معانا أمس. يلا أعطيني رقم آخر.
2: 5.
1: 5. يلا، من هو المؤلف الموسيقي العالمي اللي واصل تأليف أعظم سمفونياته رغم فقدان حاسة السمع؟ موزارت، بيتهوفن، ولا باخ؟ يلا فيس.
2: بيتهوفن بتبيع. بيتهوفن.
1: بيتهوفن والإجابة.
4: أيوة.
1: يلا الإجابة صحيحة من غير تردد. يعطيك الصحة سي غازي، مبروك عليك الجائزة من أهدى.
2: يا أستاذة فاتن.
1: نعم
2: يا أستاذة فاتن، والله للأمانة أراني والله لسمعت سؤال بالبداية والله
1: ميسالش. نحن أنا حبيت ناخذ التحدي من جانب آخر للأمانة، أكثر شفافية في الاستماع الحقيقة، لأنه سمعت فما شكون بحذاك وربما نعرفوا. على كل نحن نباركوا لك هالجائزة هذه، ماركة عالمية من أهداف فضاءات بن جدو للفضاءات للتجهيزات المنزلية. إن شاء الله مبروك عليكم. في خليك الرابح، أبقى معنا. نعود نذكر سي غازي المروعي هو من المهدية. مستمعينا اللي يربحوا معنا نباركوا لهم، وماذا بينا الاستلام يكون من مقر إذا عاد قفصة.
5: جد الدار واللي تستحقوا في فضاء بن جدو، تجهيزات منزلية، اكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بن جدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزة راسلتيف قفصة. على ذوقك، على مودك، وكله على كيفك. صيفك على كيفك. كل يوم من الاثنين للخميس لوقية عشوية، في الويكاند النسمة تهب عليا.
6: نسمة سير.
5: موعدنا من 5 ل 8 على الموجة اللي تحبها.

ما بقى لي كان نسلم عليكم الناس الكل. في خليك رابح بابا مهدي معاكم يجدد الأسبوع القادم من الاثنين للخميس. تحيات كل فريق العمل معايا فاتن هنشيري نيزار ويسي رياض حيدوري وكل من أمن المكالمات معانا في ستاندار. شكرا لكم الناس الكل في لمان.

0: تمام، الساعة 1 ظهرا في استوديو إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفي البداية إليكم أبرز عناوينها. أيام تخصصية بولاية قفصة للتعريف بأهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية وبعث المشاريع الصغرى. في ولاية طوزر تواصل فعالية المهرجان الوطني للشباب في نسخته الثانية إلى غاية 5 من شهر سبتمبر القادم. الديوان الوطني للحماية المدنية والمصالح الفلاحية يحذر أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة بمختلف جهات البلاد. أهلا بكم. ينظم مركز التكوين المهني الفلاحي بقفصة أياما تخصيصية بعدد من عمادات معتمدية قفصة الشمالية بهدف التعريف بأهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية ومجمل البرامج والخدمات التي يوفرها المركز في مجال التكوين المهني الفلاحي، هذا فضلا عن التعريف بفرص بعث المشاريع الصغرى وآليات التمويل والمرافقة بما يساهم في تنمية قدرات النساء الريفيات وتحسين ظروف عيشهن وتعزيز مساهمتهن في التنمية المحلية المستدامة. هذه الدورات ستشهد مشاركة حوالي 100 امرأة وشاب، على أن تنتظم في الفترة القادمة دورات مماثلة بعدة مناطق من معتمدية قفصة الجنوبية، وفق ما أفاد به أنور صياح مدير مركز التكوين المهني الفلاحي بقفصة، والمتابعة كانت للزميل رؤوف العياري.
2: يشارك المركز في أيام تحسيسية بعدد من عمادات معتمدية قفصة الشمالية وكذلك قفصة الجنوبية قريبا، وذلك في إطار دوره في نشر ثقافة التكوين والتأهيل والمرافقة. وتهدف هذه التظاهرة إلى التعريف بأهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشاب في الوسط الريفي، مع تقديم لمحة عن البرامج والخدمات التي يوفرها المركز. يعتبر عدد الحاضرين في عمادات قفصة الشمالية مقبولا جدا رغم حرارة الطقس، حيث يصل حدود 100، وتمنى أن يكون نفس العدد أو أكثر في عمادات قفصة الجنوبية الأسبوع المقبل.
0: قامت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية طوزر بعدد جملة من الأنشطة الصيفية الموجهة للشباب، من بينها المهرجان الوطني للشباب في نسخته الثانية الذي انطلقت فعاليته في 15 من شهر جمعة الماضي لتتواصل إلى غاية 5 من شهر سبتمبر القادم. الطيب خالدي المندوب الجهوي للشباب والرياضة بطوزر تحدث في هذا الإطار لمراسلة الإذاعة وحيدة مبارك.
3: أهم البرامج الموجهة لشباب جهة طوزر هو البرنامج الوطني مهرجان الشباب اللي انطلق من 15 جوان إلى حدود 5 سبتمبر إن شاء الله في نسخته الثانية تحت إشراف السيد شاهين الزريبي ولي طوزر، ويشمل كل معتمديات الجهة. المحتوى بأنشطة رياضية مختلفة في كرة القدم وكرة اليد والرياضات الدفاعية، كيف باش تصير أنشطة في الكرة الحديدية، المشي من أجل الصحة، ومسابقات بالدراجات الهوائية. كيف برمجنا قافلة تنشيطية تجوب جل معتمديات الجهة، وسهرات ليلية وأنشطة تحسيسية وثقافية من أجل مكافحة السلوكات المحفوفة بالمخاطر. ومن أهم الأنشطة نشاط السباحة واللي صار في الموسم الفارط في مسبحة الجيش، وإن شاء الله حتى سنة باش يصير غديكة من 15 إلى 29 أوت. عدد الشباب المشارك في مهرجان الشباب تيكون

0: لقيت معناتها عاني عجز مالي من مشاكل الغلاء نتاع الفاتوره نتاع الضوء، مشاكل مع الفلاحين. وعندنا بيره ذي الجديده اللي هي تعويضيه نستنوا فيها، عندنا جي 4 ولا 5 سنين، صارت سنين الحمد لله جاء المقاول وبدا يخدم، عندها تو 6 شهور. الاشكاليه اللي صارت ان البير الجديده اللي حفروها في الجمعيه في نفس البلاصه صار كاس نتاع زوز حلاقم اللي عدوا الماء من الجمعيه الاخرى. هو وقت اللي تكسر الحلقومه ضايع مع واحده لين هذيك، خاطر اصلا الجمعيه فما شبكه نتاع حلاقم نتاع ماء نتاع الجمعيات الكل مربوطه، فما كي سيركوي كامل الماء هذاك نتاع الحلقوم طبعا في الارض ما يجيش من يتعدى، تعدى للبير بحكم البلاصه الواطيه هي البير، يهرب للبير الماء. الحاجه هذيك ما عادش تخلي الخدامه يخدموا وتعطل العمليه نتاع الحفر نتاع البير، يولي ريسك على البير اصلا. هذاك علاش احنا طلبنا معناها من الفلاحه ومن السلطه انهم يدخلوا باش يحلوا الاشكال هذاك باش ما نخسروش البير. الحمد لله معناها الفلاحه دخلوا هذيك على مستوى باش يبدلوا لها حلقوم ان شاء الله اليوم يصلحوه. فما زاد حلاقم اخرين على مستوى الطريق الرئيسي الوطنيه عدد 16، هذه معناها ديما فما بلاصه ديما يصير فيها كاس، خاطر هي جايه في الفيراج والحلاقم معناتها بالسيمان وسيركلاسيون نتاع كراهب وكمين ورزان وكل شيء. والاشكاليه اللي لقيناها فماك وقت المكسر الحلقوم ان الكوابل نتاع التليكوم متعدين فوق الحلقوم، والحلقوم من السبعينات مخدوم. مرعنا انك جينا نحفر لقينا الكوابل نتاع التليكوم ما تخليكش انك انت تحفر، لا كان تضرب لها الكابل نتاعها ترسلنا في خطايا وتورينا في مشاكل ماليه كبيره معاها. هذاك علاش احنا نطالبوا السلطات الجهويه والمحليه انهم يدخلوا معنا يتواصلوا مع التليكوم انهم يعملوا ديفياسيون للكوابل اللي معدينها هذوك. تو معناها عندنا تراسك 10 ايام لوحات القديمه الكل نتاع التلمين معناها مقصين عليها من الماء، جراء ان كوابل التليكوم كان يتبلوا بالماء ولا تصير لهم حاجه نولوا احنا في مشكله، وكان باش نخلوا الواحه نتاعنا معناها هي واحه قديمه وتعبه وعندها شح كبير نتاع ماء. مع الوضع ضايع مع الجمعيات، فما جمعيات معناتها مقصوصه وابارخص، وفما بير عندنا اخرى زاد صيام معناها هرب عليها الماء وباش تتسكر، واللي اشكاليه كبيره في الواحات نتاع التلمين.
1: يستهدف مشروع بداية في نسخته الثانية عددا من نساء ضحايا العنف بمعتمدية الرجاب من ولاية سيدي بوزيد من خلال توفير مجموعة من الدورات التدريبية في عدة مجالات. أكثر تفاصيل مع حياة بن علي منسقة مشروع بداية في نسخته الثانية، والمتابعة لمراسلة الإذاعة من سيدي بوزيد ألفة خسخوسي.
2: مشروع بداية هو امتداد لمشروع بداية في المرحلة الأولى ممول من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج سيلا امتد على 5 شهور، استهدف بالأساس 15 امرأة ضحية عنف مرت بباركور متاع طلاق وإلا عنف. المشروع بالأساس هو يعنى بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي لنساء ضحايا العنف. دورة التكوينية كانت في 3 مجالات، كوننا بالأساس 5 نساء في تجميل الأظافر، 5 نساء في العولة، و5 نساء في تكوين الحلويات والعصائر. بعديك اخترنا من 15 امراه هذوما 10 نساء كونهم في التسويق الشبكي، كيفاش تنجم تعمل باج على الفيسبوك، كيفاش تسوق على المنتوجات نتاعها، كيفاش تصور المنتوج نتاعها ولا كيفاش تبوبلي على المنتوجات اللي تبيع فيهم. بعد عملنا زيد تكوين كيفاش تلوج على الفينانسمون، كيفاش تاخذ قرض ولا كيفاش تاخذ شهاده كفاءه مهنيه. الشهيد اللي خذوهم النساء هما بشراكه مع مركز تكوين مختص، بشراكه مع وزارة التكوين المهني والتشغيل. الهدف الأساسي متاع المشروع هو التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء ضحايا العنف، فما زاد التمكين النفسي للنساء في حلقات سيونس دو ثيرابي انديفيدويل موجهين للنساء ضحايا العنف، كل مرأة تاخذ حصتها معناها مع طبيبة نفسانية. فما زاد ديزاتولي معناها موجهين سيكولوجيكمون للنساء ضحايا العنف، كما عملنا رحلة إلى بارك ناسيونال بتاع بوهيدمة خرجوا فيه 10 نساء. كيف زاد عملنا رحلة إلى مدينة عين دراهم كانت مواجهة زاد 10 نساء باش نستهدفوا أكثر نساء، والنساء بالحق تحس روحها اللي هي أكتيف واللي هي فما جمعية واقفة وراهم واللي فما جمعية تدعم فيها نفسانية.
1: في أخبارنا الوطنية، أفاد ديوان الوطني للحماية المدنية أن أغلب مناطق الجمهورية ستشهد بداية من يوم غد ارتفاعا في درجات الحرارة يكون ملحوظا خاصة يومي السبت والأحد 11 و12 من جويلية الجاري، وتتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتكون القصوى عامة بين 40 و45 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية حيث تتراوح بين 34 و39 درجة. وفي هذا السياق حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة ودعا إلى من هذا الارتفاع في درجات الحرارة ودعا إلى ضرورة اتباع وتطبيق التوصيات الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق. وتبعا للتحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة وما قد ينجر عنه من تأثيرات سلبية على صحة

الحيوانات، تدعو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتقليل من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. يشارك وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي في فعاليات قمة الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق الصالح العام ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي أو اللذين ينظموهما الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وشهدت التظاهرتان مناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالتحول الرقمي وفي مقدماتها تطوير البنية الأساسية الرقمية وتحقيق الشمول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني وحوكمة الذكاء الاصطناعي، هذا إلى جانب صياغة سياسات رقمية مشتركة تتمحور حول الإنسان وتسهم في تقليص الفجوة الرقمية ودعم التنمية المستدامة. تحتضن تونس خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 جويلية الجاري فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينة الاجتماعية بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في وقت تواجه فيه صناديق التقاعد العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات متزايدة تتعلق بملائمة الجيرات واستدامة المزايا التقاعدية، وهي الأنظمة التي صممت وأديرت بنسبة تقارب 100% على مدار العقود الثمانية الماضية كصناديق منافع محددة تضامنية قائمة على الموازنة السنوية. في العالم، شنت الولايات المتحدة مساء الأربعاء وفجر الخميس موجة واسعة من الغارات على مناطق عدة في جنوب إيران وجنوبها الشرقي، وذلك في اليوم 21 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. ووصفت وسائل إعلام إيرانية الهجمات بأنها الأعنف منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مشيرة إلى سماع دوي عشرات الانفجارات في مدن ومناطق، فيما أعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية اعتراض عدة أهداف في عدد من المواقع. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات كانت قاسية للغاية على حد تعبيره، مؤكدا أن واشنطن سترد على أي هجوم تتعرض له، واصفا الهجمات بأنها رد انتقامي، ومشددا على أن الهدف ليس الحرب وإنما منع إيران من امتلاك سلاح نووي. في المقابل، شنت إيران هجمات على مواقع في دول خليجية، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، مؤكدا أن الردود قد تتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا تكررت الهجمات الأمريكية. جاء في النشرة أيام تحسيسية بمعتمديتي قفصة الجنوبية والشمالية لتعريف بأهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية وبعث المشاريع الصغرى. بولاية توزر تواصل فعاليات المهرجان الوطني للشباب في نسخته الثانية إلى غاية 5 سبتمبر القادم. الديوان الوطني للحماية المدنية والمصالح الفلاحية يحذران من ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة بمختلف جهات الجمهورية. والولايات المتحدة الأمريكية تشن هجمات على عدة مواقع إيرانية توقع عشرات القتلى والجرحى. انتهت النشرة، إلى اللقاء.

14 دقيقة بعد الماضي ساعة. نهاركم زين، نهاركم أسعد ليا من الناس الكل اللي تبع فينا على موجاتنا. مرحبا بكم في لمتنا وموعدنا اليومي اللي زاهل قيلة سيف وسخانة، والجو أكيد يتطلب كان هافة هواء بارد وكعب كلاس وراديو محلول على موجات إذاعة قفصة. نعرف اللي توا ثم ناس وحين شوية في لومبوتياج في الكهرباء ولا قاعدين في البير ومازالوا يكملوا في خدمتهم، فما زاد اللي ممدود في الدار تحت الكليماتيزور وعامل بون كيف. احنا باش نسوكم تعب وستريس وباش نعملوا أحلى جو لايف مع بعضنا. برنامجنا اليوم كالعادة في كوكتيل من الأغاني جديد، الأغاني أقوى العناوين التونسية العربية والغربية، وباش نرجع بكم زادة شوية لزمان مع أغاني النوستالجي اللي تفكرنا بأحلى الأيام. خليكم معنا برانشي.

رغب أعلى ما مزاجية يفتتح بها موسم صيف 2026 أغنيته الجديدة وأحدث أعماله الغنائية كان أطلقها عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية. وهكا يعلن رغب أعلى ما انطلاق موسمه الفني لصيف 2026 أغنية بإيقاع حيوي يناسب أجواء الصيف كما كنا نسمع. أطلقها على شكل ليريك فيديو عبر قناته الرسمية على اليوتيوب وتفاعل كبير من جمهوره اللي تبع فيه واللي تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي جوست ساعات من صدورها. ميزاجية أحدث إصدارات رغب علامة ضمن سلسلة الأعمال اللي يستعد باش يقدمها في الفترة المقبلة بتزامن بيانسور مع نشاطه الفني وحفلاته الصيفية المهرجانات داخل لبنان وخارج لبنان. ويواصل زاد تحذير الإطلاق مزيد من الأغنيات الجديدة. خليكم معنا برانشي برشغنيات يسنوا فيكم.

هذه آخر غناية لتايلور سويفت، الغناية الجديدة I Knew It اللي هبلت العالم في جوان، الغناية اللي عملتها تايلور مخصوص الفيلم الانيميشن المنتظر Toy Story 5، وقالت اللي هي استوحت الكلمات متاحة من شخصية راعية البقر جيسي اللي كبرنا معاها ناس الكل. الفازة اللي شخنا عليها هي عودة تايلور لستايل الكونتري، وطبعا كالعادة الغناية تارت ديريكت للمرتبة الأولى في البيلبورد وحطمت كل الأرقام القياسية حتى في سبوتيفاي. ما زلنا مواصلين معكم الموسيقى، ونذكركم انه تنجموا تتواصلوا معنا عبر الهاتف في الحصه، مانيش وحدنا باش نتكلموا باش نعطيكم زاد كيف كيف الباغول باش تتكلموا معنا وتقولوا لنا شنو هي الاغنيه الصيفيه سورتو اللي تشيخوا عليها ولا تحطوها ديما في البلاي ليست ولا تسمعوها اون بوكل. زاد الناس اللي ما تنجمش تواصل معنا عبر الهاتف تنجم تخلينا تعليق على الصفحه الرسميه للفيسبوك.

0: 25 دقيقة بعد الماضي ساعة، تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قبس. نذكركم مشوارنا مع عيش الفن ورحلتنا الموسيقية متواصل حتى الثلاثة. مشكورين الناس اللي بدأوا يخلونا في التعليقات على الصفحة الرسمية للفيسبوك، لكن نستنوا أكثر تعليقات باش نشوفوا الغنيات والعناوين اللي اخترناهم قديش أعجبوكم. نكملوا معاكم محبي الأفلام، الناس اللي تسأل على الأفلام العالمية وشبابيك التذاكر العالمية بوكس أوفيس للأسبوع هذا، منافسة كبيرة في توب 3 في البوكس أوفيس العالمي حاليا، والكلهم يدوروا حول أفلام الأنيميشن. في المرتبة الأولى نلقوا مينيونز أند مونسترز. المينيونز هذوكم السفراء الصغار رجعوا من جديد في جويليا هذه، الفيلم جديد عامل حالة ومكتسح الصدارة بإيرادات كبيرة تفوت 160 مليون دولار في أول أيام عرضه. والقصة المرة دي تدور حول محاولتهم باش يعملوا فيلم رعب خاص بهم في هوليود القديمة. زاد كيف كيف المرتبة الثانية توي ستوريز 5 اللي كنا نحكو عليه، الفيلم هذا اللي غنيت الغنية متاعو تايلور سويفت أنيوت، وكيف كيف حققت بها أرقام قياسية في نسبة الاستماع وخلتها تتصدر المراتب الأولى. مازال كيف كيف شادد الصحيح وشادد التوب ومحقق أرقام عملاقة فاتت 335 مليون دولار كإجمالي الإيرادات. في المرتبة الثالثة فيلم سوبر جير بطلة دي سي الخارقة جديدة دخلت بقوة البوكس أوفيس وعملت إيرادات ممتازة توصل 48 مليون دولار في أول أسبوع لها. هذو ما الأفلام جدد اللي يلعبوا في الأسبوع هذا في البوكس أوفيس العالمي. أخبار زي كيف كيف المهرجانات والأغاني، جديد الأغاني الشرقية الغربية وأكيد التونسية حاضرة زي كيف كيف معنا.
1: سدوا علي الباب يمه يا يمه

جي جي تسلبينا 38 دقيقة بعد الماضي ساعة, وأكيد نعلو الصوت مع الكينج شاب خالد, ومازال عنا برشا غنيات مزيانين اليوم باش نحكو على جديد الأغاني الأسبوع هذا. كنا حكينا على جديد الفنان اللبناني رغب علامة ميزاجية, زاد كيف كيف نجم الجيل الجديد ثامر حسني اللي فاجأ ناس الكل وأعلن بالذكاء الاصطناعي على ألبوم جديد الصيف, وبدأ يلوح هكا في شوية مؤشرات على غنياته اللي يقول اللي هي باش تكسر الدنيا البوب ستار رامي عياش. زاد كيف كيف في ريميك خذ حرير رجع من جديد بتوزيع جديد يواتي جو الصيف والسهرات. مازلنا مواصلين معاكم المشوار, خليكم معنا برونشي.

Tu entends? Tu les entends, Gigi?

يا الله على حجم الشجن وقوة الأداء، كنا نسمع في واحدة من أعظم الملاحم الدرامية في تاريخ الأغنية الفرنكفونية والعالمية، جو سوي مالاد، في الديوتو التاريخي الجماع بين صاحبة المسرح الأيقوني داليدا ومبدع الأغنية الأصلي سيرج لاما. للناس اللي تعشق تفاصيل الموسيقى، الأغنية هذه يكتبها سيرج لاما في 1973 في لحظة يأس حقيقية بعد خسارة حب حياته، لكن كيف سمعتها داليدا حست اللي هي تكتبت باش تترجم مأساتها الشخصية مع الوحدة. داليدا ما غنتش جو سوي مالاد، بل جسدتها على المسرح بدموع حقيقية وحولتها من مجرد أغنية فرنسية الهيت عالمي عابر للأجيال، واليوم يتدرس في معاهد الموسيقى كأعلى نموذج للتعبير العاطفي والمسرح الغنائي. من هذا العمق الفني والشجن العالمي مستمعينا، باش نغيروا أكيد الفايو ونسمعوا أكثر ألحان وأكثر موسيقى من كل أصقاع العالم.

0: الساعة الآن تشير لتمام الثانية بعد الظهر.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تنطلق مساء اليوم في معتمدية بالخير من ولاية جفصة فعالية الدورة 29 لمهرجان سيدي منصور السعيدي للفروسية والتراث الشعبي، والتي تتواصل لغاية يوم 12 من شهر جويلية الجارية. وينتظم هذا المهرجان ببادرة من جمعية مهرجان سيدي منصور السعيدي في إطار المحافظة على التراث الثقافي المادية وتثمين الموروث الشعبي الأصيل للمنطقة. وأعلن مؤخرا انطلاق الرسمي لمشروع التجديد الزراعي والتغير المناخي وحقوق الفلاحين في تونس من خلال تعاونيات النساء والتحالف الدولي بين الجامعات، وذلك خلال يوم إعلامي نظمه الاتحاد المغاربي وشمال أفريقيا للفلاحين بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالعاصمة. ويهدف المشروع إلى تعزيز الابتكار في القطاع الزراعي ودعم التكيف مع التغيرات المناخية وتمكين التعاونيات النسائية وحماية حقوق الفلاحين من خلال توطيد التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية والشركاء المحليين والدوليين. أعلنت وزارة البيئة عن انطلاق مشروع التحول نحو صفر نفايات لمقاومة التلوث، وهو برنامج يمتد على 5 سنوات ويهدف أساسا لدعم الانتقال نحو الاقتصاد دائري والحد من التلوث. وأكد المدير العام للتنمية المستدامة بوزارة البيئة مصباح عبازة أن تونس تعد من بين 5 دول في العالم تم اختيارها للاستفادة من هذا المشروع الذي يندرج ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الأيكولوجية، وخاصة المحور المتعلق بتطوير أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين ومقاومة التلوث. أخيرا وفي أخبار العالم، أعلن اليوم عن استشهاد فلسطينيين 2 استشهد بغارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيرة على منزل غربي مدينة خان يونس الجنوب من قطاع غزة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة أنا المراية اللي تتكلم. عيش الفن.

كوكتيل للفنان المصري إيهاب توفيق رجع بينا عبر الزمان الأواخر التسعينات وأول الألفينات برشا نسجي مع أغنية إيهاب توفيق وأجواء الصيف اللي عديناها مع الأغاني متاعه يوصل بينا إيهاب توفيق 12 دقيقة بعد الساعتين. تحية مجددة لكم مستمعتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة تبعوا فينا عبر الأثير وزاد الناس اللي تبعوا فينا عبر ربط الأنترنت. مشكورين الناس اللي باقيين يتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية للفيسبوك. ما زالت رحلة الموسيقية مواصلة معكم حتى الثلاثة.

رجعنا لكم من جديد 22 دقيقة بعد الساعتين، إن شاء الله تكون مختارتنا الموسيقية لليوم عجبتكم. ما زلنا واصلين معاكم في عيش الفن رحلتنا الموسيقية، وما زلنا باش نسمعوا برشا أصوات تونسية وأصوات زادة كيف كيف غربية. خليكم معنا برانشي.

تشهد الساحة الفنية منافسة قوية في صدارة قوائم الاستماع العربية على المنصات المعتمدة العالمية والعربية، وباش نعطيكم أبرز خمس أغاني متصدرة لعام 2026. البداية توب فايف في المرتبة الأولى نلقوا شيرين عبد الوهاب ابتباع انتباع. عن الفنانة المصرية شيرين تواصل هيمنتها على المركز الأول في الترتيب بالغناية تباعا تباعا اللي حقت انتشار واسع. ثم نلقوا سان ليفانت مع توليت نانو تعاون شبابي، هذا خلاهم يتصدروا قوائم البوب والهيب هوب العربي الشامي. يجي في المرتبة الثالثة بغناية أنا بعدك بعد سلسلة نجاح متتالية. يحافظ الفنان السوري الشامي على موقعه في التوب بفضل نسب المشاهدة العالية. بحرية محمد حماقي وشيرين عبد الوهاب الدويتو الاستثنائي اللي الفت الأنظار وزاد كيف أحجز مكان ثابت بين الأغاني الأكثر استماعا من اللي خرجت الأغنية. سر وجعنا رحمة محسن والنورد العمل المميز هذا اللي يجمع بين صوت المصرية رحمة وتونسي نوردو، حقق قفزة سريعة في سباق الأغاني وحجز لنفسه سدا كيف مكان ضمن التوب فايف. بالنسبة للتوب فايف عربي هذا هو، نمشوا للتوب فايف غربي. المرتبة الأولى من نصيب إلى لانجلي بتشوزن تكساس تتربع على عرش الصدارة منذ 12 أسبوع ما شاء الله، وهي متربعة على المركز الأول. من بعد في المرتبة الثانية نلقوا تايلور سويفت بغناية I knew اللي سمعناها في أول الحصة، الغناية من فيلم توي ستوري 5 واللي حطمت زادة كيف أرقام قياسية من اللي خرجت الغناية وما زالت في الصدارة لأسابيع متتالية. لأسابيع أيضا متتالية أوليفيا رودريغو بيست كيوبيد سانغ تبقى تحافظ على مراتب متقدمة، ولهنا تجي في المرتبة الثالثة باكتساح قوائم الاستماع العالمية والمراتب الأولى. في المرتبة الرابعة أريانا غراندي Hey That I Made You Love Me، والمرتبة الخامسة دريك جانيس STFU. مازلنا مواصلين معكم المشوار، مازل عنا برشا أخبار فنية موسيقية وأكيد برشا غنيات مزيانة.

سر وجعنا رحمة ونوردو اللي كنا نتحدث عليهم في توب فايف الأغاني العربية، وبيان سور نوردو متصدر كيف كيف توب الأغاني التونسية الأكثر استماعا من الفنانين الحقيقة اللي حقق في أرقام قياسية. نوردو عنده مجموعة كبيرة من الحفلات صيف السنة، موجود في الحفلات متاعه في مهرجان قرطاج الدولي، موجود زادة كيف كيف ضمن مهرجان الحمامات الدولي، وموجود زادة كيف كيف في شهر أود باش يكون ضمن مهرجان صفاقس الدولي. ما زلنا مواصلين معاكم المشوار، وباش نطلعوا شويه الريتم ونمشوا نسمعوا واحده من اجمل الاغنيات اللي فيها حركيه للفنان سوكينغ.

قبل ما نمشوا نسمعوا سوكينغ، سمعنا لافوين في اغنيته الايقونيه ال سونفا، الاغنيه اللي خرجت في 2007 ضمن البوم الي غوتور، محطه استثنائيه انسانيه تجاوزت حدود الراب التقليدي وغاصت في مراره الندم وتبعيه حياه الشارع القاسيه. نجاح العمل تقريبا في هذا التناقض البديع بين قسوه الاداء في المقاطع اللي نسمعوها بصوته وعذوبه الشجن في الرفران، اللحن الجماعي اللي جزده زاد كيف كيف الفيديو كليب المصور بطابع سينمائي بين عتمة السجن والحنين للحبيبة الذائعة في الفيديو كليب متاعه. مازال لافوين يتربع على عرش الساحة الفنية حتى اليوم 2026، وعنده رحلة فنية كبيرة بصدد القيام بها، ويشهد انتعاشة ضخمة تزامنت مع إطلاق ألبومه جديد كابيتال دو كريم راديو فوليوم 3، اللي ضم تعاون ناري مع كبار النجوم كيما كارس وسوبرانو وغيرهم من الفنانين الكبار، إلى جانب جولة فنية عالمية باش تبدأ الرحلة متاعه في زينيت، باش يحتفل بمرور 20 عام على مسيرته. وتوج هذا الحضور الطاغي لافوين مؤخرا بلقطة تصدرت الترند العالمي في مهرجان ليزاردونت وقت لشركته بنته فاطمة الغناء على المسرح. برشا ناس يذكر لها، برشا ما سمعتش لافوين، والناس اللي ضيعت الاسم هذاك علاش اخترنا واحدة من أغانيها القديمة الأيقونية السونفا. وتوا باش نرجع نسمعوا سوكينغ.

وصلنا لنهاية رحلتنا الموسيقية، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالوقت معنا، وإن شاء الله تكون مختاراتنا الغنائية لليوم عجبتكم. مشكورين الناس اللي تابعونا عبر الأثير، عبر رابط الانترنت، والناس اللي خلتنا تعليقات المزيانة على الصفحة الرسمية للفيسبوك. شكرا برشا برشا. مبقالي كان باش نقول لكم بقية متابعة طيبة لبقية برامجنا، وكالعادة الموعد يتجدد معكم في نفس التوقيت على نفس الموجة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: معاك نظمة مرايتنا.
1: إشهار
2: يلا جو
3: يلا جو صيف السنة حافل حكايات
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
3: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج
1: إشهار
0: النغمة على الوتر والإحساس الغنية تراند وتراند اسمع وتذوق النغمة
5: خلال الأغاني الحلوة الجميلة صلى حبيتوها
0: سهرة موسيقى مع ريم محمد
6: معاك تضوى مرايتنا.
7: الثالثة بعد ظهر باستوديوهات إذاعة قفصة.
8: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
7: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تنطلق مساء اليوم فعالية الدورة 29 من مهرجان سيدي منصور السعيدي ببلخير من ولاية قفصة لتتوصل إلى غاية 12 من جويلية الحالي. الدورة الجديدة تتضمن فقرات متنوعة تجمع بين العروض التراثية والفروسية ومعرض في الصناعات التقليدية وآخر تجاري وسهرات فنية وشعرية بمشاركة شعراء من عدة ولايات بالجمهورية. تنفذ بلدية حمة الجريد من ولاية طوزر منذ شهر فيفري المنقضي تدخلات لتهيئة مجموعة من المناطق الخضراء والحدائق بمدخل المدينة وداخل الأحياء السكنية. دخل البعض منها حيز الاستغلال بعد الانتهاء من تهيئتها وتشجيرها وفق ما نشرته صفحة البلدية طوزر على صفحتها الرسمية. تشكو الجمعيات المائية بمنطقة تلمين من معتمدية قبلي الشمالية من إشكاليات متعلقة أساسا بتفاقم المديونية وتراجع منسوب ضخ الأبار الأمر الذي أثر على انتظام الدورة المائية بالواحات علاوة على تسجيل تصدعات محاذية للبئر التعويضية التي يتم حاليا حفرها بالمنطقة مما تسبب في تعطل الأشغال بالمشروع وفق إفادة عضو المجلس المحلي لمعتمدية قبلي الشمالية عن عمادة تلمين حاتم مسلم. نظمت وزارة الصحة بدعم فني ومالي من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف نظمت من السادس إلى الثامن من جويلية الحالي ورشة عمل وطنية خصصت لعرض نتائج تقييم الإدارة الفعالة للقاحات لسنة 2026 وعدد خطة جديدة للتحسين المستمر لسلسلة التزويد باللقاحات. أعلن مؤخرا عن الانطلاق الرسمي لمشروع التجديد الزراعي والتغير المناخي وحقوق الفلاحين في تونس من خلال تعاونيات النساء والتحالف الدولي بين الجامعات فاطمة وذلك خلال يوم إعلامي نظمه الاتحاد المغاربي وشمال أفريقيا للفلاحين بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتونس العاصمة. شنت الولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس الأربعاء وفجر اليوم موجة واسعة من الغارات على مناطق عدة في جنوب إيران وجنوبها الشرقي وذلك في اليوم 21 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وأيضا بعد 131 يوما من اندلاع الحرب على إيران. هذا ووصفت وسائل إعلام إيرانية الهجمات بأنها الأعنف منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ كما أشارت إلى سماع دوي عشرات الانفجارات في عدة مدن ومناطق إيرانية. انتهى الموجز إلى اللقاء.

0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إذاعة قفصة. مراية تتكلم. العلم والحياة.

تستخدم عادة إلى مواد مفيدة مثل البلاستيك القابل لإعادة التدوير والغراء فائق القوة. وتفتح هذه الطريقة الجديدة آفاقاً لإنتاج مواد منزلية مستدامة من النفايات غير الصالحة للأكل، بما يعزز مفهوم الاقتصاد الدائري. تمثل المنتجات البلاستيكية أزمة عالمية متفاقمة، وللتقليل من هذا الاعتماد بحث العلماء في إنتاج البلاستيك الحيوي باستخدام النفايات أو الكتلة الحيوية بدلاً من المواد البتروكيميائية، بحيث يمكن استبدال البلاستيك التقليدي بمواد أكثر استدامة. وفي هذا الإطار اكتشف فريق البحث بما في ذلك علماء من جامعة ساوث كارولينا طريقة لاستخدام زيت الطهي المستعمل لصنع بوليميرات تحاكي البولي إيثيلين أو البولي إيثين، وهي المواد المستخدمة عادة في الأكياس البلاستيكية. ويشير الفريق إلى أن المواد الجديدة تتمتع ببنية كيميائية وسلوك فيزيائي مشابه للبولي إيثيلين، ما يجعل إنتاجها أكثر استدامة من البلاستيك التقليدي. يتكون زيت الطهي من سلاسل طويلة من الأحماض الدهنية، ويمكن تحويلها عبر سلسلة من التفاعلات الكيميائية إلى سلاسل بوليميرية طويلة تشبه تلك الموجودة في البولي إيثيلين. كما يمكن تعديل الخصائص الفيزيائية للبلاستيك الناتج من خلال التحكم في شكل البوليمير، سواء كان خطياً أو متفرعاً، فالبوليمرات الخطية تكون أكثر صلابة وتماسكاً، بينما البوليمرات المتفرعة أكثر مرونة، وبعضها يمتاز باللزوجة العالية. وفي تجربة علمية استخدم العلماء البوليمير الناتج كغراء لتثبيت لوحين من الفولاذ المقاوم للصدأ، حيث تمكن الغراء من تحمل وزن يصل إلى 123 كيلوغرام، وظلت الألواح متماسكة حتى عند استخدامها لسحب سيارة على منحدر طفيف. وأوضحت الدراسة أن هذه المادة مناسبة للاستخدام في الصفائح والغراء المستخدم في التعبئة والتغليف ومكونات السيارات والأجهزة الطبية والإلكترونيات. شكرا لكم مستمعينا على المتابعة. إلى الملتقى.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
3: غزالك الجبال.
2: تسجيل الصوت عبد النبي مولا، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي.
3: غزالك الجبال.
2: تأليف حمادي عمار.

0: راني مشوية على غزال.
1: قمرة كيفها هي؟ غون جايتها تغرف واحد كيلو زهاري.
2: هام يبيعوا فينا ويشروا كيف ما يحبهم. اه تقول قلم ولا بقر كما قلت.
3: واه يا غزالة معذبتني. يا مش يا زهاري. يا زهاري الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص.

0: عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا حنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض جدادنا، وشيء هالغلبه هالغمه علينا.
0: اما علاش يسموا فيه استعمار؟
2: خينا الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله سان مين غان مين، همنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي، احنا كلنا على حق وهم على باطل.

0: زالت الجبال.
1: إخراج أنور العياشي.
2: بشوية شدوا الصف يا سيدي بالحرام. لا تخرج أنت فم تاع الحم إلا ما تشدوا الصف. الناس الكل تو تاكل الحم. بقاري راهو ذبح بقاري يا أخي، ما تفهموش. وراني نعرفكم بالواحد. اسمعوا، اللي ما يستاهلش الصدقة من غير ما يتعب روح. راني مانيش تو نعطيه حتى طرف. هيا شدوا الصف.
3: زعما دارين عليك اللي انت هو اللي عملها الفعفعة هذه كل.
4: لا لا لا، نبهت على حميدة باش ما يقولش. انا يا عاملها الربي مش للعبد. خلي ياكلوا كلهم من فضل الله، ديما فرحانين ونوكلوا. وانت وقتاش باش نفرحوا بالطفلة؟ وقتاش جبهيتها سي فتاح؟
3: ولو اني مانيش شات ياسر الحكاية، غير محمد علي ولدي شد صحيح. انا ما نعرفش الطفل، نعرف باباه، اما هو ما عندي عليه حتى خبر. صاحب محمد علي ولدي وحكى لي عليه، قال لي راجل وخدام وشاري وخطيه كل شيء، حبر روح.
4: هي ربي يزين عليه، هاش خير منه راجل. يا اخي احنا واش نشتهوا لذرياتنا كله هنا؟ هو انت وش بيك مشك شاتي تعطيها؟ علاش؟
3: والله يا اخويا صالح لا وتكبر ولا شيء، اما المشكله في الطفله، هم على قدهم وربي ينوب عليهم. نخاف عليها بعد مده تندم على خاطر ماشي تتلقي العيشه اللي موالفه عليها. ونية الكعت في الاولى، ما نحبش نية الكعت في الثانيه.
4: سبق الخير يا راجل، ما توقفش قدام مكتوبها وما تدريش على الخير وين. مادام محمد علي قال عليه كان الباهي، اما شو تيغر بخته؟ ولدك تبارك الله عليه مش خصايص.
3: والله يا سي صالح كان تعطيني الطوع وتفرحني. نتهنى على بنتي ونزيد نتهنى على ولدي، هاش خير منها نعمة.
4: شوف شكون جاء. شوف على الله على المناظر.
5: انت تعطونا اللحم ولا لا؟
6: عشان يا الحركة ماذا ولي فرت اللحم وبهالكيت هذا؟
7: اش باش نقولك، مانيش داري. هذه ما تكون كان مناسبة كبيرة.
6: وعلاش ما تكونش سمعت وتشفي يا اخي؟ امس زوز سنايز تلاقوا في الشبانة، واليوم صبحة الذبايح واللحم بلاش.
7: اي الله، والله بالحق يا حليلي ويا طول الليلة. زعما من هو الكلب هذا؟
6: احمد الزرزار تيقول لنا عليه وما يقولش يتربط. هاي برا نمشوا له. هاي
7: حبس يا سي حميده، حبس يا سي حميده، حبس يا سي حميده. ما عادش تخرج حتى زندوفه نتاع الحم الا ما نقول لك. منو هذي ذابح اليوم ويفرق في الحم بلاش؟ ها
2: ولو انه قال لي ما تقولش، اما كي جيتوا انتم بالذراع علي يلزمني نقول لكم. اسمع،
7: منو
2: يا سيدي؟ سي صالح بعث لي على الصباح بقاري وقال لي اذبحه واعطيه للقلالة، وانا انسان نخدم على روحي. اذبحته وهاني نفرق فيه وتناخذ اجرتي.
6: سي صالح ذبح زعما مش عنده وعلاش؟
2: الله اعلم، لا ندري لا علاش ولا كيفاش. وعلى كل حال هو تعدى من هنا ما عندهش برشا. هو وسي فتاح تو تلقاه في بلايسته عند بالسحبي، اسأله تو يجاوبك.
7: باهي باهي باهي باهي.
2: انفرق ولا ما فرقش؟
6: اخدم على روحك.
7: اش يعني فاش تخمم؟
6: نمشي الحانوت بالصحبي ومن بعد نقول لك.

0: عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا سيادي، واش نعطيكم؟
3: تراوز لي شوية خضرة متاع كسكس.
2: أوه يرحمك الرحمن، ولا رقعت ورقة خضرة، اللهم الفصة هبطت عنها اليوم سي صالح، نظفها عامل زردة ذا بحنة علوش، وأنا نستنوا في الكسكس بالمسلان واللية، وهوينا حتى بدون اللبن يسند فيك.
4: ربي وجد عليك الخير يا سي صالح، وإن شاء الله ديما فرحان. هاو مشيخ البلاد الكل، مسكن أنتم، هاو في بحنون بجيري، راني حطنا نفرح لك يا سي صالح.
2: ما هو سي صالح كرمها ربي في ولده المبروك، ماك تعرفه رجع صح سالم ونحلت عقدة لسانه، هي عاد هاو مشيخ البلاد والعباد، وهاويني قصعة متقد ما تنقد في جامع سيدي صالح فيها الخيرات الكل.
3: معناها المبروك ولا يتكلم. هيا مبروك يا سي صالح، مبروك، ألف مبروك.
5: السلام عليكم.
2: وروسكم يا رجال، كان ركبت لهم الغدة كما لانهم بالحاطي بالحطهم، وقتلتهم عرق بعد عرق.
6: اللي في قلب الذيب في قلب السلوقي.
1: جايين يمردوا تحت وين يحبي.
2: عني حرام يا جماعة، راهو تو متعدين كي البرق الجامع سيدي صالح، يشوفوا وليمك هذه وفلتوها. إيه إن شاء الله إن شاء الله يخلطوش حتى عليها قرن فلفل والعظم يمشوشوه.
7: يا رجال، يا رجال،
8: يا رجال، اسمعوني يا رجال. احنا على حق
9: وما ربح.
8: يرحم والديكم.
7: والدينا
8: عبوا بها ديما مخاخكم، تبقوا ديما قويين وما تضعفوش. بالنسبة للمجموعة اللي قامت بالعملية البارح، نحب نشكرها هي والقائد متاعها، يعطيكم الصحة على الانضباط التام اللي عملتوه.
10: ربي اسمعني شوية يا قائد. يا قائد السيد، ماذا بيا تجاوب المجموعة علاش ما قتلناش العسكر ولا شديناهم بريزونية، وعلاش ما خليناش القومية حيين؟
8: عندك حق، عندك حق، يلزمهم يعرفوا. اسمعوني اسمعوني اسمعوني، بعد ما تمت العملية النجم توا نجاوبكم وتعرفوا كل شيء. مانيش باش نطول عليكم في كلمتين. العملية البارح عملناها على جال حاجتين اثنين، لولا نسيبوا رجالنا اللي كانوا ماشيين المشنقة، والثانية عنا عين زارعينها فيهم واللي هي تجيب لنا في أخبارهم. بدوش يشكوا فيها، هذاك علاش ما خليناش القومية حيين. والحاجة الثالثة هذيك تخصهم هم، نوقظوهم هم وعسكرهم، حرقنا لهم كراهبهم، فسخناهم من دمشهم، فكينا لهم سلاحهم، وكنا النجم ونقضوا عليهم. قولوا لي ترى فماش حاجة أكثر من هكا ذلال؟
9: لا لا لا لا لا،
8: صح عليهم، شفعت فيهم العملية الجاية اللي قاعدين نحضروا لها، وكان قتلناهم تصعب علينا العملية الجاية.
9: صحيح.
8: على خاطر تعرفوا شو يعملوا ولا يدوبلونا الحراسة، ولا قدر الله خسيرنا تولي كبيرة ياسر. اسمعوا خياني، انتم راكم رجال صناديد، نحبكم تحطوا في بالكم اللي سلامتكم قبل كل شيء. بالله ما تنسوش تبعوا شيفانكم والستار ربي. رانا احنا على حق
9: وهم على باطل.
8: ربي بعد عليكم كل عاطل.
9: امين
7: يا رب العالمين. هاي يا جماعه، هاي هاي
8: هاي يا جماعه، ايوه يا اخونا مقطوف خلط بسلامه. الحمد لله على سلامتك يا مقطوف لينجر.
11: الحمد لله. الله يسلمك يا قايد، ساكه والحمد لله.
8: هاي يا جماعه، هاي هاي قد قد هاي شاشيكم برانيسكم،
7: هاي هزوا شمال، هزوا غادي
8: خويا مكتوف. سيبك الزويل يرجعوا لمربطهم، ما يقعدوش هنا الليلة. هاي هاي هاي.

0: طيشه.
1: طيار احنا اللي طيار، خليني اشعل. اشعل اشعل اشعل يدخني بتكل، اشعل يدخني وعشعشاها بتخخين. خلي الرجاله تعرف هاي طرطري، هاي الخضرة طرطري، طرطري هاي الخضرة طرطري، طرطري هاي الخضرة طرطري، جبال بوكا هيداي.

0: برده برده خويا راسك بالبرد.
1: والله يا صاحبي كانت زرفت البرد بدا يعري على نيابه.
0: اي هي هي بس كيف الواحد يفل فيه البرد ترانا في راس الجبل ومنا للسماء منه تزرق للي تخيب يا خويا.
1: اسمع اسمع ترى هاك هاك جمالات هاك جمالات
0: هاك هاك شده
1: ترى نشوف ثبت يظهر لي فما حاجه لقدام.
0: حاجه لقدام زعما شنيه؟
1: دخان. دخان يا منور.
0: دخان اش معناه؟
1: معناها طياره جايه يا منور.
0: طياره
1: انفخ في الكريرو وهيا نطلس وخلي تتعدى هالساعة. يا رب قدر الخير يا رب
0: يا رب
1: يا رب تستر وقدر الخير.

0: مش بالحرام.
1: اوه يلا يا رجال، عنا 4 دقائق والطيارة تتعدى. ما نحبش حتى قشة تقعد هنا.
2: لا تهلا،
1: نحب كل شيء يدخل المغارة وتتسكر بحجر الشبون.
2: تهلا طيب،
1: طيب ازموا رواحكم، امشوا لغاية يلا. هاي ازموا روحك، امشي امشي امشي امشي.

0: لا لا لا لا هاك الحنان، هات سي فتاح يظهر لي فيه كويسه شوي. كيسي صالة تش نعملولهم بالله؟
1: لا لا لا لا، قولي أكثر. لو كان موقفش فيها محمد علي ولدي ما شفتو شيء، وزيد مازال جرحنا ما براش من لولاني. ويني هجالة بزوز ذر على صغر سنها. هو زعمة سي فتاح قال خلو الأمر يستراح، توا راهو جاب باباه وعمومته، وهو بركة قال نقرو الفاتحة حتى للي ريقل أموره.
0: خويتي ربي زين عليها وخلي لها خويها، هي الاخر هاوني عاملة على خوها تتك عليه ومسخن لها كتافها.
1: اسمعي خديجة خويتي، انا يا راني ما عادش ساكتة وما عادش صابرة. الحق خليني نقول هالك في وجه، وانتي وشعاتك ولا موشعاتكش؟ بنتك غزالة طرشونة متاع ذهب، اعطيها لك هاك البوهالي. استغفر الله العظيم.
0: تكبره هي يا اخي تنعطيها انا هاكر انا عندي حكمة سيدي. لقدر ربي لو كان سي فتاح يبطل الفاتحة متاع بنتك، هي تتنشم تقولي له لا؟ اتكلمي حال وش بيك سكتي؟ خلتي خلتي لك الطرف شروب وسكتي.
1: ما نسكتش، وهذا عهد ربي لاني ساكتة. ديك من الفاتحة متاع جنات وقلي لما ندب له وجه. غزالة ما هيش متاع الأزهاري، غزالة متاع ولدي محمد علي، هو اللي يستاهلها ويحقها. غلبة تشني ما بعد مك على مصببي.
2: كنتم مع حمادي عمار، الهادي عباس، سلوى محمد، محمد الحملاوي، إيمان مماش، لسعد حمدة، عادل رابح، عواطف مبارك، سعاد عبود، الطاهر فتح، يوسف سليمان، في مسلسل غزالة الجبال. بطولة عبد الرزاق الصخراوي، أحسن ربح، زبيدة العرفاوي، ملاك جرمازي، سامي بتليلي، نصر الدين جلول، كمال بوزيدي، طه أبو يحيى، علي حراثي، وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي، نزار بن بلقاسم، محمد عثمان، نسيم حاشي، أيهم العابدي، صبري عمامي، زينب بعزيز، آية مبروكي، وشيمة صحبي. ضيوف شرف: نجيبة بن عامر، زهير الرايس، رفيعة بالحوت، حسونة ناجي، حمزة داود، ومحمد ساسي الكتاري. غزالة الجبال، تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري، كلمات الأغنية سامي تليلي، غناء الفنانة القديرة سارة النويوي، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي، التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش. مسلسل غزالة الجبال، تأليف حمادي عمار، إخراج أنور العياشي. هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث. نتوجه بالشكر إلى نزل جوغورتا قفصة والمحطة الاستشفائية كابسا تيرمال.

معاك تضوى مرايتنا. مع الصوت الأصيل، مع الكلمة الراقية.

موعدكم اليوم مع الفنان الكبير لطفي بوشناق. في سيفك على كيفك من 5 ل 8 على موجات إذاعة قبصة.

الرابعة على موجتي إذاعتي قفصة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نجح اليوم الدكتور وليد الرداوي أخصائي جراحة الأعصاب والمخ والعمود الفقري بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة في إجراء عمليتين جراحيتين استعجاليتين ودقيقتين في خطوة جديدة تعكس تطور الخدمات الطبية المتخصصة بولاية قفصة. أكد رئيس مجلس نواب الشعب العميد إبراهيم بودربال اليوم خلال انعقاد الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 أن التقرير التأليفي للمخطط تضمن 100 توصية شملت مختلف المجالات، بما يعكس حرص النواب على تقديم مقترحات عملية وملاحظات بناءة تدعم جهود الدولة في تنفيذ الخيارات التنموية. وجه 52 نائبا من مجلس نواب الشعب عريضة إلى رئيسة الحكومة طالبوا فيها بالتعجيل بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، معتبرين أن هذا القانون وبعد مرور أشهر على دخوله حيز النفاذ يواجه بسياسة المماطلة والتسويف والتأخير غير المبرر. تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتكون اليوم في حدود 34 إلى 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات و 38 إلى 42 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي، وتسجل كل من قبلي والتوزر أعلى معدل حرارة ب 42 درجة، تليهما برج الخضرة وسيدي بوزيد والقيروان ب 41 درجة و 40 درجة في كل من مدنين وقفصة وصفاقس وجندوبة. قال نائب حاكم إقليم بوشهر الإيراني لوسائل إعلام رسمية أن قذيفة أمريكية سقطت بالقرب من مدينة أو من محطة بوشهر النووية اليوم، كما ذكرت مهر أنه تم رصد دوي عدة انفجارات بعد ظهر اليوم في المناطق الساحلية التابعة لقضاء بندر عباس. إلى ذلك قال الحرس الثوري الإيراني في بيان أذاعته وسائل إعلام رسمية اليوم أن إيران أطلقت 10 صواريخ باليستية على قاعدة الأزرق الجوية في الأردن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من شعوب وقبائل. نحط الرحال اليوم أينما يرتحل التوارق، التوارق من الأمازيغ الرحل الذين يقطنون في مساحة شاسعة من الصحراء الإفريقية، تمتد من موريتانيا في الغرب إلى تشاد شرقا، وتشمل الجزائر وليبيا والنيجر وبوركينا فاسو ومالي، ويطلق عليهم كذلك اسم الأزود، يطلق عليهم أحيانا اسم الشعب الأزرق نظرا لاستباغ جلودهم بالصبغة الزرقاء لللباس التقليدي الذين اعتادوا ارتداءه.

وقد تعود التوارق أو البدو على الترحال بقوافلهم المكونة من قطعان الإبل في سائر مناطق الصحراء الإفريقية الكبرى ودول الساحل الإفريقي دون الاكتراث بالحدود بين هذه الدول. هم من أهم مستخدمي قوافل الإبل في التجارة عبر الصحراء الكبرى، ينقلون البضائع وأهمها الذهب والملح، وتأثرت حياتهم سلبا بشكل كبير بعد تحول طريق التجارة للمحيط الأطلنطي. عرف التوارق تاريخيا بأنهم شعب مقاتل جيد التسليح، فهم يحملون معهم في ترحالهم السكاكين والسيوف والخناجر والرماح، وقد سبق أن انتفضوا على حكومات مالي وتشاد والنيجر وغيرها مطالبين بإنهاء التهميش الذي يمارس بحقهم وبحصة أكبر من عوائد بيع المعادن الثمينة التي تزخر بها دول المنطقة كالإيرانيوم.

يشكل التوارق المجموعة الأمازيغية الأكثر توغلاً في جنوب الصحراء والأكثر انفصالاً عن السكان العرب بالشمال الإفريقي، ومن المفارقة أنهم في أسلوب عيشهم وسلوكهم ونمط حياتهم أقرب الناس إلى البدو العرب. وقد درج المهتمون بالتوارق على كتابة اسمهم بالطاء، وكان الأولى أن تكتب بالتاء لأن بعض الباحثين أكدوا أن الكلمة متأتية من تاركة وهي واد في منطقة فزان في ليبيا. ويفضل التوارق أن يطلق عليهم اسم تماشق، وهو مرادف للرجال الأحرار، وبحكم مجاورتهم للعربي في الشمال وللأفارقة الزنوج في الجنوب صارت التوارق شعبا مهجنا يجمع في دمائه أعراقا تاريخية وعربية وإفريقية. في غياب إحصاءات دقيقة وموثقة لا يمكن إعطاء رقم صحيح عن عدد التوارق في المنطقة، وقد قدر إجماليهم ب 3.5 ملايين نسمة، منهم نسبة 85% استقروا في ليبيا في المناطق الصحراوية التي تمتد من الجنوب الليبي وحتى شمال مالي. ففي ليبيا وفي منطقة فزان هم موجودون بكثرة، كذلك في الجزائر في منطقة الهجر وفي مالي في إقليم أزواد، أما في النيجر فهم موجودون في منطقة أير. تتميز هذه المناطق الأربعة بكثرة الجفاف وقلة عدد السكان، وقد ظل التوارق إلى عهد قريب خبراء في الصحراء، هم أكثر الناس عرفا بمسالكها، مؤمنين بحركة القوافل فيها، ولهم صبر وشجاعة ومعرفة وإتقان للاهتداء بالنجوم وسيطرة على أماكن الماء والقدرة على توزيعها. يتميز التوارق عن غيرهم من الأمازيغ بحفاظهم على لهجتهم الأمازيغية تماشق وعلى كتابتها بحروفها الخاصة.

بالنسبة للتركيبة الاجتماعية لمجتمع التوارق، ينقسم إلى مجتمعات بدوية تقليدية وفيها انقسامات وظيفية تحدد مكانة الشخص حسب انتمائه إلى طبقات اجتماعية محددة. ففي أعلى الهرم الاجتماعي التاريخي نجد طبقة السادة، تليها الطبقة المهتمة بالتعليم والتعلم، فطبقة الصناع، فالأرقاء المحررون، وثم طبقة العبيد. وفي جهة أخرى تحظى المرأة التاريخية بمكانة خاصة، فمجتمعهم يعد حسب الباحثين في علم الاجتماع من المجتمعات الأمومية، وجميع التوارق مسلمون متمسكون بالمذهب السني المالكي حسب أكثر الدراسات انتشاراً.

والتوارغ هم عبارة عن مجتمعات قبلية كبيرة يمكن توزيعها إلى مجموعات. نمر إلى بعض تفاصيل عاداتهم في اللباس وفي التعامل. يغلب على التارغ وضع لثام يبلغ طوله أحياناً 4 أو 5 أمتار، ويلازم اللثام الرجل التارغ في الحل والترحال ويلفه بإحكام على جميع وجهه حتى لا يظهر سوى العينين، ولا يرفع التارغ لثامه ولو عند تناول الطعام، وغالباً ما يكون من القماش الأسود. يشارك التوارغ في وضع اللثام بعض المجموعات الصحراوية مثل قبائل صنهاجة الذين عرفوا بالملثمين، وتعددت تفاسير تمسكهم باللثام، فمنها الحياء الغالب على تلك الشعوب. ولعل للعامل البيئي كذلك دور حاسم في غلبة اللثام على هذه الشعوب الصحراوية، فالعواصف الرملية والحرارة المرتفعة في الصيف والبرد القارس في الشتاء تتطلب غطاء يقي رأس الإنسان الصحراوي.

قاومت تواريغ الاستعمار الفرنسي ببسالة واشتهر في الدفاع عن موطنه، ومنذ استقلال الدول التي يوجد بها التوارق وعلاقتهم بالأنظمة المتعاقبة غير ودية خاصة في مالي والنيجر. وقد كان لهم تحرك سياسيا في سنة 1963 في مالي طلبوا فيه بحقوقهم، إلا أن الحكومة آنذاك قمعتهم بشدة وزجت بأغلبهم في السجون. ومع بداية التسعينات عادت بعض حركاتهم المسلحة تطفو على السطح، وتزايد العنف بينهم وبين الحكومات المختلفة. وقد عرفت توارق النيجر هجرة واسعة إلى ليبيا في أواخر الثمانينات. عرف مجتمع التوارق على مر التاريخ بعادات وتقاليد جعلته يتميز عن غيره من مجتمعات شعوب المنطقة، منها ما يتعلق باللباس التاريخي، حيث يعكف الرجل عند التوارق على وضع اللثام درءا لشمس الصحراء الحارقة واتقاء لأطربتها وعواصفها الهائجة، وحياء من الأهل والأسهار أو معرة من هزيمة مني بها الرجال ذات ماض صحيح. وتتعدد الحكايات حول أصل هذا اللثام ومكانته عند التوارق.

في مجتمعات التوارغ إن تحدثوا عن عالم آخر من الفن والاحتفاء بالمرأة القائدة. موسيقاهم انتشرت في كل ربوع العالم. موسيقاهم كانت بوابة التوارغ إلى العالمية. فالموسيقى التي تعتبر عماداً للثقافة التوارغية والتي كانت إلى زمن ليس بعيد محصورة بين فيافي الصحراء استطاعت في السنوات الأخيرة أن تصلح في كبرى العواصم العالمية. ويعود الفضل في ذلك إلى فرقة أمرهان التي سافرت أول مرة بموسيقى التوارغ نحو العالمية لتحكي للعالم أسرار الصحراء وخبايا القوافل وقصص الإنسان الأولى. كما شاركت هذه الفرقة في عديد المهرجانات الدولية وسجلت أغاني مع العديد من الفنانين العالميين. في المجتمع التوارغي إلى جانب الرجل رسمت المرأة التوارغية طريقها إلى العالمية من باب فن الإمزاد، وهو عبارة عن مجموعة من الأغاني الشعرية أو العزف الموسيقي الخاص بسكان تلك الربوع. فبفضلها تمت المحافظة على تاريخ التوارغ وصنعت آلة الإمزاد من قدح خشبي. ونظرا لأهمية هذا الفن سجلت هذه الآلة سنة 2013 في التراث الإنساني الواجب الحفاظ عليه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، بعد أن قدمت الجزائر رفقة مالي والنيجر ملف مشترك تطالب فيه بإدراجه في التراث العالمي. من العادات المميزة للمجتمع التوارغي إسبيبا، وهو يوم تسير فيه احتفالات تتزامن مع عاشوراء، ويرمز هذا العيد للسلام والتسامح والتواصل، ويعد من أكبر الأعياد عند شعب التوارغ ويرتبط بأحداث تاريخية تعود لمئات السنين، كما يزوره سنويا الآلاف من السياح الأجانب. وقد اشتهرت رقصة إسبيبا باسم المهرجان، بل اشتهر المهرجان باسم هذه الرقصة التي بلغت العنانة ونالت الشهرة العالمية، وأدرجت كذلك بوصفها تراثا عالميا مع رقصة الأهازيج وفلكلور التوارغ. النساء يقمن بتأدية العروض التقليدية مرتديات الألبسة الخاصة التي فيها الكثير من الألوان. مكانة المرأة عند التوارغ لم تكن في مجال الثقافة فقط، بل كانت في مجال القيادة. فالمرأة في شكلها تتجول بلحافها الأسود وغطاء رأسها الأبيض، وتمشي المرأة التوارغية مخفية وراء نظراتها عزيمة أو تحدي للظروف الطبيعية جعلت منها امرأة حديدية يضرب بها مثال الصبر والقوة والتمسك والبساطة وسط بيئة مجحفة. غير أن تلك المعيقات لم تكن سوى حوافز للمرأة التوارغية لرسم صورة أقرب نفوذا إلى الرجل. المرأة عند التوارغ تعتبر ملكة، فهي العمود الأساسي للمجتمع، تحظى بمكانة عالية، تستشار في كل شيء. يطلق عليها اسم الملكة أو القائدة في الكثير من القبائل، وحتى في الأسماء العادية التي معانيها تفيد القيادة والصبر والقوة والترأس والملك والجبروت أحيانا. عندما تطلق المرأة التوارغية يقام لها عرس كبير من طرف أهلها، ويسمح للخطاب بالتقدم لها من جديد، كما أنها هي التي تقوم بصناعة الخيمة وتركيبها باستعمال جلود المعز والغنم. ومن عادات التوارغ أن حفل الزواج يكون في بيت العروس، كما لا يسمح البتة للرجل بكشف وجهه لدى أهل زوجته وخاصة حماته. التوارغ شعب لطيف رغم قساوة بيئته، إطلالاته الفنية على العالم رائعة ومحبة للآخرين. في مختلف المحافل الثقافية يهرع الضيوف للحديث مع فرق التوارغ الموسيقية والتقاط الصور معهم بأزيائهم المميزة لدى الأغراب المتشابهة حد التماهي بينهم. انتهت رحلتنا اليوم مع قبائل التوارغ بحصيلة منعشة من تفاصيل العيش وأسرار الانتماء. نلتقي بإذن الله تعالى في عدد جديد من شعوب وقبائل.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم؟ ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل. تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: الخامسة مساء بستوديوهات إذاعة قفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت وزارة التربية مساء يوم الخميس 9 جويلية عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وبلغت نسبة النجاح العام في الدورتين الرئيسية والمراقبة 50.72%. هذا واجتاز امتحان دورة المراقبة 50,136 تلميذا وتلميذة، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لبكالوريا 2026. في ندوة صحفية عقدها اليوم الديوان الوطني للحماية المدنية، أكد مدير العمليات المركزية لوحدة الحماية المدنية محسن بغزالة القيام بالاستعدادات الضرورية لتفادي حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية منذ شهر أفريل المنقضي، مشيرا إلى أنه تم القيام ب14 زيارة وقائية وتفقد لمراكز تجميع الحبوب لرفع الإخلالات وتقديم 3 دورات تكوينية للمعتمدين في مجال إدارة الكوارث. كما بين أنه تمت إضافة 18 مركزا موسميا للحماية المدنية يضم 107 أعوان و18 شاحنة إطفاء في المناطق التي تعرف حرائق، إلى جانب تركيز فرق احتياط وأخرى متنقلة. أفادت الجامعة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بأنه تم التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريد، معلنة عن تأجيل التجمع العمالي المقرر تنفيذه يوم السبت 11 جويلية أمام مقر الديوان، وذلك إلى وقت لاحق. في أخبار الجهات، وبمعتمدية السند من ولاية قفصة، تم استئناف وأشغال تهيئة وتعبيث 3 مسالك على طول 21.7 كيلومتر بكلفة جملية هامة، وتم التعهد بإنهاء الأشغال موفى شهر ديسمبر القادم حسب ما أفادنا به برهان زهيوة رئيس مصلحة المسالك الريفية بالإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة. يسجل مهرجان الأصالة والفروسية والصناعات التقليدية بمجلة بالعباس من ولاية القصرين عودته إلى الساحة الثقافية، وذلك بعد انقطاع دام 16 عاما من خلال دورته 29 التي تنتظم من 8 إلى 10 جويلية الحالي بمبادرة من جمعية الأصالة للفروسية وتربية الخيول بمجلة بالعباس. نفذت إيران بعد ظهر اليوم هجوما على الأردن بالعديد من الصواريخ، وأعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة الأزرق الأمريكية ب10 صواريخ، وذلك في ظل التصعيد وضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران في الساعات الأخيرة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. محور اهتمامنا اليوم كيفية التعامل مع الرضع حديثي الولادة. برشا أسئلة جينا فيما يخص الموضوع هذايا، هذاك علاش استضفنا الدكتور عبد الرحمن الحميدي اختصاص طب أطفال لتقديم جملة من النصائح الخاصة بهذا الموضوع. عسلامة ومرحبا بك دكتور.
2: أهلا بك، مرحبا بك.
1: شكرا لك. جملة من النصائح النجم قدموها للأولياء، الأباء، للأمهات، خاصة في التعامل مع الرضع حديثي الولادة، خاصة في فصل الصيف. ما شكون يقول لك نحبها مع المكيف، بعدها على المكيف، استقبال الضيوف، برشا تفاصيل خاصة بالتعامل مع الرضع. دكتور،
2: لازم نوضحوا حاجات باش تبقى الصورة واضحة. هو أنه مش نخافوا بالنسبة للرضع، ديما نحاولوا لبسوه ملابس قطنية خفيفة، لأنه ملابس قطنية خطر مادة، يعني ما تخليش يصير الامتصاص متاع أشعة الشمس وتحمي من التهابات الجلد المتأتية من الحرارة ومن أشعة الشمس فوق البنفسجية. الاستحمام اليومي ديما راهو الماء مهم برشا يفرهد صغير في فترة الصيف، والتحكم في المكيف. فهو ما ثمش حتى مانع من استعمال المكيف حتى بالنسبة للرضع حديثي الولادة، لكن لازم حسن استعمال المكيف. كيفاش؟ لازم ديما نعدل درجة حرارة المكيف بين 24-26 درجة. اتجاه الهواء، معناها التيار متاع الهواء متاع المكيف، ما يزمش نوجهه التيار متاع الهواء متاع المكيف مباشرة نحو الرضيع. وكذلك لازم نتجنبوا التنقل الفجئي من مكان حار إلى مكان بارد، معنا ندخله صغير للمكيف، للبيت اللي فيها المكيف، ونشغل المكيف نحطوه بين 24-26 درجة، فهمتني؟ يعني بعد نص ساعة من الدخول. وكيف كيف كان صغير باش نخرجوا به من البيت اللي فيها المكيف، نطفيه المكيف، وبعد مدة زمنية نص ساعة هكاك صغير يخرج، يعني باش ما يصيرش شوك ترميك. كذلك لازم تغطية الرضيع والمكيف يشتغل، وتجنب تغيير الملابس والحفاظات، ويعني المكيف في حالة يعني تشغيل. هذا بالنسبة لما يخص المكيف. نتجنب فترة الصيف الخروج في أوقات الذروة للرضع للأطفال عموما صغيري السن بين 10 متاع الصباح والأربع متاع العشية، وقت الذروة وقت اللي ترتفع فيه درجة الحرارة أكثر من بقية اليوم. وما فيها باس نجم نستعمل الواقي متاع الشمس، خاطر طمال دفوا يسألونا على لي زيكرون سولير كل شيء، راهو نجم نستعملهم للرضع الفوق 6 أشهر يحميهم، فهمتني ولا؟

0: سخون فهمتني، ولا نتفقدوا درجة الحرارة بالترمومتر، ويعني كان الحرارة يعني عادية وجيست صغير سخن وكل شيء، نعطوه الماء، الاستحمام، تجنب ترك الأطفال بمفردهم في السيارات يعني المغلقة يعني لوحدهم، خاطر بطبيعة الحال تبدأ درجة الحرارة بتاع السيارة فترة الصيف يعني من داخل سخونة وما تمش أكسجين كافي وصغير يعني في ما يختنق وكذا. فبالتالي هذه هي نصائح فاش نجم نتعاملوا مع ارتفاع درجة الحرارة فترة الصيف عند الرضع، ورب يحمي الجميع.
1: شكرا لك دكتور عبد الرحمن حميدي اختصاص طب الأطفال، مع أجمل تحيات ريم حمد النوري.
2: ألو دكتور، ألو دكتور، من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 4.

0: أنا المراية اللي تتكلم.
1: سيفك
2: سيفك
1: على كيفك
2: على كيفك.
1: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

9 جويلية 2026 الخمسة وثمانية دقائق على موجة إذاعة قفصة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحصة الختامية لهذا الأسبوع من برنامج سيفك على كيفك اللي سنستو بيه يجيكم من نهار الاثنين حتى لنهار الخميس بعد موجز أخبار الخمسة وبعد فقرة ألو دكتور يطل عليكم سيفك على كيفك بمختلف الأركان والفقرات والاستضافات. برشا أفراح إن شاء الله فرحانين نتائج البكالوريا دورة المراقبة 2026 ألف مبروك نقولوها لكل الناجحين. قلنا لكم الأول راهي الفرحة تكون مؤجلة واستمتعوا بأفراحكم بمسراتكم. للي ما حلفاش الحظ إن شاء الله العام الجاي نجيبوها مونسيون وإن شاء الله نطوروا ونحاولوا العام اللي تعدى الكل معناها الحاجات اللي ما تعدتش معانا سنة إن شاء الله العام الجاي نتجاوزوها وننجحوا إن شاء الله بتفوق. مني لكم أجمل التحايا وين ما كنتوا في دياركم العشية اليوم نونسوكم ماشي العشوية ماشيين حتى هي جاي للحقيقة معناها تو ماشي للعشية وماشيين للسهرية مع بعضنا حتى الثمانية نتاع الليل وكذلك برشا نستخدم تخدم حتى سيونس يونيك لكن فما برشا عباد تخدم ديما نقولوا أصحاب المهن الحرة اللي يخدموا إن شاء الله ربي يعينكم وإن شاء الله بالرزق الحلال تواصلوا معنا المشوار تعملوا راي وتختاروا القائمة اللي تحبوا تسمعوها في برنامج سيفك على كيفك نخدموا بها حصة اليوم وكذلك تستفادوا من خلال مختلف الاستضافات اللي تكون حاضرة معنا. برشا فن اليوم وبرشا إيقاعات باش ترافقنا يأمنها تقنيا صدقي عارفة. أهلا وسهلا اليوم الحصة الأولى يخدموا مع بعضنا إن شاء الله موسم الأفراح ونبدوها بالأفراح والمسرات. عماد الغرز مش أول مرة عماد مرحبا بيك. الإخراج الرقمي اليوم عماد الغرز. كمال في الصندر باش يأمن المداخلات الهاتفية. هذه تحيات سمير جبعة كرمي في أعداد الحصة في تقديمها إيناس حمادي رويسي. دنيا سخونة برشا هذاك علاش الشموسة الذكية اليوم باش تغني لكم على سيف على البحر على البحرين.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
2: سيفك على كيفك حتى الأنغام نحبوها تكون على كيفكم. الثلاث أغنيات وإلا المقاطع منها اللي باش نسمعوها في آخر الحصة راهي على ذوقكم وعلى كيفكم. أنتم تختاروا القائمة اللي ترشحوها باش تكون حاضرة معنا في آخر الحصة. بطبيعة نستقبل الدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية مع ستة غير درجين على 31 376 730، ونزميل لسعد قروي باش يستقبل تليفوناتكم وإلا عن طريق الفيسبوك. زيدا منها تعملوا طلع على آخر الأخبار والمستجدات أهم الاستضافات في مختلف البرامج والمواعيد المباشرة على موجة إذاعة قفصة في الصفحة الرسمية للإذاعة الفيسبوك، وتلقوا لافيش المعلقة الخاصة ببرنامج سيفك على كيفك. هكنا نسمع مع بعضنا صدقي اختيارات القائمة الأولى.

هذه أمنا فاخر يا ليلى واش يطير يا مسافر لأمرنا وائل جسار. أنا ما في نجوى كرم. هذوما اختيارات القائمة الأولى، نسمع بعضنا القائمة الثانية.

هذه اختيارات القائمة الثانية، سيد مكاوي، يا صلاة الزين، يا طبيب داويني، وبنت بلادي فارس. نرجع بيكم لفترة أوائل الألفينات، آخر التسعينات، بنت بلادي فارس. إذا ذكركم بالقائمة الأولى: لما في نجوى كرم، يطير يا مسافر، وائل جسار، يا ليلى واشي، أمنة فاخر. والقائمة الثانية: يا طبيب، وبنت بلادي فارس، يا صلاة الزين، سيد مكاوي. أنتم تختاروا القائمة اللي باش نخدموا بها حصة اليوم. من صيفك على كيفك.

0: كيفك على كيفك؟
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السيف؟
0: تراندي
3: الدلاعة
0: تفرشيكا
2: نا خيرني ما نشبرش عليه.
0: مصايف
4: وسخانة كما يقولوها
0: جاست
4: السيف ضيف أيامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقيلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
5: تشربوا حاجة؟ ساعة ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فن
6: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس
0: سيفك على كيفك.

زينة حبي علينا يا زينة حبي علينا شرط بس حبي متل

عبرة نشرها عالرمانه وطولك يا عود الريحان يا بعيون الدنيا.

0: ست اجمل بنطلون روني بيحب مجنون كرماني اي لبست اجمل بنطلون روني بيحب مجنون
1: كرماني
0: اي والله والله العيون عيون عيون الدبلاني
2: زين القصرين يا روني فتوش يا ابو الشويره الحمراء وجينا لابس الاحمر جينا لابس الاحمر وباش نحكوا برشا سبور وحتى الفريق اللي يلعب اليوم عنده الاحمر في العالم نتاع
3: المغرب
2: الفريق المنتخب المغربي ان شاء الله الليله الموعد مع المنتخب الفرنسي ما نقولكش تك هناك فوز خاطر ما احناش باش نتقابلوا من بعد
3: لكن هاو باش نعطيك رقم باش تفهمي الفارق الكبير على مستوى اللاعبين الموجودين في الزوز منتخبات القيمه التسويقيه نتاع المنتخب المصري الفرنسي 1.52 مليار دولار بينما القيمه التسويقيه نتاع المنتخب المغربي 447.7 مليون دولار معناها اضرب في الاربعه ولا في الخمسه معناها ولكن بالرغم ذلك العزيمه ان شاء الله نقولوا عزيمه المنتخب المغربي تكون قويه ثم تخوفات الا من الحكام الارجنتيني نعرفوا رد خاصه الكثر الحديث بعد مباراه مصر والارجنتين تعيين حكم ارجنتيني للمباراه هذه يخوف شوي معناها.
2: به ان شاء الله نتمنوا الحظ
3: ان شاء الله وقبل ذلك حبيت نعطي التهاني اللي ناجحين في الباك خرجت النتيجه مليهاش برشا نسبه النجاح العامه 50.72 مبروك لكل
2: انا في تقديم قلت راي ديما واحنا ديما نقولوها راي الفرحه تنجم تكون مؤجله الاهم اننا نفرحوا الاهم اننا نفرحوا تفضل فوزي معاك فقره فلاش سبور
3: فلاش سبور اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي القائمه الاوليه للرياضيين التونسيين المتاهلين الى بطوله العالم للعب القوى للشباب والشباب تحت 20 سنه بالولايات المتحده باش تدور خلال الفتره الممتده من 5 الى 9 اوت القادم في سباق 3000 متر موانع شباب محمد علي الحامدي محمد علي الزينوبي في سباق 5000 متر مشي شباب محمد امين النعيجي ومحمد امين المجري في سباق 5000 متر مشي شباب ايمان الساعي ريم السليمي في سباق 100 متر حواجز الشباب ياسمين الغويبي في سباق 400 متر حواجز الشباب محمد امين بركلا وفي سباق 400 متر حواجز الشباب دعاء الابيض بالنسبة للانتدابات والتنقلات اللاعبين والمدربين في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لسعد معمر مدرب جديد للأولمبي الباجي فارس المسكيني يمضي لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى لمدة موسمين والمدافع المحوري السنغالي سامبا ديوف في الترجي جرجيس بعقد مدته زوز مواسم نهاية المباراة إناث بالنسبة للتصفيات المنطقة الإفريقية الأولى المؤهلة لبطولة إفريقيا لكرة السلة تحت 18 سنة ذكور وإناث المنتخب المغربي في الإناث فاز منذ حين على الجزائر 65 مقابل 63 وفي الستة ذكور ينطلق لقاء المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الجزائري مباريات الدور الربع النهائي بتوقيت تونس الليلة في 9 المنتخب المغربي في مباراة هامة ضد المنتخب الفرنسي آخر مباراة ليام كانت في الدور النصف النهائي في كأس العالم بقطر وكان ذاك تفوق المنتخب الفرنسي 2-0 الحارس الأسطورة الجديد اللي كان نجم كأس العالم وحارس المرمى الرأس الأخضر اللي يبلغ من العمر 40 سنة ينتقل وينضم رسميا لفريق إنتر ميامي الأمريكي باش يلعب بجانب ليونيل ميسي في صفقة خيالية بالنسبة لي في هذا العمر نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوزي نصيب ونرجع الإناث
2: شكرا لك فوزي يعطيك صحة نتقابلوا إن شاء الله في الفقرة الثانية من فلاش سبور مع 7:30

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
2: الخمسة وثمانية وثلاثين دقيقة. سيفك على كيفك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. باش نمشوا بالخير في باراسول, نهزوا الباراسول نتاعنا خاطر الدنيا سخونة برش. لمتابعة افتتاح مهرجان سيدي منصور الفروسية بي بالخير مع زميلة سمية الجاب. أهلا وسهلا سمية.
3: أهلا وسهلا إيناس, تحية ليك وتحية لكل مستمعينا الكرام وين ما انتوا من حيكم. ونسلم عليكم وين ما يوصل بس موجة إذاعة كفة. تتابعون بعد شوية زيادة اكتبروا برشا تفاصيل على صفحة أمدهد أسنسلة سوار عميقية ماشي مع المهرجانات حصيلة أمسيد هذه الافتتاح. بس تكون حاضرة مع وسيلة أقبلها زي أحلى سوى في مهرجان سيدي منصور السعيدي للفروسية والتراث الشعبي. هي انتظم في دورة 29 تتلقى اليوم وتتوصل حتى موفى أطلاش جويلية أجري في ضيافة أحمد منصوري مكلف الأعلام في هذه الدورة. مرحبا بك, تحية لك في دحمة.
4: مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة قفصة لؤلؤة الواحات في ربوع مع تنبيه الخير وفي ساحة مهرجان الولي الصالح سيدي منصور السعيدي. مرحبا بك.
3: شكرا لك. للناس اللي ما للناس اللي تسمع فينا توا نقولوا كان نصف الاجواء اجواء مميزه حركيه اقتصاديه معرض الصناعات التقليديه برشا اجواء وكاني بكل جهه موجوده لهنا كبارا وصغارا شيبا وشبابا نسوه مركزه حركيه كبيره في دحمه.
4: فخر كبير لمعتمد الخير وفخر كبير لاهالي ولاد قصور بهذا المهرجان. واكيد جدا يمكن شفتوا عن كتب وقفتوا على الحقيقه نتاع هذا المهرجان اللي هو متميز بالجماليه هذه وبالعدد الخيام وبالمعارض التجاريه والصناعات التقليديه وعروض الفروسيه. ان شاء الله هذا حين باش نمتلكوا وتشوفوا الاجواء الممتعه. مهرجان حقيقه غني على التعريف, مهرجان متميز, مهرجان له معناها قيمه كبيره. ونتمنى ان وزاره الثقافه ونتمنى ان وزاره السياحه تعطي لهذا المهرجان قيمه كبيره وتتلفت له. وإن شاء الله باش يكون في الدورات الجاية يكون أكثر ونتمنى ونسعوا إنه باش يكون مهرجان دولي لأن المواصفات الحقيقة لوزارة الثقافة ولاسم وزارة الثقافة تتمثل في هذا المهرجان. لأن مهرجان الثقافة والمحافظة التراث هذا التراث الأصيل وهذه الثقافة الأصيلة وهذا الواقع. مرحبا بك.
3: بالنسبة للدورة هذه شنو اللي انضاف جديد على باقي الدورات والحضور الكبير بتاع الشرفيات الحقيقة مميز سنة أما تبقى إضافات في البرد
4: إضافات في المهرجان هذا هي تشكيلة فنية ومعنا في السهرات وكذا. وعندنا فرحة كبيرة صراحة دي نقولها تكون سهرة اختتام مع فنانة قديرة ضد الربوع الأستاذة نجوى عمر في حقيقة معناها شهرتها تجاوزت حتى حدود الوطن. فتيات معناها أسيس البلاد, فتيات معناها متميزة خلقا وخلقا فرحانين بها الناس كل ينتظروا فيها الناس كل. إذا فأتي ما تعرف أن الشعر الشعبي عند العرس التقليدي عند السهرات البدوية الحياة الطبيعية هي في المهرجان هذا الفرح غني على كل أحد. إن شاء الله نحن نوفقنا الشعب
3: حروف التركية تطلق مع قليل
4: بس قليل ويسلم التقسة من شوي ما تعرف التقسة وشفت الميزة بتاع المهرجان هذا وبالنسبة أسالة بتاع حالي للمسؤول في مكاسب العامة أنهم متمسكين معناها بعاداتهم وتقاليدهم رغم تصاوب الطبيعة رغم حرارة الطقس رغم اللي تشوفوا فيه تروي كاسبوا من الصخور ويطيبوا على النار على الكانون وكل حطب ويلبسوا بس تقليدي هي حاجة مش شوية مش سهلة رغم أنه ماشي اللي فيه مش شكل مهرجان تاع المدينة وكما حال كل واحد الفقوصة احنا نستخروا بخصوصياتنا وبعاداتنا وتقاليدنا ونهنوهم هم زاد تطورهم وثقافتهم واجواهم ونقول ان شاء الله كما قلنا تونس افراحها ديما دائما تونس راهي تونس جميله تونس ترد فرحها دائما
3: ارض نتحدث فعلا معناها محلاها الجمله احنا نتحدث على حاجات مختلفه وحاجات تميز كل جهه معناها نتحدث على بانوراما من الاختلافات في كل خصوصية وهذه أجي كل جهة تمسكها في خصوصياتها والإصرار على المحافظة على هويتها. الجماهير ما زالت تظهر في صفقات أيوة
4: الجماهير وما زالت العباد جاية وانتظر الطقس أكثر وانتجي العباد أكثر ولكن الحاجة اللي هي لاحظناها في المهرجان هي قوة المداهر تاع الصحفيات وقت يبدأ التفكير منه ما تكفيش رحت معاه.
3: أنا موافقين خاصة ما الحقيقة هذه بعض ملامح الدورة مع سيد وكالة الأعراب. خليني نعطيك فكرة إنس وكل السادة المستمعين أشواء كيف كان يتحدث سيد أحمد رغم التفاوت السقط الناس حاضرة من كل الجهات وحتى احنا مش جايين معناها يعطوه كالناس ركوبا معناها على وسائل النقل مختلفة منها التقليدية منها القديمة رجالا معناها مترشلين وحتى في مختلف الفئات العمريه معرض اقتصادي معرض الصناعات التقليديه حضور للحرفيين برشا اجواء ان شاء الله دوره مميزه ومازال ثم ما تسمعوا وما تتابعوا حول هذه الدوره.
2: نعم شكرا لك سميه يعطيك الصحه في تامين افتتاح والا كانت هذه كلمه معناها باش نكونوا حاضرين معاكم زادة في مختلف فعاليات خاصه اليوم الافتتاحي لمهرجان سيدي منصور للفروسيه بالخير. فعلا طقس اليوم سخون. شكرا لك سميه. طقس اليوم سخون وتواصل الطقس راهو صافي الى قليل السحب. ريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط من القطاع الجنوبي بالجنوب قويه نسبيا بخليج قابس ضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق. البحر البلايس اللي فيها البحر ومضطرب بخليج قابس خاصة قليل اضطراب ببقية السواحل. الحرارة ليلا تتراوح عامة بين 25-29 درجة بالشمال والوسط وبين 30-35 درجة بالجنوب توصل إلى 37 درجة بالجنوب الغربي. إذا كنت تحبوا تعملوا طلع على الموقع الرصد الجوي بطبيعة تعرفوا أكثر تفاصيل على www.meteo.tn وين قصدين ربي في ثنية إن شاء الله ثنية آمنة ثنية زينة. ديما توقفوا شوية قصد من الراحة نبردوا الجسم نتاعنا شوية نعملوا ديما حساب للإطارات هيك خاصة يبدأ الكياس سخون برشا. إن شاء الله توصلوا لكل مقاصدكم يا ربي سالمين وأفرحكم دايما. نعرفوا خاطر اليوم نتيجة البكالوريا برشا ناس تنقل من جهة إلى جهة باش تعيش تفاصيل النجاح ونسبة النجاح في الدورتين تبلغ بكالوريا سنة 50.72%. هذا ما أفادت به وزارة التربية اليوم بأنه نسبة النجاح في بكالوريا 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة بلغت 50.72% بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة. بلغت نسبة النجاح في دورة تدارك 46.95% نجاح 23.316 تلميذ من إجمالي 49.661 مترشح اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وسجلت أعلى نسبة نجاح في دورة المراقبة في شعبة الرياضة ب 64.27% تليها شعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 52.51% فشعبة الآداب بنسبة 50.83%. بلغت نسبة النجاح في شعبة علوم تقنية 49.58% في حين سجلت شعبة الرياضيات نسبة نجاح ب 36.94% وشعبة العلوم التجريبية نسبة 35.96% لتأتي شعبة علوم الأعلامية في آخر ترتيب الشعب على مستوى نسب النجاح بنسبة 35.46%. ذكروا أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا للسنة بلغت 35.67% بعد نجاح 55.259 مترشح من إجمالي 154.928 تلميذ اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. فألف ألف مبروك لكل الناجحين في دورة رئيسية ودورة المراقبة بكالوريا 2026.

0: هذا وائل كفوري جديد يوصل بينا للستة غير درجين. موعدكم توا باش تشاركوا معنا وتختاروا القائمة اللي تحبوا تسمعوا الأغنيات المقترحة فيها في آخر الحصة. ولا الاتصالات الهاتفية، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: السلام أختي ناس.
0: أهلا وسهلا سي مبروك، شنحوالك؟
1: هيا ليك خويا الأسعد القاروي كافة الفريق والمستمعين خويا أختي سمية.
0: يعطيك ألف صحة، شكرا ليك سي مبروك. عاملة فيكم السخانة؟
1: سخان أكثر من لازم وأكثر غدوة وبعد غدوة.
0: الحمد لله الحمد لله. شو نعملوا كي تبدأ الدنيا سخونة برش؟ نقضوا قضيتنا على بكري، إذا كان معناش علاش باش نخرجوا مش لازم، إذا كان نمشوا نخدموا نمشوا في بلاصة ظل، نجتنبوا الخروج في الذروة، نشربوا برشا ماء، حتى إذا كان ما حسيناش بالعطش نشربوا برشا ماء، نتغسلوا دوتون هكا من وقاية الآخر وإن شاء الله ربي يفرج علينا. يلا سي مبروك. السيف ضيف وصيفك على كيفك ونسمة صيف غدوة إن شاء الله الموعد مع زميلة ريم ووسيلة. الويكاند تعدوه مع بعضكم وبرشا أجواء هكاية صيفية بامتياز على موجة إذاعة قفصة. سي مبروك. عندك شكون باك اليوم؟
1: لا لا ما عنديش.
0: باهي أعطينا صوتك. مبروك عليك مبروك عليك مبروك عليكم. باهي اعطيني انا قائمه عجبتك، القائمه الاولى ولا القائمه الثانيه؟
1: القائمه الاولى.
0: القائمه الاولى اللي فيها شكون؟
1: وائل جسار.
0: وائل جسار، شكرا يا سيدي يعطيك الف صحه، الى اللقاء. اتصال موالي. الو
2: السلام ايناس.
0: مرحبا لو سهل
2: وبيك. تحيه ليك وللفريق العام معاك وكيف المستمعين والمستمعات.
0: الله يخليك. شكرا سي صالح،
2: حتى انت يعطيك الصحه.
0: شكرا ليك يعطيك الصحه. به المحيط نتاعنا فيه شكون نجح بكالوريا؟ العائله، الجيران، الاصحاب، فما بكالوريا؟
2: مبروك عليهم ثم ان شاء الله. مبروك عليهم والعقبه للجامعه
0: ان شاء الله. ان شاء الله العقبه للتخرج والدكتوره. به سي صالح، القائمه الاولى ولا القائمه الثانيه؟
2: قائمة نجوى كرم.
0: نجوى كرم به. شكرا ليك، إلى اللقاء. اتصال موالي. ألو
3: مساء الورد والفل والياسمين والريحان والمسك والعسل.
0: ما خليتي لي حد شيء. نتكلم. الله يخليك يعطيك الصحة، شكرا ليك على التحية الجميلة. رؤى ولا ميار؟
3: ميار.
0: ميار. ميار عنا شكون في العائلة؟ بكالوريا وإلا جيراننا ولا أصحابنا حبيبنا؟
3: بنت خالتي والله إن شاء الله ربي يوفقها نجحت اليوم
0: إن شاء الله. إن شاء الله العقبة للتخرج.
3: يلا إن شاء الله يا رب.
0: الاختيارات أنا هي القائمة اللي عجبتك، الأولى ولا الثانية؟
3: وائل جسار ونجوى كرم.
0: وائل جسار لمتهم لكم الزوز مع بعضهم حتى أنا عرفت. في قائمة واحدة. شكرا ليك، إلى اللقاء. اتصال موالي. الو
4: يا ناس.
0: اهلا مرحبا.
4: اهلا سلامة يا ناس،
0: شنحوالك؟ وينك يا حياه؟ ويني ليا برشا ما سمعت.
4: احنا وانت يا رب.
0: الحمد لله ليا برشا ما سمعت صوتك ليمت هذه.
4: اي يلا ديما هو ديما معاك نسمع فيك ديما بالاستماع.
0: راه حياه اخترتي انا هي قائمه اللي بالنسبه لليوم، القائمه الاولى
4: اللي فيها نجوى كرم.
0: اللي فيها نجوى كرم. تحبي ياسر نجوى كرم؟
4: ايه نحب برشا نهدا سمية جبل تحب ونحب انا نجوى كرم غنيها برشا.
0: باهي شكرا ليك يعطيك الف.
4: ولا تعد وانت وتحيه اللي يخدم معك يا ايناس.
0: شكرا يعطيك الصحه يا حيوت الباهيه، شكرا ليك، الى اللقاء. احنا مواصلين باحلى الايقاعات، عنا أربعة أصوات للقائمة الأولى، صفر من الأصوات القائمة الثانية. نذكركم أنا ما في نجوى كرم، يا تير يا مسافر، وائل جسار، يا ليلى واشي واشي، آمنة فاخر. القائمة الثانية يا طبيب أحمد زعيم ونوردو، بنت بلادي فارس، يا صلاة الزين سيد مكاوي. ما زلنا تنجموا تقترحوا علينا اختياركم للقائمة عن طريق الفيسبوك. نرجع لكم بعد نشرة أخبار الستة، خليكم معنا.

حبيت قدامك ما اخترت رفيق، بكيت لحباب كيف صرت غريب، حليت الباب ونسيت العيب، صحابك ما فادوا في الوقت السعيد، شو حكمة يطير كشام

حماوي أراني مظلوم أو دار زمان وعليا متلوم تعدد سنين كيني في منام في رمشة عين تهدو الأجبال شفت وحياتك من غير عين.

0: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كانت تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: السادسة مساء على موجة إذاعة قفصة. في عناوين نشرتنا: قسم جراحة الأعصاب والمخ بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة ينجح في إجراء عمليتين جراحيتين استعجاليتين ودقيقتين في خطوة تعكس تطور الخدمات الطبية المتخصصة بالجهة. نسبة النجاح في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة تبلغ 50.72%. وفي أخبار العالم: غارات أمريكية واسعة تطال 170 موقعا عسكريا إيرانيا خلال يومين. إليكم تفاصيل النشرة. في خطوة جديدة تعكس تطور الخدمات الطبية المتخصصة بولاية قفصة، نجح اليوم الدكتور وليد الرداوي أخصائي جراحة الأعصاب والمخ والعمود الفقري بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة في إجراء عمليتين جراحيتين استعجاليتين ودقيقتين شكلتا بارقة أمل لمرضى كان يستوجب إنقاذ حياتهم التنقل إلى المستشفيات الجامعية، ويمثل تعزيز الاختصاصات الدقيقة بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة خطوة مهمة نحو دعم الحق في العلاج وتكافؤ الفرص في النفاذ إلى الخدمات الصحية. وفي هذا الإطار أكد الدكتور وليد الرداوي في تصريح للزميل رؤوف العياري على ضرورة مزيد تدعيم قسم جراحة الأعصاب بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة بالموارد البشرية والتجهيزات اللازمة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتخفيف معاناة المرضى.
4: قمنا اليوم يوم الخميس 9 جويلية 2026 بإجراء عمليتين دقيقتين على مستوى الرأس لزوز مرضى، واحد جاء فقدان للوعي جراء ضغط حاد على مستوى ماء الرأس يدروسيكالي نسموها احنا بالفرنسي. قمنا بإجراء عملية استعجالية مع الماضي ساعة متاع الليل، وتوا حاليا في قسم الانعاش الطبي، والثاني جراء حادث مرور تعرض للنزيف حاد على مستوى المخ، دونك جانا فاقد للكلام وعنده شلل على مستوى الجهة اليمنى للجسم. قمنا استعجاليين اليوم مع كيت 8 متاع الصباح باستخراج النزيف، وهما عمليتين دقيقتين يرتقيوا بالخدمات الموجهة لمتساكني ولاية قفصة والولايات المجاورة، يخفف الضغط على المستشفيات الجامعية ويربحنا برشا وقت، خاطر المرضى هذا كان يبقوا باش يمشي يديه ويلسدي بلاس برشا وقت، وإحنا نعرفوا في جراحة الأعصاب كل دقيقة بحسابها، معناها أي وقت ضايع باش يمشي يتحول لبلاصة أخرى، دونك هذا وقت ضايع من المريض كيف سواء باش يفيق وإلا بعد في المضاعفات نتاعو.
5: يبدو النوعية نتاع العمليات هذه اللي تمت اليوم يدل أكثر من 10 سنوات ما صارتش، معناها ما تمتش في المستشفى.
4: ما كانتش موجودة في السبيطار، آخر طبيب كان عنده أكثر من 10 سنوات. إن شاء الله في القريب العاجل يتوفر لنا الماتريال كامل، الإطار الطبي والشبه الطبي بما فيه ما يشجع نكملوا نخدموا ونقدموا بالخدمات المقدمة للمتساكنين ولاد قفصة، إن شاء الله من حسن إلى أحسن.
3: أفاد المندوب الجهوي للشباب والرياضة بتوسر الطيب الخالدي في تصريح للزميلة وحيدة مبارك بتواصل الأنشطة الصيفية الموجهة للشباب بولاية توزر من خلال برمجة المصيف الجهوية والمخيمات الشاطئية والأكاديميات الصيفية لنوادي الاختصاص.
6: برنامج المصيف الجهوي اللي باش يصير في الحمامات من 12 إلى 17 جويلية 2026 بمشاركة 45 شاب وشابة تحت تأطير 5 مؤطرين من إطارات مندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتوزر. عندنا زاد برنامج المخيمات الشاطئية اللي باش يكون من 6 جويلية إلى 29 أوت تحت ضينها ولاية قابس، تتكون من 14 دورة بمعدل 3 أيام لكل مجموعة شبابية تتنقل إلى ولاية قابس في حدود 25 شاب وشابة مرحبا بعدد من المؤثرين والأعوان اللي يسهروا على تنشيط هذا النشاط، والنشاط اللي باش يكون فيه أنشطة رياضية، أنشطة تكوينية وسباحة، كيف أنشطة ثقافية للتعريف بالمخزون التقاليد وثقافة الجهة. ينتفع بالبرنامج هذايا 420 شاب وشابة، ثم زاد الأكاديميات البرنامج الرابع هذايا اللي هو يشمل على الأكاديميات الصيفية لنوادي الاختصاص. من بين هذه الأكاديميات عندنا المخيم المغامرة اللي باش يصير في قرقنة، عندنا المصيف الوطني للغوص الفوتوغرافي باش يصير في تبرقة، ثم أكاديمية الشباب القيادي للصمود المناخي باش يصير في سريانة، كيف عندنا شباب باش ينتقل في المركب الشبابي بمنوبة باش يشارك في الأكاديمية الوطنية للروبوتيك، وثم عديد الأنشطة أخرى في ولاية سوسة، في صفاقس، في زغوان. إن شاء الله شبابنا باش يتمتع وباش ياخذ حظه في الأنشطة هذه. الأكاديميات باش نشاركوا فيه ب 83 شاب وشابة، وعندنا زاد مؤثرين باش يأطروا الأكاديميات هذه على المستوى الوطني. كيف تم لقاء في المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببير الباي باش يشاركوا فيه 8 من أبناء توزر.
3: أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقبلي حزوز صالح في تصريح لمجد عمارة أن نتائج العمل الرقابي خلال شهر جوان 2026 أسفرت عن إجراء حوالي 2000 عملية تفقد، ترتب عنها تسجيل 142 مخالفة اقتصادية و13 مخالفة صحية.
7: أعمال المراقبة خلال شهر جوان 2026 تم إجراء حوالي 2000 عملية تفقد، 2000 زيارة ميدانية، ترتب عليها 142 مخالفة اقتصادية و13 مخالفة صحية. مخالفات حسب صنف المخالفة، من 142 مخالفة اقتصادية ثم 54 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، 48 مخالفة في قطاع المواد الغذائية، 17 مخالفة اقتصادية في قطاع خدمات تعليم السياقة، 7 مخالفات في قطاع اللحوم البيضاء، 7 مخالفات في قطاع الملابس الجاهزة. أيضا 142 مخالفة اقتصادية اللي تم رفعها خلال شهر جمعة في 26 توزع حسب نوعية المخالفات كالآتي: 92 مخالفة اقتصادية متعلقة بعدم إشهار الأسعار، 21 مخالفة متعلقة بالفوترة، 18 مخالفة متعلقة بالترفيع بالأسعار، و8 مخالفات متعلقة بأدوات القيس وغيرها من المخالفات. النشاط متاع الإدارة بطبيعة فيه الجانب الرقابي، وفيه أيضا جانب الإشراف على توزيع المواد الأساسية بنقاط البيع بالتفصيل بمغازات تابعة للمساحة التجارية الكبرى. التظاهرة الشهرية أيضا اللي ديما يقع تنظيمها على مستوى السوق البلدي نهج النصر بمدينة قبلي، تنسيق ديما فيما يتعلق بالتزويد ودعم التزويد بكافة المواد الأساسية، فارينة، سكر، خبز، يتم بالتنسيق مع المصالح الجهوية والسلطة المحلية. الأعمال هذه متواصلة، تختلف شوي في الموسم.

0: نفسيا وتمكينهن اجتماعيا. أكثر تفاصيل مع حياة بن علي منسقة مشروع بداية في نسخته الثانية في متابعة لألفة خصخصي.
1: مشروع بداية هو امتداد لمشروع بداية في المرحلة الأولى، ممول من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج سيلا، امتد على 5 شهور، استهدف بالأساس 15 امرأة ضحية عنف مرت بباركور متاع طلاق وإلا عنف. المشروع بالأساس هو يعنى بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي لنساء ضحايا العنف. بعديك اخترنا من 15 امرأة هذوما 10 نساء كونهم في التسويق الشبكي، كيفاش تنجم تعمل باج على الفيسبوك، كيفاش على المنتوجات متاعها، كيفاش تصور المنتوج متاعها ولا كيفاش تبيبلي على المنتوجات اللي تبيع فيها. بعد عملنا زادة تكوين كيفاش تلوج على الفينانسمون، كيفاش تاخذ قرض ولا كيفاش تاخذ شهادة كفاءة مهنية. الشهيد اللي خذوهم انسى هما بشراكة مع مركز تكوين مختص، بشراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل. الهدف الأساسي متاع المشروع هو التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء ضحايا العنف، فما زادة التمكين النفسي للنساء في حلقات سيونس دو ثيرابي انديفيدويل موجهين للنساء ضحايا العنف، كل امراه تاخذ حصتها معناها مع طبيبه نفسانيه. فما زيد دي زاتوليي معناها موجهين سيكولوجيكمون للنساء ضحايا العنف، كما عملنا رحله الى بارك ناسيونال بتاع بوهيدمه خرجوا فيه 10 نساء، كيف زاد عملنا رحله الى مدينه عين دراهم كانت موجهه زاد ل 10 نساء باش نستهدفوا اكثر نساء، والنساء بالحق تحس روحها اللي هي اكتيف واللي هي فما جمعيه واقفه وراهم واللي فما جمعية تدعم فيها نفسانية.
0: إلى أخبارنا الوطنية، أفادت وزارة التربية اليوم بأن نسبة النجاح في بكالوريا 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة بلغت 50.72% بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة، وبلغت نسبة النجاح في دورة التدارك 46.95% بنجاح 23,316 تلميذا من إجمالي 49,661 مترشح اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. يذكر أن نسبة النجاح في الدورات الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت 35.67% بعد نجاح 55,259 مترشحا من إجمالي 154,928 تلميذ اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة الرئيسية. أكد رئيس مجلس نواب الشعب العميد إبراهيم بودربالة اليوم خلال انعقاد الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 أن التقرير التأليفي للمخطط الذي يمتد على 135 صفحة تضمن 100 توصية شملت مختلف المجالات. وأعرب بودربالة عن أمله في أن يشكل التقرير وثيقة مرجعية لأعمال المجلس مستقبلا ودليلا توجيهيا يعزز دوره في المتابعة والرقابة. وجه 52 نائبا من مجلس نواب الشعب عريضة إلى رئيسة الحكومة طالبوا فيها بالتعجيل بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم. ودعا النواب الممضون على العريضة الحكومة إلى التعجيل الفوري بإصدار جميع الأوامر الترتيبية والتنفيذية اللازمة لتفعيل القانون ووضع رزنامة واضحة ومعلنة للشروع في تنفيذه. إلى أخبارنا العالمية، استشهد 6 أشخاص بنيران وقصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم، فيما أفادت مصادر صحفية في غزة بنجاة الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من محاولة اغتيال صهيونية استهدفته غربي مدينة غزة. شن الجيش الأمريكي غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال اليومين الماضيين، شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين طائرات مسيرة وصواريخ وسفن حربية وبنية تحتية لوجستية على طول الساحل قرب مضيق هرمز. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، ذكرت أن هذه الغارات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في المضيق. وفي إيران نقلت وكالة ميزان بسقوط 3 من أعضاء الحرس الثوري في الغارات الأمريكية على إيران اليوم. وأفاد مسؤولون بأن الضربات استهدفت محيط محطة الطاقة النووية المدنية الوحيدة في محافظة بوشهر، منطقة سبقا حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن الهجمات فيها قد تشكل خطرا

0: حقيقيا على السلامة النووية. وذكرت وكالة مهر الإيرانية أن دوي انفجار سمع في مدينة بندر عباس أكبر الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج العربي، فيما أفادت مصادر محلية بسماع انفجارات قرب بندر عباس وسيريكا إلى جانب انفجارات متتالية في جزيرة قشم دون إعلان رسمي عن طبيعتها أو أسبابها. ونفذت إيران بعد ظهر اليوم هجوما على الأردن بالعديد من الصواريخ، وأعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة الأزرق الأمريكية بعشر صواريخ، مؤكدا أن الردود قد تتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا تكررت الهجمات الأمريكية. هذا وأدانت السعودية اليوم تكرار الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن. وقال وزير دفاع سلطة الاحتلال إسرائيل كاتس اليوم إن تل أبيب مستعدة لاستئناف الضربات ضد إيران إذا عادت التهديدات. إليكم تذكيراً بالعناوين: قسم جراحة الأعصاب والمخ بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة ينجح في إجراء عمليتين جراحيتين استعجاليتين ودقيقتين في خطوة تعكس تطور الخدمات الطبية المتخصصة بالجهة. نسبة النجاح في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة تبلغ 50.72%. وفي أخبار العالم، تابعنا غارات أمريكية واسعة تطال 170 موقعا عسكريا إيرانيا خلال يومين. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوجا، في الجانب التقني أخرجها صدقي عارفة، وفي الإخراج الرقمي والمرئي كمال عبادي. إلى اللقاء.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: سيفك
3: سيفك
2: على كيفك
3: على كيفك.
2: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: I love me.
1: سيفك على كيفك.
2: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
3: لبس لبس.
1: مسيناكم.
4: شكون البرنس نتاع السيف؟
1: تراندي
4: الدلاعة
1: تفرشيكا.
3: لا خيرني ما نصبرش عليه.
1: مصايف
5: وسخانة كيما يقولوها.
1: يس
5: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
1: عاشق مغروم
4: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
1: إنوفتك
6: تشربوا حاجة؟ ساعة ساعة أنا عايز أسوق.
1: العيشة فلك.
7: اليوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
1: سيفك على كيفك.
8: سيفك على كيفك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد ومواصلين معاكم مشوارنا حتى الثمانية.
9: عاشق مغروم نار الهيبة.
1: عاشق مغروم. عاشق مغروم.
9: عاشق مغروم نار نار الهيبة.
8: عاشق مغروم اليوم الذاكرة نتاعنا اللي تنبض هكا يقول المعرض وهكا الشعار نتاعه. نبذل ذاكرة للرسام محمد علي درويش بدار الثقافة بالقاسم الشابي بتوزر. هكم فهمتونا وين باش نمشوا توا التوزر مباشرة باش نرحب بالرسام محمد علي درويش. أهلا وسهلا ومرحبا مساء النور. هلا وسهلا سيدي.
10: جميع مستمعاتي ومستمعين.
8: مرحبا.
10: نسمعوا فيك سيدي.
8: نسمعوا فيك سيدي. مرحبا. خمسة على خمسة. إشنو الأحوال؟ إشنو الأحوال؟
10: الحمد لله. الحمد لله.
8: الحمد لله. نبذ ذاكرة هالرحلة الجميلة مع الفن الجميل مع اللوحة مع الفرشات. من وقت شبدت الرحلة الأغرام وقت شبدة في شنو نصوروا بالضبط المواضيع الألوان الأقرب للرسام محمد علي درويش؟
10: هو برشا حاجات مش نجاوبك عليها باقتضاب. أنا محمد علي درويش متسرب مستشار في المتحف الوطني للفن الحديث المعاصر في مدينة الثقافة وأستاذ سابق في الجامعة وفي دفتة قريب حتى 4 سنوات معناها.
8: أي
10: فنان تشكيلي وأستاذ باحث في الفنون التشكيلية بالطبيعة. خزاف بالأساس مانيش بانت.
8: ايه
10: في لاتنتور سيغ سيراميك.
8: ايوه
10: نعمل التلوينات نتاعي على المحامل الخزفيه. نقولوا خزف نقولوا تين ونقولوا رحله مع الفرن والسخانه و
8: يعني حراره الطقس ماهيش غريبه عليك على خاطر ساعه لساعه مع حراره الفرن وكل معناها العرق اللي يبدا يتسبب من عند الرسام باش في الاخر يخرج لنا بالحق نبض من حاجه من روحه حاجه
10: وغادي النبض يطلع ويهبط.
8: يعطيك الصحه النبض يطلع ويهبط ويتكلم ويتحدث ويعطينا فكره.
10: يعني بالضبط المعرض يعني يلخص هالرحله هذه بين زيارتي لولايه توزر في احد الفترات وبين الريتم اللي عشته انا وفي انجاز هالمعرض هذا. ونبض مش نبض فقط هو نبض الذاكرة.
8: نبض الذاكرة.
10: نقول الذاكرة. نقول الذاكرة الجماعية. الذاكرة الفردية. ذاكرة المكان زادة. ذاكرة اللحظة اللي تصير فيها في مكان ما وفي زمان محدد. برشا حاجات مع بعضها تتلخص في كلمتين نبض الذاكرة اللي هو المعرض الشخصي الرابع ليا اللي قدمته في ولاية توزر باختيار من عندي أنا في إطار مشروع. مشرف عليه وزارة الثقافة وبتشجيع من صندوق الدعم على الإبداع الأدبي والفني. فكان الاختيار توزر ولاية توزر وأيضا عندي اختيار ثاني هو ولاية قفصة. زاد مش نجيب حداكم القفصة.
8: وقتاش باش تجيب حدانا القفصة؟
10: إن شاء الله إن شاء الله ما بين الأشهر سبتمبر أكتوبر نوفمبر ما نعرفش بالضبط الفترة وقتاش لكن في الفترة هذيك.
8: نعم
10: الاختيار معناها عنده علاش. بالطبيعة نمشيو احنا توا في المشاريع الثقافية نمشيو في اللامركزية ومعادش المشاهد والمتلقي يجي هو الفن يتنقل للمشاهد. اللامركزية وثم زاد حاجة مهمة اني انا مشتغل على منذ سنوات على الميكولوجيا وعلى القصص الخيالية والقصص الشعبية وحاولت اني ألقى ربط بين الفنانين التشكيليين التوانسة كيما حاتم المكي اللي هو فنان من الأصول متاعه معناه من جريد من توزر والتقاطعات بيني وبين الفنان حاتم المكي اللي هو توفى منذ سنوات.
8: نعم.
10: فحاتم المكي رجعت الأصول متاعه اللي هي من جريد اللي هي توزر وحاولت نكرمه عن طريق جوز حاجات معرض شخصي بالطبيعة يتوافق مع أعماله ويتقاطع مع أعماله في بعض الجزئيات وأنجزت معناها جدارية خزتية هديتها للمركز المركز القاتلين ذهنيا بالجيش وعملت معاهم ورشة تشكيل بالطيف.
8: جميل.
10: كان يعني البرنامج سريع فيه برشة حاجات فيه دي روبريك مش حاجة واحدة. أثار المعرض كان عندي معناها يوم كان تنشيطي معناها مع
8: كان نهار هو الافتتاح كان نهار 4 جويليا. أنا ظهلي جاوبتني على السؤال من قبل ما أسأله لك، يعني المعرض في كل معرض يكون فما تحضير مسبق، معناها تحضير يكون على أساس الجهة اللي تحتضن المعرض وإلا على أساس معناها تكون الفكرة ربما وإلا الموضوع الذي يطرحه في هذا المعرض مثلا ولا الشعار
10: يلزم
8: ولا
10: يكون يلزم يكون ثم تقاطع بين الجهة المستقبلة للمعرض ومحتويات المعرض. يعني يلزم ثم مرجعية.
8: يعني ما فماش معرض يشبه الخوه، ما فماش يعني
10: بالضبط. دونك المعرض الجاي قصة ما يشبهش نتاع تونس، حاجة أخرى معناها مش يكون فيه حاجة أخرى مخالفة للي موجود في تونس.
8: ربما
10: مش نحافظ عليه ثمان دي زوفر متخاف من ثمان دي زوفر متخاف اللي هما نحافظوا عليهم يقعدوا تابعين المعرض ثم أعمال تتغير وتتجدد ونحضروا حاجة جديدة إن شاء الله.
8: نبذ الذاكرة الوقت إيش متواصل المعرض سي محمد؟
10: نبذ الذاكرة مش يكون تم افتتاح اليوم 4 جويلية ومشكورين اللي حضروا الافتتاح سيد المندوبة و الأعوان تاع دار الثقافة وبعض الفنانين التشكيليين. أي حلوة توقيت اللي جينا فيه توقيت خيتيك شوية باش ما نكونش خايف خيتيك شوية يعني في الدنيا سخونة وكذا، لكن هذاك يدخل في إطار التحدي وهذاك هو النبض يعني.
8: هذاك هو النبض.
10: النبض هو بالضبط يعني. تم الافتتاح يوم 4 جويلية ومشي تواصل 4 أوت وتم إمكانية متاع تمديد معناها إذا معناها ثم زيارات وثم عباد تحب تشوف
8: فما بالنسبة لنسبة الأقبال مبدئيا معناها من يوم الافتتاح لليوم احنا اليوم 9 جويلية
10: حاليا معناها ثم زيارات من بعض الزملاء معناها اتصلوا بي وقالوا لي رانا مشينا وثم اتصلت انا بالسيد المدير تاع دار الثقافة حاليا ثم بعض الزيارات كما قلت لك الوقت نتاع المعرض جاء هكا خاص شوية اما كما قلت لك ديما يبقى ثم التمديد ثم امكانية التمديد في الأشهر نتاع سبتمبر واكتوبر فيكون ثم حركية أكثر مع افتتاح الموسم الخاص ومع برشا حاجات.
8: انت العينين اللي باش نشوفوا بها توا المعرض بالنسبة للقطاع موجودة في نبض الذاكرة عبارة على شنو معناها؟ تعطينا شوية تفاصيل.
10: هي أعمال خزفية. توزع بين الخزف هو فيه زوز أنواع، فيه الخزف الجداري يعني كما اللوحة وثم الخزف المنحوت يعني المنحوت اللي نشوفها من 4 جهات فمش نلقاو ضغيطي بين هذا وهذا. ثم حاجة صارت اللي هي أثناء نقل الأعمال من ولايته من تونس إلى توزر تعرضت بعض الأعمال التكسي فحاولت إنه جغت لفاغل وماكسيموم وتحبت بعض الأعمال وتحبت ترمين بعض الأعمال وتحبت بعض الأعمال من العرض، لكن أنا خليت حسابي وهجيت الزايد بطبيعة أنكأو معناها حاولت متعرض لها الفنان فالأعمال بين الخزفي بين الخزف الجداري المعلق في الجدران وبين الخزف المنحوت اللي هو عبارة عن منحوتات.
8: واضح. بالنسبة للألوان اللي نشوفها ألوان ترابية ألوان هكا فما معناها استعمل برشا الألوان وإلا
10: هو حقيقة أنا من طبعي لا أعتمد كثيرا على الألوان الأولية والألوان الثانوية، أعتمد كثيرا على الألوان الترابية. هذا خيار معناها مني في فلكور المسار الفني بتاعي من سنين وتناهيا مع طبيعة الطبيعة الجغرافية لتوزر والألوان الصحراوية واللي أنا شغلت عليها خاصة في ذاكرة المكان وفي ذاكرة السواقي في الأعمال اللي عبرت عليها على السواقي وعلى الواحات وكذا، حاولت اني نحافظ على خصوصية المكان اللي ترسخت في الذاكرة متاعي. الترسيخ متاع في الذاكرة متاعي كان عن طريق زوز حاجات، عن طريق الفيزيون بالعين والتسجيل في المخ وعن طريق لاباري فوتو. يعني انتقدت بعض الصور الفوتوغرافيه ومنها هي اولت الاعمال وخدمت يعني اعمال جداريه خاصه في الجدار.
8: نلقاو
10: فاريتي في الالوان في التلوينات، نلقاو الالوان اللي يسمى الالوان الزاهيه الاحمر والازرق والاصفر والتداخل نتاعها، ونلقاو الاغلبيه هي الوان ترابيه وثم الالوان الرخاميه اللي هي في علاقه بتقنيه الاغراكو اللي هي تقنية يعني أصلها يعني آسيوي، ونحن نستغل فيها توا ونستعمل فيها الخزافين الموجودين في الكويت نستعمل فيها برشا.
8: تواجد وإلا أي تواجد وإلا توظيف اليوم الذكاء الاصطناعي في مثل الأعمال الفنية هذه مثلا في الفن التشكيلي يسهل وإلا يزيد صعب شوية للمسؤولية، ولا تقول لي بالذكاء الاصطناعي ما فماش نبض؟
10: مش نجاوبك من منطلق شخصي، أنا لا أعتمد الذكاء الاصطناعي
8: حتى في الفكرة، لأنه
10: بالنسبة لي أنا قاتل للعملية الإبداعية.
8: نعم،
10: العملية الإبداعية فيها تمخض، فيها صعوبات كبيرة، وتبات الليلة تخمم كيفاش الخدمة نتاعك مش تخدم، وش مش تعمل في هذه هذه، كيفاش مش تحطها هذه، كيفاش تعملها. دونك إذا أنت جاء الذكاء الاصطناعي هذا الكل ما تعيشوش. ما تعيش بشكل التجربة متاع إنشائية العمل الفني، ما يسمى بإنشائية العمل الفني، وتفقد العمل يفقد قيمته الجمالية.
8: نعم.
10: الجمالية مش في إنه نستهلك العمل الفني ولا يشوفه المتلقي، الجمالية والإنشائية هي في إنه في الباركور كوليكا يشوفه المتلقي ويعيشه.
8: نعم.
10: فأنت بالذكاء الاصطناعي مع كامل احترامات اللي يستعملوا في الذكاء الاصطناعي في الأعمال الفنية نتاعهم، راهو قاتل العملية الإبداعية.
8: يعني ما غلطتش كي قلت من غير نبض من غير روح. حبيت نشكرك برشا، وإن شاء الله في لقاءات إذاعية قادمة، وإن شاء الله هكا مرة أخرى كي تجي القفصة تجيب أحذانا للاستوديو تنورنا وتشرفنا.
10: وعد من عندي إن شاء الله.
8: أي ونعرض بعض الأعمال نتاعك. أي
10: ان شاء الله، ومشكورين على هالاستضافه هذه، ومرحبا بكم ومرحبا بي انا، وانا راني ولد قفص
8: مرحبا بك
10: والتوزر والحمد لله يا رب.
8: مرحبا بك الفنان التشكيلي محمد علي درويش. كانت هذه فقره عاشق مغروم بعد شويه تفرشيكه مع الكابتن بسام النفتي باش نعرفوا طرائف ربما الرياضه حول العالم. خليكم معنا، عنا برشا حديث.

0: مرحبا بكم من جديد وقاية تفرشيكا.
1: تفرشيكا تفرشيكا
0: تفرشيكا كما كل نهار تخميس مع الكابتن باسم النفطي. هلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بك أختي ناس، مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفص.
0: الأسبوع اللي فات جيت كما قال رياض قفص بزان خاطر وقت مطر واليوم
2: اليوم
0: طيران
2: مظلم على الشمس
0: الحمد لله بالباراسول وندور وكاو
2: باراسول وكاو.
0: باهي اليوم قلنا باش نحكوا شوية حديث على خاطر لاحظوا مثلا برشا ملعبية أفارقة موجودين في برشا منتخبات مثلا أوروبية. نحكوا على الثورة اللي هي الجنسية الرياضية
2: الدوب الناسيوناليتي. بالطبيعة هذا كل معناها صار من بعد تحديد الاتحاد الدولي في سبتمبر 2020 أربع شروط تمكن اللاعب. ديما تعرف الفيفا ديما تحاول الملاعب تلقى له برشا بوسيبيليتي ثم مثال ما لعبش برشا مع المنتخب الأول ينجم مثال ينتقل لمنتخب آخر تبدأ عنده الجنسية متاع المنتخب متاعه. اما بوفرت اربع شروط لازم على اللاعب هذاك باش هو باش يستوفيهم باش يتمكن من تغيير المنتخب الى منتخب اخر. اولها يجب ان يشارك في اكثر من ثلاثه مباريات مع المنتخب الاول. ثانيا يلزم يكون اخر مباراه ليه مع المنتخب الاول كانت قبل بلوغ عامه 21. ثالثا يلزم تمر ثلاثة سنوات على اخر مباراه لعبها مع المنتخب الاول. واخيرا الا يكون لعب مباريات في بطولة قارية أو نهائيات كأس عالم مع المنتخب الأول. هك عليه شفنا يمكن 13 لاعب يشاركوا في النسخة الحالية من كأس العالم بعد تمثيل منتخبات أخرى مختلفة في السابق. أكبر مثال إبراهيم دياز بعد ما مثل منتخب إسبانيا عام 2021 يمثل الآن منتخب المغرب. كذلك اللاعب الوسط ديكلان رايس اللي كان في منتخب إيرلندا والآن شوفوه معنا مع المنتخب إنجلترا. أيضا ثم إنياكي ويليامز من منتخب إسبانيا إلى منتخب غانا والأمثلة العديدة. هذاك علاش نشوفه في برشة صراعات من قبل المنتخبات على اللاعبين مزدوجي الجنسية. باش نعطيك بركة لمحة في المنتخبات كما نقوله معناها خاصة إفريقين اللي عنده برشة ملاعبية معناها ينشطوا في المنتخب منها الأكثر اعتمادنا على اللاعبين من أصول إفريقية في كأس العالم. هذه هم في المرتبة الأولى منتخب الفرنسي ب 21 لاعب.
0: أيوة.
2: إنجلترا 15 لاعب. هولندا 14 لاعب وسويسرا 11 لاعب. بلجيكيا وألمانيا بتسع لاعبين. وأكثر الدول اللي مثلوا أبنائها منتخبات في بلادهم الأصلية غير معناها منتخباتهم الأصلية في المونديال هذا نلقوا نيجيريا ب 13 لاعب معناها جنسية نيجيرية أما يلعب مع منتخب آخر. الكونغو الديمقراطية ب 10 لاعبين. الكامرون سبع لاعبين. غانا بسبع لاعبين. ثم السنغال بخمسة لاعبين.
0: يظهر لي أصعب المقابلات اللي يبدأ الإفريقي معناها اللاعب يلعب ضد بلاده، يعني هو باسم فريق آخر أوروبي مثلا ويلعب ضد بلاده. هكي يحس اللاعب
2: هو شوف هو شوفنا ما أصعب رأى شوفنا لاعب يلعب ضد خوه معناها بتاع الكوت ديفوار ودوي يلعب مع المنتخب فرنسا وخوه يلعب مع المنتخب الإيفواري معناه يلعب ضد بعضهم معناه رير دروا واتوكوم معناه يجوا ضد بعضهم.
0: بالحق فما حاجات تقعد هكا عالقة في البال من طرف انتحى وإلا من يعني ندرتها ما هيش موجودة ديما ما نحكوش عليها ديما. نمشو نحكو شوية طرفة لعنة كرة القدم مش نحكي
2: والله هي لعنة ذي ممكن برشا ما يعرفوهاش شوية يعرفوها اللي تبع برشا معناه فريق بنفيكا. اللعنة ذي اسمها لعنة غوتمان اللي قال بنفيكا مش باش يفوز بلقب أوروبي ولو بعد 100 عام. العبارة هذه قالها المدرب المجري بيلا غوتمان عام 1962 بعد ما رفضت إدارة بنفيكا البرتغالي زيادة أجره وطرده من الفريق رغم قيادة الفريق وتحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في إحراز لقب بطولة أوروبا للأندية الأبطال مرتين متتاليين. يا أخي بعد اللي صار خسر بنفيكا ثلاثة نهائيات في خمس أعوام معناها بدت اللعنة نتاعه معناها هو كان معناها
0: خمس على رقم
2: هو هز معهم زوز شامبيونز ليغ في الوقت هذاك ما حبوش يزيدوه في الشهر وكل شيء، ولا وطردوه كما تفهموش، ولا قال لهم اللعنه هذه، قال ما عادش تهزوا حد شيء كان بعد بعد 100 سنه. يا اخي في خسروا 3 نهائيات في 5 عوام وفي نفس المسابقه، وفي عام 1981 توفى غوتمان، وظن المشجعين ان اللعنه انتهت بوفاته، ولكن الفريق زاد خسر 5 نهائيات اوروبيه
0: 100 سنه لقدام هو يخسر
2: لين جعلت مشجعي النادي يؤمنوا ان لعنه غوتمان غير قابله للكسر حتى ولو
0: حتى بعد ما وفات
2: تمثال داخل النادي.
0: بالحق الطرائف والغرايب الكل يظهر في كره القدم.
2: اي بالطبيعه كره القدم فيها برشا طرائف ديما، اي وقت تشوف فيها معناها راهي كرة القدم تمس من السياسة وتخلي الجمهور كله معناها مرتاح، ومعناها الرياضة الأولى في العالم
0: هي الأقرب معناها الجمهور الرياضة هي كرة
2: هي
0: القدم.
2: كرة القدم ما تشوفي معناها الناس كلها تو مهتمة بكأس العالم.
0: كأس العالم. اللاعب اللي توقف شنو هو السبب اللي حصل؟
2: والله اللاعب هذا توقف خلال ديربي الأوروغواي الكبير بين بينارول وناسيونال عام 1991. حصل الأمر غريب، كي كان لاعب ناسيونال فالديز المشهور كان يلبس برشا معناها سلاسل ذهب وكل شيء قبل ما ثمش قبل ما ينحوا القانون نتاع لبسين ذهب، كان يلبس ذهب. يا اخي كي كان في الدزويت كان ركنيه ليهم، يا اخي الديفونسور نتاع ليكيب الاخرى جون سالفيس هذا ظهر لي سارق شوي التقطت التقطت الكاميرا لا سارق ومش
0: يظهر لي انت قلت يظهر لي سارق شوي لا هو معناها شدوا بال
2: اي هو التقطت الكاميرا
0: بالكاميرا
2: اي جون سالفيس هذا ينتزع في احد عقود فالديز الذهبي
0: فالديز عاتي الكوره ومش
2: مش داري هو فهمت الاخر مديده وخطف له ما يتزاح موقع على الكوره اخي مديده خطفها ودسها في الكلاس نتاع نتاع فهمت يا اخي الشرطه بتبيع الكاميرات شافته
0: راقبوا
2: راقبوا يا اخي الشرطه القت القبض عليه بعد انتهاء المباراه استنوه معناها
0: في خير ردت الفعل معناها وقت اللي يشد هكايا لاعب في وسط المقابله
2: هو ما في بلاش ان معناها الكاميرا بالظهر الماتش تلفزيوني بالظهر الكاميرا جت فيه هو
0: ايش هي العقوبه نتاعها تتفكرش ولا كيفاش
2: هو العقوبه غير ما هم تم إيقافه فترة قاعد فترة وجيزة على خطر اللاعب الآخر سقط عليه كما نقوله معناه على خطر هو رجع له العقد انت
0: من وقتها ما عادوش يلبس لسلاس اللي حد شيء
2: من وما ساعات كي تصير طرفه كيما هيك يولوا يخرجوا قانون معناه مش يا أخي من وقتها سموه درب الأوروغواي هذا بدرب العقد الذهبي
0: العقد الذهبي هاني من حاجات اللي بقت في تاريخ كرة القدم. أما توا باش نحكوا على أغرب انطلاق لاعب كرة قدم
2: هو الانتقال
0: في العالم الكل
2: هو الانتقال هذا كان المدافع الروماني ماريوس كيورا انتقل من فريق الدرجة الثانية الروماني يوتي أراد إلى صفوف فريق ريغال هورنيا في الدرجة الرابعة. تعرف الدرجة الرابعة ما عندهمش فلوس مش كان هنا ما
0: عندهمش سيولة
2: الصفقة هذه كانت مقابل 15 كيلو من لحم الخنزير معناه بدلوه ب 15 كيلو لحم الخنزير، لكن سرعان ما أعلن كيورا هذا اعتزالا بعد 10 أيام فقط من الانتقال هذا.
0: إحساس غريب
2: خاطر بسبب عدم تحمله الكم الهائل من نكت معناها
0: السخرية معناها ولت من بعد
2: ولت سخرية برشا نكت معناها حاطت بعملية الانتقال هذه، ولا مسكين اللاعب اعتزل الكرة
0: هم يأكلوا باش يعيشوا معناها وكرة القدم ربما ما كانتش وقتها تعيش
2: هكا علاش هما اي ما كانتش ما لا ثم جمعيه ترى حتى احنا معناها ساعات تو في تونس وكذا حضرت معناها جوار مثل خاصه في الليجان ولا كذا ولا حتى في السينيور معناها ينتقل لجمعيه اخرى ساعات مثل نقول احنا بكور بتنيات معناها بمبلغ زهيد
0: فهي معناها حتى احنا موجوده عندنا
2: اي موجوده قبل
0: نحوش على المبلغ يعني حتى كي يبدا مبلغ زهيد كما قلت ما نحكوا ينجموا يبدلوه بحاجه اخرى
2: اي نجموا نجموا معناها تو نحكي في الليجون معناها صارت معناها وقتها هزنا لاعب من الملعب القفصي انتقل في الليجون في المينيم وقتها وقتها اعطيناهم كور اعطيناهم كور وهزنا لاعب اما الباقي هم استفادوا من الكور واحنا استفدنا من اللعب
0: تبقى من الغرائب والعجائب الحقه ساعات معناها نشوفوا كل شيء نشوفوا كره القدم نشوفوا اللاعبين قاعدين يلعبوا كونتر بعضهم وجمعيات كبيره كما قلت تبدا بالشبان توصل معناها حتى المنتخبات الدوليه ما نعرفوش شكل معناها التفاصيل هذيك اللي قاعدة تصير.
2: بالطبيعة تشوف ديجا برشا ساعات يحكوا على برشا ملاعبية تشوفيهم عالميين وكل شيء، وكتشوفي كيفاش معناها بدا من الصغر كما لوكا مودريتش، والمودريتش كان راعي متاع أغنام، فهمت؟ يعني مكثر الجمهور يعرف معناها كل شيء، غير ما يساعدتك الحروب ولا كذا تولي ينتقل وإلا الهجرة الشرعية ولا الغير شرعية كل شيء. يتولدوا جوارات معناها في بلدان أخرى كيت معناها الإحاطة وكل شيء، أنا يولي هو ماك الفقر وماك كل شيء، يولي يخرج ملاعب.
0: أنا جوارات العالم منين؟
2: جوارات والله تو مبابي مثال، نحكي على مبابي تو ملاعب كبير معناه وهداف في البطولة هذه، أصله كامروني، فهمت؟ وصارت انتقادات على الوالد نتاعه، وصلوا حتى ضربوه في الكامرون علاش ما مثلش منتخب الكامرون، مثل منتخب فرنسا، فهمت؟ بالطبيعة هو الأمور الشخصية، اي واحد يقولك معناها ننتقل نلعب في فرنسا، فرنسا نهز بها كوب دو موند كل شيء، واحد خير ما مثل منتخب الكامرون اللي وقتها منتخب الكامرون يطلب في فلوس على الملاعبيه اللي باش تجي تمثل المنتخب، معناها باش تمثل
0: يعني منتخب يلعب ويعطي فلوس.
2: اي معناها صارت برشا منتخبات خاصه في الكامرون وقتها، وديجا وقتها عزلوه رئيس الجامعه نتاع الكامرون، يطلب من عند ملاعبيه معناها باش يجي يناديهم باش يجوا مثل المنتخب باش يلعبوا في المنتخب، ويطلب عليهم فلوس، فهمت؟ هكا علاش معناها في الافريق ساعه فما برشا غراب.
0: غريب وعجيب. نتقبل الخميس الجاي إن شاء الله في فقرة فرشيكة. شكرا لك كوتش باسم النفطي، احنا ما زلنا مواصلين معاكم بأحلى الإيقاعات في برنامج سيفك على كيفك.

0: السابعة مساء باستوديوهات إذاعة جفصة. نجدد لكم تحية مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. نجح اليوم الدكتور وليد الرداوي أخصائي جراحة الأعصاب والمخ والعمود الفقري بالمستشفى الجامعي الحسين أبو زين بجفصة في إجراء عمليتين جراحيتين استعجاليتين ودقيقتين، وذلك في خطوة جديدة تعكس تطور الخدمة الطبية المتخصصة بولاية جفصة. قامت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية توزر بإعداد مجموعة من الأنشطة الصيفية الموجهة للشباب من بينها المهرجان الوطني للشباب في نسخته الثانية الذي انطلقت فعاليته في 15 من نجوان وتتواصل إلى غاية 5 سبتمبر القادم. أفادت وزارة التربية اليوم بأن نسبة النجاح في بكالوريا 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة بلغت 50.72%، وذلك بعد الإعلان اليوم عن نتائج دورة المراقبة. وبلغت نسبة النجاح في دورة التدارك 46.95%، بينما كانت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا للسنة الحالية في حدود 35.67%. في بيان أصدره اليوم الخميس، دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى تحمل المسؤوليات كاملة بشركة نقل تونس ووضع برنامج وطني عاجل لإنقاذ النقل العمومي وتجديد الأصول وتأمين شروط السلامة والجودة وانتداب الموارد البشرية الضرورية وانقاذ الشبكة الحديدية من حالة الانهيار التي وصلت إليها. أفاد الديوان الوطني للحماية المدنية بأن أغلب مناطق الجمهورية التونسية ستشهد بداية من يوم غد الجمعة 10 جويلية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ويكون ملحوظا خاصة يومي السبت والأحد 11 و12 من الشهر الجاري، وتتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 إلى 10 درجات. شن الجيش الأمريكي غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال اليومين الماضيين، شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين طائرات مسيرة وصواريخ وسفن حربية وبنية تحتية لوجستية على طول الساحل قرب مضيق هرمز. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الغارات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في المضيق. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: أنا المراية اللي تتكلم.
1: سيفك
2: سيفك
1: على كيفك
2: على كيفك.
1: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
2: سيفك على كيفك. رحبوا بكم من جديد ورحبوا بضيف الصيف.
3: يلا جاهزين.
0: جاست جاست
3: ومرحبتين. اهلا يا حبيب يا مرحب بالزين الطيب.
2: مرحبا بالفنان التونسي الأصيل اللي غنى أغاني تونسية أغاني عربية اللي لحن واللي دندن بالعود واللي يعمل لنا جو التونسي. معناها راهو منين دوره يدور. أنا كي نقول لطفي بوشناق نقول الكبير لو غران لطفي بوشناق. نرحب بيك من مرة أخرى على موجة إذاعة قصة في مصافحة ضيف الصيف. أهلا وسهلا ومرحبا سي لطفي.
4: لله الغالي التحية ليك والتحية لكافة السادة المستمعين وهالي قفصة والجنوب والشمال والشرق والغرب.
2: شكرا ليك. مرحبا بك سي لطفي. بطبيعة احنا كي نقولوا لطفي بوشناق نقولوا الأغاني التونسية نقولوا الأغاني الدينية نقولوا أغاني الربوخ النوبة معناها الألوان الكل غني لها لطفي بوشناق.
4: ربي إن شاء الله يقدرنا وإن شاء الله ربي نأديه الأمانة وإن شاء الله كنا صادقين وما اتفقناش على نمط غنائي مش شبعني ولا ما يليقش بيا ولا ما أعطيتوش حق. وهذا كش نقول وكهو. ربي إن شاء الله يوفق الجميع يا رب.
2: اللون الغنائي الجديد اللي غنيه لطفي بوشناق نحسوه ماشي مع عصرنا توا معناها مع جيل توا. نختلفوا ربما في بعض المواضيع لكن النصيحة ديما موجودة من خلال الغناية. هذاك علاش حتى في جديدك صفي يا غربال الدنيا يعني نعرفوا
4: غربال زماني
2: وغربال الدنيا اللي يجمعنا برشا أصحاب وبرشا عبيد حتى من الأقارب نتاعنا وقت اللي نغرب لوينهم ما نلقوهمش.
4: أما ربي وكها وإحنا كل واحد يعمل اللي عليه ويراضي ضميره. وهذيك الدنيا من هو اللي ملي بدأت فما الباهي وفما الخايب ولكن واحد يبقى ديما متفائل ويبقى ديما يواصل في شو اسمه حتى اللي هذيك يجاوبوا بالإيجابي مش بالسلبي. هو غلطت معاك ما تغلطش انت معاه خليه سامح والمسامح كريم. احنا عنا احلى مثل بابا الغالي والمسامح كريم
2: المسامح كريم
4: وربي غفور رحيم فما بالك شكو ربك غفور رحيم.
2: سي لطفي كلمات شكون الحان شكون الغنية
4: الحاني انا مروان الزاهي والحاني انا اللحن هذاك هو صافي غربة الزمان.
2: سي لطفي اختيار الأغنية معناها اللي باش تعدى للجمهور التونسي ولا الجمهور العربي ثم معناها بالأساس اختيار يكون على اللحن قبل ولا على الكلمة قبل؟ الكلمة تتناسق تمشي مع بعضهم بالتوازي معناها اللحن والكلمة.
4: لا أكيد أنا الكلمة هي مهمة برشا بالنسبة لي.
2: أي.
4: وراني عندي باش نقول لك هذيك خاطر صاحبي أخ عزيز رمزي هو اللي جاته الفكرة باش يعمل اللحن. ما عندي مئات الأعمال ما مراتش الضوء وتوا غالب نعيش عهد الصوت والصورة. والصورة مهمة جدا هيك الغناية طلعت بالتصوير عملت مشاهدة
2: مشاهدة عالية.
4: لكن ما نجمش أنا نصور ونلحن ونسجل وكلمات على حسابي والاستديو على حسابي وموسيقيين ونزيد نصور ما الله غالب ما تفضيتش للحكاية هذه.
2: احنا نحكو على الصوت ونحكو على الصورة وعلى التواجد كما قلت وقت اللي تخرج بالصورة معناها قبل تتحقق نسب استماع ومشاهدة عالية.
4: نحن نعيش عهد الصوت والصورة. لا جدال في
2: ما عدناش عهد الكاسيت وما عدناش عهد السيدي توا المواقع.
4: لا لا.
2: أي والقنوات الخاصة على اليوتيوب، عندك القناة الخاصة نتاعك معناها؟
4: عندي أي. عندي عندي عندي وبثوا عليها جماعة معناتها نخدم معاهم.
2: نحكو سي لطفي زاد على حتى على نوعية الصورة. اليوم كيرينا غرب معناها صافية غربال زماني
4: زمان،
2: كي نشوفوا نوعية الصورة معتمدة شوية على الذكاء الاصطناعي.
4: الكل ذكاء اصطناعي، كل ذكاء اصطناعي.
2: اليوم توظيف الذكاء الاصطناعي في الأغنية التونسية خاصة يساعد ولا؟
4: والله ما نعرف أنا، تو هذا اللي تعاملوا بيها. ما أنا يهمني أنا الذكاء الاصطناعي ما نستعملوش لا في الصوت ولا في الترحين ولا في التوزيع،
2: لكن في الصورة.
4: في الصورة إذا كان الزم علاش لا، فماش مشكل.
2: به سي لطفي، انت مع والا ضدك اللي معناها اللي ريل، معناها الفيديوهات القصيره اللي تسوق بطريقه او باخرى لانتاج عمل مثلا اغنيه جديده نسجلها حتى في فيديو هكا يكون قصير في المده ويتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف المنصات مثلا كيما تيك توك؟
4: لا انا ما نجمش هذا كما نعملوش. انا ما الناس احرار هما في اختياراتهم، لكن في قراراتهم كذلك، لكن انا ما نحبش نعمل عمل نعطيه معني بالجمهور من يسمع العمل من الف الى الياء وكهو ماشي
2: يعني معلق. القيمه الفنيه تبقى كما هي، ما نجمش نمسها يقول الفنان لطفي بوشناق.
4: لا من مستهج عزيزي.
2: نعم، من المهرجانات اللي باش يكون حاضر فيها دقة، برشا مواعيد أخرى صيفية، كان نعرف شوية تفاصيل على جولتك الصيفية.
4: والله صدقني والقرآن ما عندي فكرة، ما عندي يظلي في بنزرت فما، وعندي في سوسة، وعندي في الجم، وعندي في الحمامات خارج المهرجان، عندي في كارتاج خارج المهرجان. هذو ما اللي توه مستحضرهم عزيزتي.
2: نعم، شكرا لك الكبير لطفي بوشناق، يعطيك الصحة. احنا باش نسمعوا جديدك
4: الأول
2: مرة، الله يخليك
4: وقبل على جبينكم وهالي قفصة الكل وكل يتبعوا فينا الكل.
2: شكرا القدير لطفي بوشناق، نخليكم مسمعينا. شكرا لك، نخليكم مسمعينا تسمعوا جديد الفنان التونسي لطفي بوشناق.

0: برشا فن كنا سمعناه مع جديد لطفي بوشناق، وبرشا فن في الحقيقه. وسعيده ساعه قبل كل شيء باش نستقبل في فقره الفن الفن سي وليد مسعودي، مدير مهرجان الجاز بيت برقه. سي وليد اهلا وسهلا ومرحبا.
1: اهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين اللي قاعد قصر.
0: الله يخليك. من 2 جويليا ل 9 جويليا 2026 برمجه ثريه متنوعه رجعت الحقيقه وهج والا بريق مهرجان عريق طالما انتظره الجمهور. عوده كبيره باش ياكد المهرجان، مهرجان جاز بتبرقه من جديد مكانته كواحد من ابرز واعرق المواعيد الموسيقيه والثقافيه في تونس والفضاء المتوسطي ما بين اصاله التاريخ وسحر الابداع الموسيقي. رحله جميله جدا. شكرا لكم سي وليد.
1: شكرا لكم انتم على المتابعه وهذه المرافقه. الحقيقه هو الاخبار، ربما الحدث الابرز في هذه الصحيفه هو عوده مهرجان جاز برقه في دورته العشرين بعد غياب 6 سنوات. وهذا معناها كان مطلب كبير للجهه، وكان معناها العديد من الاطراف حاولوا انهم يرجعوا في مراحل سابقه، لكن المره هذه معناها وزاره الشؤون الثقافيه الحقيقه اخذت على عاتقها انجاز هذا المهرجان وعودته. وكان ثم العديد من معناها النداءات من المجتمع المدني، من المثقفين، من السلطه الجهويه اللي كذلك بجندوبه اللي عملت مجهودات كبيره كذلك من اجل اعاده هذا المهرجان. بطبيعه سياده رئيس الجمهوريه هو كان اعلن على معناها او دعا الى اعاده هذا المهرجان، وتكفلت وزاره الشؤون الثقافيه، والسيده وزيره الشؤون الثقافيه الحقيقه مشكوره لانها وفرت كل الامكانيات اللازمه لمعناها انجاز هذه العوده في مستوى يليق بعراقه هذا المهرجان وبتاريخه. انطلقت اذا معناها الدوره هذه الدوره 20 من يوم 2 جويلية الى يوم 9 جويلية ان شاء الله اليوم الاختتام. واعتقد انه في على مستوى معناها السهرات والبرمجه والحضور الجماهيري كانت معناها اجواء ممتعه جدا، ورجعتنا لاجواء المهرجان جاز برقه معناها في تاريخه وفي ذكرياته وفي ثقافته الخاصه اللي صنعها والناس محبيه اللي يجوه من كل بلاصه.
0: نعم، خصوصيه المهرجان، مهرجان عريق 20 سنه ما شاء الله والدوره 20 بعد توقف 6 سنين، شنو الحاجات اللي جت جديده 2026 بعد 6 سنين من التوقف للمهرجان؟
1: هو الحقيقه اولا الفضاء العرض تغير، كان قبل معناها دائما في فضاء البازيليك. في الدوره هذه خلينا فضاء مسرح البحر بالنظر للواجهه نتاعو لجماليته بطاقة الاستيعاب الكبيره، لانه يعني يستوعب تقريبا 5000 بلاصه او اكثر، لكن نحن ناخذ في 5000 معناها مكان. بالتالي اصبح ثم هناك فرصه اكبر للجمهور باش يتابع باعتبار سعة المسرح، باعتبار الجمالية، حتى الستيت جاز ومعناها العروض في الشارع كانت في الخلفية متاحة. ركزنا على العمق التاريخي بتبرقة باعتبار أنه في الخلفية ركزنا على الحسن الجنوي اللي معناها عملنا فيه إضاءة معناها فنية كبيرة وممتازة، أضفت عليه جمالية أخرى بالإضافة لجماليته التاريخية والحضارية. حبينا نعمل مشهدية كاملة من البحر، من منصة ستريت جاز للحسن الجنوي، ونحن ماشيين في الطريق السياحي اللي هو وين ليزيغوي وسيد لاسر وصولا الى مسرح البحر. هي مشهدية كاملة ربما تثمن جمالية هذه المدينة ومعناها الرونق نتاعها. فهذايا هو ربما تصور جديد نتاعنا انه نحن نثمنوا كل طاقات هذه المدينة الجميلة تبرقة من ناحية الحضارية، من ناحية الاقتصادية كذلك، لأنه يعني يضفي حركية كبيرة المهرجان، وكذلك توظيف جمالية هذا الشاطئ وهذه المدينة الشاطئية لتسويقها سياحيا.
0: نعم، سهرات كانت مميزة، ومعناها الحضور العالمي للفنانين مختلف أنحاء العالم. العروض اللي أكثر معناها مشاهده ولا اكثر معناها اقبال بالنسبه لجماهير تبرقه، هنا هي كانت العروض سي وليد، كان ناخذ فكره خاطر اليوم الاختتام.
1: تقريبا كل العروض حضور محترم. يوم الافتتاح كان حضور كبير، حفل الفنانه الامريكيه الكبيره معناها دي بلوج ووترز، ده كان حضور كبير. البارح حفل معناها الفنان الكوبي راول باز، ده كان تفاعل كبير وحضور كبير. وبطبيعه ما ننساش الحفل الافتتاحي اللي كان فيه الفريدو رودريجيز، ده الفنان الكوبي تقريبا. وحتى معناها عرض ياسين بولعريس وسفيان السعيدي، معناها كان عرض ممتاز وتفاعل كبير من الجمهور. تقريبا كل العروض نالت الاعجاب، قاع تفاعل كبير مع الجمهور. شفنا جماهير معناها متنوعة، من سياح، من أبناء تبرقة، من كل جهات الجمهورية، وهذا هو المطلوب. أعتقد هذه الحركية اللي كان
0: نعم
1: المهرجان معناها يحققها في الفترة، فترة انتظامه، فهذه بداية عودة الروح لهذا المهرجان، سوف نبني عليها، وحتى تكون معناها الدورات القادمة دائما في مستوى وأفضل، ونتطور إن شاء الله من حسن إلى أحسن إن شاء الله.
0: برنامج اليوم في الاختتام، احنا توا 7:25، شنو مازال من العروض في مهرجان تبرق؟
1: اليوم عندنا عزيز الزواوي
0: اي
1: في ستريت جاز، وعندنا حفل مسرح البحر اللي فيه فيرونيكا سويفت وأكوانارو
0: نعم
1: من أمريكا،
0: نعم
1: وهو هذا هو حفل الاختتام.
0: نعم موافقين إن شاء الله في قادم الدورات. سيد وليد مسعودي مدير مهرجان الجاز بتبرقة، سعد برشا بمرورك معنا اليوم في سيفك، على كيفك، تحياتنا.
1: شكرا شكرا، تحية لكم.

0: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
1: عودة إلى أغاني السبعينات وفي ألبوم فنان الشاب خالد. تابعونا اليوم في نعمة وتران من 10:30 الليل على موجة إذاعة قفصة.
2: سيفك
3: سيفك
2: على كيفك
3: على كيفك.
2: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
4: مواصلين معكم مشوار سيفك على كيفك حتى الثمانية. ما زلت في انتظار اقتراحاتكم بالنسبة للقائمتين اللي حاضرين لمحالة أصوات الكل. مش للقائمة الأولى لنجوى كرم والجسار وأمنة فاخر، إن شاء الله نسمع هالاختيارات هذية في آخر الحصة. عودة من جديد لآخر الأخبار الرياضية معك فوزي. مرحبا بك من جديد فوزي.
5: مرحبا بك إيناس وبكل السادة المستمعين.
4: ما زلت ساعة ونص تقريبا على الماتش.
5: بطبيعة الحال ساعة ونص، وتوي حتى شفت شوي مشاهد من الملعب، معناها الجماهير غفيرة حاضرة في هذه المباراة الهامة، تحدي أمام المغرب اليوم اللي ترشح للدور النصف النهائي.
4: نعم، أكثر تفاصيل أخبار الرياضة معك في فلاش سبور.
2: فلاش سبور
3: فلاش سبور.
5: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. تعلن الهيئة التسييرية لجمعية الشبيبة الرياضية بمجل بلعباس أن انعقاد الجلسة العامة الانتخابية سيكون يوم 14 جويلية بدار الشباب مجل بلعباس، وعلى الراغبين في الترشح تقديم مطالب الترشح خلال أجل أقصى 23 جويلية بدخول الغاية. على مستوى الانتدابات، المدربين وكذلك اللاعبين في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، محمد علي نفخة مدرب جديد للأمل الرياضي بحمام سوسة، ورسميين لسعد معمر مدربا جديدا لفريق الأولمبي الباجي. بالنسبة للاعبين، آخر الانتقالات، فارس المسكيني يمضي لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى لموسمين، والمدافع المحور السنغالي سامبا ديوف في ترجي جرجيس بعقد مدة زوز مواسم. في بطولة إفريقيا لكرة السلة في التصفيات، بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي للشباب، فاز على المنتخب الليبي 68 مقابل 45، بينما في الإناث المغرب فازت على الجزائر 65 مقابل 53. كأس العالم الدور الربع النهائي، مباراة هامة باش تجمع في 9 بتوقيت تونس المنتخب المغربي مع المنتخب الفرنسي. في الحقيقة هو إعادة مباراة الدور النصف النهائي في كأس قطر دورة 2022، وكان ذلك ترشح المنتخب الفرنسي 2-0. المباراة باش تدور في وسط حضور جماهيري غفير وبإدارة طاقم تحكيم أرجنتيني. الرقم على هاتي المباراة، القيمة التسويقية للمنتخب المغربي 447.7 مليون دولار، بينما القيمة التسويقية للمنتخب الفرنسي 1.52 مليار دولار. حارس الرأس الأخضر اللي كان حدث وكان نجم هذه الكأس ينضم رسميا إلى إنتر ميامي باش يلعب جانب ليونيل ميسي في صفقة خيالية. بالنسبة للدور النهائي لكرة المضرب دورة ويمبلدون، باش تجمع لاعبتان من التشيك. الأولى كانت ترشحت ليندا كونسوفا المصنفة 12 عالمين على الأوكرانية مارتا كوسي توك بستة مقابل أربعة وستة مقابل أربعة، زوز أشواط مقابل صفر، بينما كارولينا مخوفا المصنفة التاسعة عالميا ترشحت على حساب الأمريكية كوكو غوف بزوز أشواط مقابل شوط تفاصيلهم 6-2 و 1-6 و 7-6. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوز نصيب، إلى اللقاء ونرجع لك إينس.
4: شكرا لك فوزي، احنا ما زلنا وصلنا معكم مشوارنا بأحلى الإيقاعات دولة أوتيل كاليفورنيا 34 دقيقة بعد السبعة، خليكم معنا في سيفك على كيفك.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك.
2: مراوحة ما بين الإيقاعات ومختلف المتابعات، عودة من جديد مع زميلة سمية جب عكرمي في متابعة لافتتاح مهرجان سيدي منصور الفروسية بالخير.
3: في أجواء متميزة ما زالت تميز افتتاح الدورة 29 للمهرجان الفروسية والتراث في سيدي منصور، وما ينجمش ثم محفل وفروسية وما فماش شعر شعبي. مجد عسلامة،
4: عيشك الله يسلمك. شحوالي
3: ما شاء الله، حضور رهيب في علاقة بين القصيدة وبين المشهد اللي نشوفه فيه. تقول الشعر الشعبي كأنك تصف منارة معنا.
4: ما شاء الله، يلزم بالطبيعة الشعر أي حاجة، هو الشعر إحساس. أول حاجة الشعر في الدنيا هذه إحساس، من غير إحساس العبد ما ينجمش يعيش، ومن غير احساس ما ينجمش يكون فما شعر، وما ينجمش يكون فما شعر. الاحساس انك تشوف حاجه توصفها قدامك، مثلا لقيت فارس يلعب، خيل، برني، سلوقي، فرسان، الكل. ما شاء الله عليكم وما شاء الله على جو.
3: قول لي مال
4: نقول، قدو ما درت البلدان وقدو ما حومت عروش، ديما نتفرج على الزين وهالزين هذا ما ريتوش. نقول هذا وين الشعر الضيع فاض وفيع، جت سيول وكل تشيع. هذا وين، هذا وين الشعر يشع وموج وفاع، غيرك دك نبرق ويلع معال طراع. وهذا الفارس وين رفع سيفه وقطع، كب بفرس وجت ربع، تشع شعاع شاح بضامر تطريع، زماد وقرباع بديت نوجب ونتبع، فتحت لصراع مرور تكود وتبلع. يقول لك ضاع سبحان الخالق البدع، الكون وساع عطاني هيلة تتنوع، برقي قرقاع سحابي دكن لي ورجع، رعد وقلفاع. وهذا وين الشعر الضيع فاض وفيع، جت سيول وكل تشيع. هذا وين.
3: ألف شكر مجد السعدولي، شكرا ليك، شكرا لحضورك. وإحنا ما زلنا في الأجواء اللي نرصد فيها افتتاح هذا المهرجان، نعود نوصف المشهد جميل جدا وإطلالة الناس من كل المشارب الحقيقة، سيارات في كل الاتجاهات. نحب نسلم على مختلف الفرق المختصة، إسعاف، صحة، أمن، حضور كبير الحقيقة في ساحة المهرجان عروض للفروسية. سمعت يظهر لي الشاعر أبلغ في التعبير عليها ربما، وأجواء كبيرة برشا، حضور العائلات، حضور الجمهور. حبينا تكونوا معنا في تفاصيل العشوية هذه، في أكثر من نافذة حاولنا من خلالها نضيئوا تفاصيل هذا الافتتاح.
2: افتتاح جميل لمهرجان سيدي منصور الفروسية بيب الخير. كنت في المتابعة وتأمين المحطات الخارجية زميلة سمية جب عكرمي، شكرا ليك. في الحقيقة جولتنا اليوم جميلة، فرحانة وناجحة بطبيعة بتفوق تلم ذاتنا في البكالوريا في دورة الأبطال، دورة المراقبة 2026. نسب النجاح في مختلف الشعب، حابين نقولوا ألف مبروك للناس اللي نجحت في دورة المراقبة، دورتين الرئيسية ودورة المراقبة. نسبة النجاح في البكالوريا 2026 وصلت 49.28%. ألف مبروك للي نجحوا في الدورتين، وبالحظ الوفير إن شاء الله وبالنجاح والتميز على شلاء. للي ما أسعفهمش الحظ إن شاء الله عام جاي بكالوريا 2027 تكونوا متميزين.

حي على الفلاح. الله أكبر الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: سيفك على كيفك.
3: على كيفك. سيفك على كيفك، يتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات رفقة إذاعة قفصة. نحب نحيي كل المستمعين اللي كانوا معنا اليوم، كل الضيوف اللي أيضا كانوا معنا في الموعد، شكرا لهم. زملائنا من قسم الأخبار، قسم الرياضة، شكرا فوزي نسيب من فلاش سبور، تحية كامل فريق صدقي عرفة يعطيك الصحة، عماد الغرز، إبراهيم، كمال عبادي، وكذلك لسعد قروي لصق قال بغرفة الهاتف لتأمين المداخلات الهاتفية، سمية جابعة كرمي كانت في المواكبة والمتابعة الخارجية، وفي أعداد الحصة هذه تحياتي إنس حماد جرويسي. نتقابل غدوة إن شاء الله في نسائم الصباح، إلى اللقاء.

0: معاك تضوى مرايتنا.
1: ايا نجم نمشيو
2: توا هكا؟ انت بتسوق بينا وتقول لي نمشيو؟
1: ما هو ما نجمو نمشيو بامان الا ما نحطو حزام الامان.
2: عليه تربط فينا في سيارتك؟ خايف علينا من الهروب؟
1: لا حزام الامان هو ضمان لسلامه ركاب السياره، حتى لا قدر الله لو كان انا نضطر باش نستعمل الفرامل بشدة

0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. يسجل مهرجان الأصالة والفروسية والصناعة التقليدية بمجلة بالعباس من ولاية القصرين عودته إلى الساحة الثقافية بعد انقطاع دام 16 عاما من خلال دورته 29 التي تنتظم من 8 إلى 10 من جويلية الجاري بمبادرة من جمعية الأصالة للفروسية وتربيط الخيول بمجلة بالعباس. يعتزم مركز التكوين المهني للفتاة الريفية بالمكناسي بالشراكة مع مركز أليف بسيدي بوزيد تنفيذ برنامج يهدف إلى مرافقة وإعادة إدماج المهاجرين غير النظاميين العائدين إلى تونس. ويأتي هذا التعاون في إطار تكامل الجهود بين مختلف المتدخلين لدعم التنمية المحلية وتمكين الشباب من بناء مستقبل مهني واجتماعي أفضل ومزيد تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة. ويستهدف البرنامج المهاجرين التونسيين العائدين بصفة طوعية أو قسرية إلى جانب النساء والفتيات الأكثر عرضة للإقصاء. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. وشددت رئيسة الحكومة في مستهل الاجتماع على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكامل جهات البلاد بصفة متواصلة من قبل كل المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي والتسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص، خاصة أنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 2026-2030 وفق ما أكدته رئيسة الحكومة. سجلت المؤسسات التربوية العمومية النسبة الأعلى من الناجحين في امتحان بكالوريا 2026 حيث استحوذت على نسبة 55.82% من مجموع الناجحين خلال الدورة الرئيسية ودورة المراقبة من الناجحين حسب المعطيات الإحصائية التي نشرتها عشية اليوم وزارة التربية. أخيرا أطلقت الصين صاروخا قادرا على حمل رأس نووي من غواصة في خطوة اعتبرها خبراء استعراضا لتنامي قدراتها العسكرية ورسالة استراتيجية موجهة إلى الولايات المتحدة وحلفائها ضمن مساعي بكين لاستكمال ثلاثية نووية عبر امتلاك قدرة الإطلاق النووي برا وبحرا وجوا وفق ما نقلته وسائل إعلام. في أمان الله.
1: إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. تكنولوجيا، نصائح، تحذيرات، حلول يومية بسيطة لاستعمال التكنولوجيا بطريقة آمنة وفعالة. شبكة واي فاي هي موضوع حديثنا اليوم، كيفية حماية شبكة واي فاي الخاصة بك ومنع أي شخص من استخدامها دون إذنك، أهم الخطوات البسيطة والفعالة لحمايتها، هذا نكتشفوه مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم مهم برشا، اللي هو شبكة الواي فاي المنزلية ولا الخاصة بصفة عامة، اللي هي تمثل أول نقطة دخول أساسية إلى العالم الرقمي داخل المنزل وإلا داخل أي شركة ولا أي موقع خاص، وبالتالي فهي هدف مباشر لمحاولة الاختراق. أغلب الاختراقات ما تعتمدش على تقنية معقدة بل على أخطاء بسيطة من المستخدم، مثل ترك كلمة الافتراضية للمودام نتاعنا اللي هي جي بار ديفو الجي من اللول، واستخدام كلمة المرور ضعيفة وسهلة التخمين. أول خطوة أساسية للحماية هي تغيير كلمة المرور الافتراضية الخاصة بالمودام تاعنا، كذلك نغير اسم الشبكة باش يكون اسم شبكة مخالف لجا من عند الشركة الأم،

0: كذلك يمكن تغيير الإعدادات الافتراضية غالبا اللي تكون معروفة جدا للمهاجمين. ثانيا ماذا بينا يصير استخدام الروتر وإلا المودام ويستعمل تشفير WPA2 أو WPA3 عوضا عن WPA اللي هما أنظمة تشفير للواي فاي، خاطر توفر حماية عالية ضد محاولات كسر كلمة المرور. هذوما الخبراء ينجموا يعرفوهم ويعاونوا فيهم خيانة اللي عندهم واي فاي. ثالثا من المهم تحديث نظام المودام الرويتر بشكل دوري، لأن الشركات المصنعة تصدر تحديثات لسد الثغرات الأمنية. هناك أيضا تقنيات متقدمة للحماية مثل تفعيل الفلتر اللي هو أداة تساعد على فلترة أو منع الأدوات أو الحواسيب أو الهواتف الغير معروفة من الدخول إلى شبكة الواي فاي الخاصة بالمستخدم الأصلي. كيف يمكن إنشاء شبكة ضيوف منفصلة عن الشبكة الأصلية ليستخدموا فيها كسوسوا في المنزل وإلا في الشركة الخاصة. أخيرا نصيحتنا اللي هي يجب مراقبة الأجهزة المتصلة بالشبكة بشكل دوري، لأن أي جهاز غير معروف قد يكون علامة على الاختراق. باختصار أمن الواي فاي يعتمد على مجموعة إجراءات بسيطة لكنها فعالة جدا إذا تم تطبيقها بشكل صحيح، اللي هي تعتمد أساسا على وعي المستخدم وفطنته ضد الاختراقات.
1: تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: روائع سيدة الغناء العربي كل ليلة من 9 للـ10 على موجات إذاعة كبسة. معاك غزوة مرايتنا.
1: أذن لي أحضر غرفة من غير لي في الاستوديو ولا ده يعتبر تجرؤ؟
2: هو تجرؤ لكن أذن.
3: عيون القلب سهرانة ما بتنامش.
0: الوتر الخامس.
4: بودعك وبودع الدنيا معك.
5: الوتر الخامس.

التقاسيم هي أشبه بصنف موسيقي مستقل، وتنجم تكون المحور الرئيسي في عروض مخصصة للموسيقى. التقاسيم اللي أثرت شغف العازفين وحماس الجمهور، حتى لين تحول الفصل الموسيقي بين الفقرات المجموعة من التقاسيم تفصل بينها وبين بعض البشرف والسماعيات، وبدأ معظم العازفين في البحث عن جديد عوض اجترار السير المقامي المعروف والمتوارث، وظهرت عشرات المقامات التجريبية الجديدة.

اللي وحد التقاسيم في الموسيقات الشرقية هو الاستناد المرجعية موروثة تعبر على ثقافتها ولغتها ومناخها وجغرافيتها الموسيقية المميزة. فمثلا ما ننتظروش من تقاسيم السنباطي انها تحمل مناخات برلين ولندن، لكنها حتما تهزنا للقاهرة. ورغم هذا ما كانتش هالتقاسيم نصوص محنطة متكررة يتنقلها العازفين ويردوها على أسماعنا لأحالتنا للخضر التطريبي والحنين للقرون الخوالي، لكنها كانت ألحان وتقاسيم شرقية تعبر على الهوية العربية بروح العصر وتخرجنا من ديكتاتورية المقامات الرئيسية السابقة.

0: حتى تقسيم القصبجي امتازت بثورتها المستديمة عن نهج الموروث لآلة العود، سواء من ناحية استخدام الريشة بأسلوب مخالف تماما للمدرسة المصرية، وإلا من ناحية تناول المقام من زوايا غير اللي متوقعة واختبار سكك مفاجئة، في حين فضل السنباطي إبراز جماليات المقام بصورته النموذجية والكلاسيكية واحتفاظه بالمناخ الموسيقي الشرقي المكتمل، وهذا اللي ولد أحيانا صراع بين الأصالة والتحديث. لكن رغم هذا جات كل هالتقاسيم المختلفة منسجمة مع روح الآلة وخصوصيتها.
1: هذه هي المقدمة الموسيقية لمونولوج رأي الحبيب ووعدني يوم من كلمات الأستاذ الشاعر أحمد رامي وموسيقى الموسيقار محمد الأصابجي.

تحتم آلة العود وتملي على عزف شخصيتها اللي يقوم العازفين بالتقيد بالمقام المعين تمشيا مع آلة العود حصرا وبرؤية مختلفة عن عرض نفس المقام على آلة الكمان مثلا. ومن هنا يلزم يكون العود عود لا نوع من الجيتار الشرقي. مهارة العزف هي مسألة هامة من غير شك، سواء لياقة الأصابع أثناء العزف وإلا دقة التحكم بالريشة. ومن الطبيعي أن العازف يقوم بتوظيف كل مهاراته التقنية في أداء التقاسيم وكشف تفاصيل المقام وثنائه تبعا لرؤيته الخاصة، من غير ما تتحول طبعا المهارة التقنية الهدف بحد ذاته وإلا تتفوق التقنية على النغم. فإبهار المستمع وقت اللي يسمع التقاسيم العود ما يطلبش تقنيات مبهرة وإلا مهارات أكروباتية، ويطلب فقط الاتزان.

الموسيقار محمد عبد الوهاب أيضا ما يتميزش أبدا بمهارة تقنية كعزف عود، ومع هذا فإنه تقسيم عوده مكتملة البلاغة والجمال، وعنده بصمته الفردية الخاصة، وهذا المطلوب أساسا من مؤدي التقسيم. وهنا أيضا يتألق الشيخ محمد رفعته بصوته اللين اللي ما يتميزش أبدا بجهرته ولا باتساع خامته وامتدادها ما بين طبقات عالية ومنخفضة.

يتفرد القصب جبلونه الخاص بأسلوب عزفه الرشيق رغم ثقل ريشته بجمله المقتصدة والضربة في الصميم في أن واحد. وجات بعض القصبجي تقاسيم منير بشير حتى تسحر عشاق العود بنكهتها وتطعيمها لثقافات مختلفة، بالإضافة لتقنية عزف الباهرة وصوت عوده المختلف على رنة العود الشامي.

من أعذب تقاسيم العود اللي أطربت سمعيها وأثرت في عشاق الموسيقى تقاسيم فريد الأطرش ورياض السومباتي، تقاسيم فريد اللي تتميز بتقنية الريشة القوية إضافة للانتقال في الأوضاع وتطويع العود العزف جمل عربية بكل سلاسة، يعزف كأنه صوت يؤدي مواويل ويدمج التكنيك بالتطريب ويخرج العود من تابعه المحلي التقليدي لعوالم أخرى وأساليب أخرى في تقنية العزف. فحمل مشعل التجديد في تقنية العزف والتطريب، وكان من غير شك أحد أكبر المؤثرين في الموسيقى وعازفي العود، من بين أجمل تقاسيم فريد تقسيمة البياتي اللي عزفها فريد في أغنية الربيع.

يمكن يحير السميع بين جميع تقاسيم القسبجي والاختيار بينها. القسبجي هو من غير شك موحد أسلوب العود، ويمكن اعتباره سيد درويش العود، والكل طلاب مدرسته بمن فيهم السنباطي وفريد وعبد الوهاب، فتقاسيمه كانت وما زالت أشبه بالخيال العلمي. وعلى تقاسيم عود القسبجي نخليكم في أمان الله، خليكم ديما أو في البرامجنا. موعدنا يتجدد إن شاء الله في الوتر الخامس في نفس الموعد وعلى نفس الموجة. خليكم ديما أو في البرامجنا. مع تحيات إنس حرث.

0: موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: عودة إلى أغاني السبعينات. وفي ألبوم فنان الشاب خالد. تابعونا اليوم في نغمة وتران من 10:30 الليل على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تمام 9 ليلا.
4: إذاعة قفصة.

0: والثاني عشر من هذا الشهر متضمنا عديد الفقرات. يعد دمج المدرسي لأكثر من 12 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة موزعين على أكثر من 1700 مؤسسة تربوية أحد أولويات وزارة التربية لتمكينهم من حق التعلم في إطار شراكة مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، وفق ما أفاد ممثل وزارة التربية خلال عرض تم تقديمه في مستهل الجلسة التي عقدتها اليوم لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بشأن السياسات العمومية في قطاع التربية في إطار المخطط التنموي 2026-2030. شرعت اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإعلان عن نتائج المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي دورة 2026 عبر موقع الويب المخصص للغرض وبمراكز الاختبارات. وأضافت الوزارة أنه يتعين على المترشحين المقبولين التعمير بطاقة الاختيارات عبر نفس الموقع ابتداء من يوم الاثنين القادم على الساعة الرابعة بعد الزوال إلى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم الجمعة 17 من جويلية، وذلك حتى لا يفقدوا حقهم في النتيجة المتحصل عليها. بلغت قيمة صادرات الغلال التونسية منذ بداية السنة وحتى الثامن من هذا الشهر حوالي 18873 طنا بقيمة جملية نهزت 88.07 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 20% على مستوى الكميات و 15% على مستوى القيمة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. أخيرا نفذت إيران بعد ظهر اليوم هجوما على الأردن بالعديد من الصواريخ، وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأزرق الأمريكية بعشرة صواريخ، وذلك في ظل التصعيد والضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران في الساعات الأخيرة. في أمان الله.
1: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.

حبيبي يا حبيبي.

Thank you.

0: النغمة على الوتر والإحساس. الغنية تراند وتراند. اسمع وتذوق النغمة
1: خلال الأغاني الحلوة الجميلة. صلى حبيتوها.
0: سهرة موسيقى مع ريم محمد.
2: معاك تضوى مرايتنا. أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحاً، الواحدة ظهراً، السادسة مساءً، والساعة العاشرة ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: تمام العاشرة ليلاً.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
5: قسم الأخبار يجدد.

0: بعد توقف دام لأكثر من أسبوعين، تم اليوم استئناف رحلة قطار نقل الركاب تونس توزر مرورا بولايتي سيدي بوزيد وقفصة. ويذكر أن نائب عن جهة قفصة محمد الماجدي أفاد في تصريح لإذاعة قفصة مؤخرا بأنه تلقى تطمينات من قبل الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بتجاوز إشكالية توقف سفرات قطار الخطوط البعيدة تونس توزر واستئناف في الرحلة خلال الأسبوع الجاري. أعدت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية توزر جملة من الأنشطة الصيفية الموجهة للشباب، من بينها المهرجان الوطني للشباب في نسخته الثانية الذي انطلقت فعالياته في 15 من شهر جوان ليتواصل إلى غاية 5 من شهر سبتمبر القادم. الطيب الخالدي المندوب الجهوي للشباب والرياضة بتوزر يضيف في متابعة لوحيدة مبارك:
1: أهم البرامج الموجهة لشباب جهة توزر هو البرنامج الوطني مهرجان الشباب اللي انطلق من 15 جوان إلى حدود 5 سبتمبر إن شاء الله في نسخته الثانية تحت إشراف السيد شاهين الزريبي والي توزر، ويشمل كل معتمديات الجهة. المحتوى بأنشطة رياضية مختلفة في كرة القدم وكرة اليد والرياضات الدفاعية، كيف باش تصير أنشطة في الكرة الحديدية المشي من أجل الصحة، ومسابقات بالدراجات الهوائية، كيف برمجنا قافلة تنشيطية تجوب جل معتمديات الجهة، وسهرات ليلية وأنشطة تحسيسية وثقافية من أجل مكافحة السلوكات المحفوفة بالمخاطر. ومن أهم الأنشطة نشاط السباحة واللي صار في الموسم الفارط في مسبح الجيش، وإن شاء الله حتى سنة باش يصير غديكة من 15 إلى 29 أوت. عدد الشباب المشارك في مهرجان الشباب سيكون بإذن الله إن شاء الله نوصل ل 3000 مشارك بمشاركة بعض الجمعيات الرياضية وجمعيات المجتمع المدني المنظمات، وبدعم ذلك من سلطة الإشراف والسلطة الأمنية اللي تسهر على تأمين كافة هذه الأنشطة والحماية المدنية اللي كيف بذل معنا مجهود كبير برشا.
0: أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقبلي عزوز صالح في تصريح للزميلة مجد عمارة أن نتائج العمل الرقابي خلال شهر جوان الماضي أسفرت عن 142 مخالفة اقتصادية و13 مخالفة صحية، وذلك بعد القيام بحوالي 2000 زيارة تفقد.
2: أعمال المراقبة خلال شهر جوان 2026 تم إجراء حوالي 2000 عملية تفقد، 2000 زيارة ميدانية، ترتب عليها 142 مخالفة اقتصادية و13 مخالفة صحية. مخالفات حسب صنف المخالفة، من 142 مخالفة اقتصادية ثم 54 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، 48 مخالفة في قطاع المواد الغذائية، 17 مخالفة اقتصادية في قطاع خدمات تعليم السياقة، 7 مخالفات في قطاع اللحوم البيضاء، 7 مخالفات في قطاع الملابس الجاهزة. أيضا 142 مخالفة اقتصادية اللي تم رفعها خلال شهر جمعة 2026 توزع حسب نوعية المخالفات كالآتي: 92 مخالفة اقتصادية متعلقة بعدم إشهار الأسعار، 21 مخالفة متعلقة بالفوترة، 18 مخالفة متعلقة بالترفيع بالأسعار، و8 مخالفات متعلقة بأدوات القيس وغيرها من المخالفات. النشاط متاع الإدارة بطبيعة فيه الجانب الرقابي، وفيه أيضا جانب الإشراف على توزيع المواد الأساسية بنقاط البيع بالتفصيل بالمغازات التابعة للمساحات التجارية الكبرى. التظاهرة الشهرية أيضا اللي ديما يقع تنظيمها على مستوى السوق البلدي نهج النصر بمدينة قبلي، تنسيق ديما فيما يتعلق بالتزويد ودعم التزويد بكافة المواد الأساسية، فارينة سكر خبز، يتم بالتنسيق مع المصالح الجهوية والسلطة المحلية. الأعمال هذه متواصلة، تختلف شوي في الموسم الصيفي، تضاف لها فترة مسائية وربما فترة ليلية، تستهدف القطاعات اللي هي عندها خصوصية بالنسبة للموسم الصيفي: المنتزهات العائلية، المثلجات، الملابس الجاهزة.
0: يستهدف مشروع بداية في نسخته الثانية الذي تنفذه جمعية النساء أولا عددا من النساء ضحايا العنف بمعتمدي الترقاب من ولاية سيدي بوزيد من خلال توفير مجموعة من الدورات التدريبية في عدة مجالات. حياة بن علي منسقة مشروع بداية في نسخته الثانية تضيف في متابعة لألفة خصخصي:
3: مشروع بداية هو امتداد لمشروع بداية في المرحلة الأولى ممول من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج سيلا، امتد على 5 شهور، استهدف بالأساس 15 امرأة ضحية عنف مرت بباركور متاع طلاق وإلا عنف. المشروع بالأساس هو يعنى بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي لنساء ضحايا العنف. الدورات التكوينية كانت في 3 مجالات، كوننا

0: الأساس، 5 نساء في تجميل الأظافر، 5 نساء في العولة، و5 نساء في تكوين الحلويات والعصائر. بعديك اخترنا من 15 نمرأة هذوما 10 نساء كونهم في التسويق الشبكي، كيفاش تنجم تعمل باج على الفيسبوك، كيفاش تسوق على المنتوجات متاعها، كيفاش تصور المنتوج متاعها، ولا كيفاش تبيبلي على المنتوجات اللي تبيع فيها. بعد عملنا زادة تكوين كيفاش تلوج على الفينانسمون، كيفاش تاخذ قرض، ولا كيفاش تاخذ شهادة كفاءة مهنية. الشهيد اللي خذوهم نساء هما بشراكة مع مركز تكوين مختص، بشراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل. الهدف الأساسي متاع المشروع هو التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء ضحايا العنف. فما زادة التمكين النفسي للنساء في حلقات سيونس دو ثيرابي انديفيدويل موجهين للنساء ضحايا العنف، كل مرأة تاخذ حصتها معناها مع طبيبة نفسانية. فما زادة ديزاتولي معناها موجهين سيكولوجيكمون للنساء ضحايا العنف، كما عملنا رحلة إلى بارك ناسيونال بتاع بوهيدمة خرجوا فيه 10 نساء. كيف زاد عملنا رحلة إلى مدينة عين دراهم كانت مواجهة زاد 10 نساء باش نستهدفوا أكثر نساء، والنساء بالحق تحس روحها اللي هي أكتيف، واللي هي فما جمعية واقفة وراهم، واللي فما جمعية تدعم فيها نفسانية.
1: أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. وشددت رئيسة الحكومة في مستهل الاجتماع على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكل جهات البلاد بصفة متواصلة من قبل كل المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، والتسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص، خاصة أنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 2026-2030. وتم خلال اجتماع مجلس الوزراء التداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر تتعلق بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي في علاقة خاصة بتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية. أفادت وزارة التربية اليوم بأن نسبة النجاح في بكالوريا 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة بلغت 50.72% بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة، وبلغت نسبة النجاح في دورة التدارك 46.95% بنجاح 23,316 تلميذ وتلميذة من إجمالي 49,661 مترشحاً اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. ويذكر أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا ل 2026 بلغت 35.67%. هذا وسجلت المؤسسات التربوية العمومية النسبة الأعلى من الناجحين في امتحان بكالوريا 2026، حيث استحوذت على نسبة 55.82% من مجموع الناجحين خلال الدورة الرئيسية ودورة المراقبة من الناجحين حسب المعطيات الإحصائية التي نشرتها وزارة التربية عشية اليوم. عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة استماع إلى ممثلي وزارة التربية، ناقشت مواضيع حماية الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي وإدماج التلاميذ ذوي الإعاقة وتصورات الوزارة بشأن تركيبة المجلس الأعلى للتربية ومجال اختصاصه والمشاريع المعطلة وصيانة البنية التحتية. ويعد الدمج المدرسي لأكثر من 12 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة موزعين على أكثر من 1700 مؤسسة تربوية أحد أولويات وزارة التربية لتمكينهم من حق التعلم في إطار شراكة مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، وفق ما أفاد ممثل وزارة التربية خلال عرض تم تقديمه في مستهل الجلسة حول السياسات العمومية في قطاع التربية في إطار المخطط التنموي 2026-2030. استشهد 6 فلسطينيين على الأقل بنيران وقصف الاحتلال الصهيوني بعدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم، فيما أفادت مصادر صحفية في غزة بنجاة الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من محاولة اغتيال صهيونية إثر استهداف سيارة غربي مدينة غزة. نفذت إيران بعد ظهر اليوم هجوما على الأردن بالعديد من الصواريخ، وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأزرق الأمريكية بعشرة صواريخ. وقال الحرس الثوري الإيراني بعد الهجوم على الأردن إنه استهدف مركز قيادة للعدو في غرب آسيا، وحذر من أنه إذا كرر الجيش الأمريكي عدوانه لن تكون قواعده الأخرى في المنطقة آمنة وفق تعبيره. يأتي ذلك بعدما شنت الولايات المتحدة مساء الأربعاء وفجر الخميس موجة واسعة من الغارات على مناطق عدة في جنوب إيران وجنوبها الشرقي، وذلك في اليوم 21 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 131 يوما من اندلاع الحرب. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. نسبة النجاح العامة في البكالوريا بدورتيها تبلغ 50.72%، والتعليم العمومي يستأثر بقرابة 56% من مجموع الناجحين. مجلس الوزراء يتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر المتعلقة بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي. في أمان الله.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: من يومين كنا صغيرين،
4: جو جو زهو ترب،
5: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
6: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
5: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
4: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
7: النغمة على الوتر والإحساس. الغناية تراند. وتراند. اسمع وتذوق النغمة
8: خلال الأغاني الحلوة الجميلة. صلح حبيتوها.
7: سهرة موسيقى مع ريم محمد.

0: نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتراند.
1: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نغمة وتراند على موجة إذاعة قفصة. نترافقوا مع الموسيقى من توا وحتى النص الليل في زوز أجزاء. الجزء الأوليني يعنى بجيل الغنايات بالتراند والهيتات، والجزء الثاني نرجع إلى ألبوم فنان وفترة زمنية من الأجيال عشنا على أنواع من الموسيقى. الليل كيف العادة الجزء الأوليني باش نبدو مع أغنية جديدة، والبداية باش تكون بعد شوية مع شيرين اللجمي في أغنية لو ننساك. وقبل هذايا نبلغكم تحية كامل فريق استوديو واحد، رضي العياري في الإخراج التقني، كامل عبادي في الإخراج الرقمي، محمد النوري من أمام الميكروفون، مرحبا بكم.

0: مرحبا بكم مستمعينا، معكم ديما في نغمة وتراند على موجات إذاعة قبصة. تحياتنا لكم وين ما كنتم، ناس تسمع فينا هي في الخدمة ولا في الدار وإلا أمام المقود. مرحبا بكم، نرجع بكم لأجواء كأس العالم والمباراة اللي تجمع توا ما بين المغرب وفرنسا. ما زال التعادل السلبي 0-0 بعد ما ضيعت فرنسا ضربة الجزاء في الدقيقة 27 في الشوط الأول. وين ما فما جديد نقدمه لكم، وإحنا ديما في المتابعة نواصلوا مع نغماتنا. وبعد ما كانت البداية مع شيرين اللجمي في غنيتها جديدة آه لو ننساك، الغنية خرجت نهار 22 ماي تقريبا، نفس هكا النوستالجي نفس الدراما في أغنية جديدة للفنان الشامي أنا بعدك. والأغنية خرجت نهار 29 جوان تقريبا 165 ألف متابعة للأغنية هذية. ونبقوا مع جديد الأنغام اللبنانية وين باش نسمعوا رغب علامة في زوز أغنيات انت الدنيا ومزاجية، ومن بعدها جديد وائل كفوري. خليكم معنا في نغمة وتراند على موجة إذاعة قفصة.
1: بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: بيعل ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معك؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: النغمة على الوتر والإحساس. الغنية تراند وتراند، اسمع وتذوق النغمة
1: خلال الأغاني الحلوة الجميلة. صلح حبيتوها
0: سهرة موسيقى مع ريم محمد.

0: نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتراند.
1: تحياتنا لكم مستمعينا، مواصلين معكم في نغمة وتراند حتى نص الليل على موجة إذاعة قفصة، وأيضا في متابعة لأجواء كأس العالم والمباراة تجمع ما بين فرنسا والمغرب. إلى حد الآن دقيقة النتيجة 2-0 اللي صار لفرنسا، الهدف الأولاني في دقيقة 61 والهدف الثاني في دقيقة 66. مواصلين في نغمة وتراند وأيضا مع جديد الغنيات، باش نسمعوا الغنيات اللي تغنيت اون ديو توا. ديو الأولاني جمع ما بين سعد المجرد ومحمد فضل شاكر القمر ديالي، ثم نسمعوا شيرين اللجمي، شيرين عبد الوهاب، عفوا شيرين اللجمي سمعناها في الأول، شيرين عبد الوهاب مع محمد حمائي في أغنية بحرية.

مرحبا بكم مستمعينا في نغمة وترند على موجة إذاعة قفصة، متواصلين حتى النص الليل. تحياتنا للناس اللي التحقت بنا توا، باش نرجع بكم العام ناوي. الأغنية عمرها عام تقريبا، من كلمات أمير طعيمة، ألحان هشام جمال، والأداء للفنان حسين الجسمي. هنا نتحدث على أغنية فستانك الأبيض اللي ما زلت تحتل المراتب الأولى وما زلت تصدر كل الأفراح والمناسبات. نمشي الغنية، خرجت نهار 5 جوان 2026. هنا نتحدث على غنية تحت الياسمين للفنان التونسي صابر الرباعي. الغنية تغنيت بزوز لغات، اللغة الفرنسية والعربية. الكلمات بالفرنسية كانت خواطر فرنسية، كلمات بالعربية لصابر الرباعي، الألحان أيضا لصابر الرباعي. نسمعه تحت الياسمين وفستانك الأبيض.

أحلى نغمات منا لكم مستمعينا، وفي ختام هذا الجزء الأول من نغمة وترند باش نخليكم مع الإيقاع التونسي والإيقاع الليبي مع رؤوف ماهر ومنال أحمد.

0: تمام 11 ليلا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. يسجل مهرجان الأصالة والفروسية والصناعة التقليدية بمجل بالعباس من ولاية القصرين عودته إلى الساحة الثقافية بعد انقطاع دام 16 عاما من خلال دورته 29 التي تنتظم من 8 إلى 10 من شهر جويلية الجاري بمبادرة من جمعية الأصالة للفروسية وتربية الخيول بمجل بالعباس. أفاد الديوان الوطني للحماية المدنية بأن أغلب مناطق الجمهورية ستشهد بداية من يوم الجمعة 10 من جويلية ارتفاعا في درجات الحرارة ويكون ملحوظا خاصة يومي السبت والأحد القادمين. ودعا الديوان إلى ضرورة اتباع وتطبيق التوصيات الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق. تمكنت مصالح الديوان خلال 6 أشهر الأولى من 2026 من ضبط كميات من الذهب ومبالغ من العملة الأجنبية وكميات من المواد المخدرة والبضائع المختلفة المهربة.

0: وجه 52 نائبا من مجلس نواب الشعب عريضة إلى رئيسة الحكومة طالبوا فيها بالتعجيل بتطبيق القانون عدد 18 ل 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم. ودعا النواب الحكومة للتعجيل الفوري بإصدار جميع الأوامر الترتيبية والتنفيذية اللازمة لتفعيل القانون ووضع رزنامة واضحة ومعلنة للشروع في تنفيذه. أخيرا قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها قصفت بناء تحتية عسكرية لوجستية في إيران وأن قواتها ستبقى منتشرة ومستعدة لمحاسبة إيران وأن هدفها إضعاف قدرات طهران على تهديد مضيق هرمز وفق قولها. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار وأن هجماتها هي رد فعل على انتهاكات طهران لهذا الاتفاق. في أمان الله.
1: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاث أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة وآخر ينبه بوقوفها وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. النغمة على الوتر والإحساس، الأغنية تراند وتراند، اسمع وتذوق النغمة
4: خلال الأغاني الحلوة الجميلة. صلح حبيتوها
3: سهرة موسيقى مع ريم محمد.

مرحبا بكم مستمعينا في الجزء الثاني من نغمة وتراند على موجة إذاعة قفصة. تحياتنا لكم وتحية تصلكم من كامل الفريق اللي وصل معكم المشوار حتى نوصل ليل كما بدينا المشوار مع التراند والنغمات اللي تحتل المراتب الأولى. النغمات جديدة، النغمات اللي بقينا نعود فيهم. الجزء الثاني بشيخة يكون خاص بألبوم فنان، ثم ناخذ حقبة زمنية معينة ونتحدث على أغاني الفترة هذيك. بالنسبة لألبوم فنان لليلة اخترنا الشاب خالد اللي اسمه الحقيقي خالد حاج إبراهيم. هو من مواليد 1960، معروف فنيا باسم الشاب خالد. طبعا هو مغني جزائري يعتبر من رموز موسيقى الراي عالميا. في الحقيقة الشاب خالد يحمل الجنسية الفرنسية، ملقب بملك الراي، وعنده شهرة عالمية واسحة ونجاحات دولية. من أشهر الأغاني اللي بدأ بيهم ديدي، عايشة، بخت عبد القادر وغيرها من الأنغام.

السهرة ما زالت متواصلة في نغمة وتراند ومع ألبوم للفنان الشاب خالد. ربما سؤال يجي على بال الناس الكل، شنو أصل تسمية الشاب؟ اللي نقول لكم إنه أصل التسمية ظهر في أوائل الثمانينات وفي برنامج ألحان وشباب في التلفزيون الجزائري، وين منح للمغنين الشباب لتمييزهم عن مطربي الراي الكبار اللي يلقبون بالشاب، وهذا أصبح اللقب لاحقا علامة مميزة لفناني الراي العصري.

0: Voilà.
1: حبيبي شقي

Peace!

ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا ومع الشاب خالد، ونذكروا أنه في سن 14 سنة شكل أول فرقة موسيقية باسم خمسة نجوم، غنى مع فرقة أوزابويزا في حفلات زفاف الملاهي بواران، واكتسب خبرة مبكرة، سجل أغانيه، أولى أغانيه كانت بعنوان طريق الليسي، وهو أول من أدخل آلة الأورج في موسيقى الراي، وهذا يساهم في تطوير صوت العصري لهذا النوع من الموسيقى. الشاب خالد غنى دي تريو أيضا، وشارك العديد من الفنانين. نذكر أنه من ألبوماته عام 1985 هذا رايكم، وين الهربة وين في عام 1988، أيضا دي اللي كانت في عام 1991، انسي عام 1993، الصحراء عام 1996، يا الراي عام 2004، ليبرتي الحرية عام 2009، سيلافي اللي كانت عام 2012، واحدة بواحدة سنة 2016، ودنيا جديدة سنة 2022.

0: نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتراند.
1: مواصلين في نغمة وتراند حتى نوصل الليل، وبعد ما عملنا جولة كبيرة مع الفنان الشاب خالد وبرشا غنيات بقات في البال، عايشة وبختة وعبد القادر واندو تروا سولي وغيرها من الفنانين، غيرهم من الفنانين اللي شارك معهم الشاب خالد، باش نواصلوا مع مكتبة الموسيقى الكبيرة سواء العربية وإلا الغربية واللي خلت روائع موسيقية فنية خالدة. توا باش نمشوا لي لأجيال وموسيقى السبعينات، الموسيقى هذية اللي خلت برشا أغاني بقات خالدة سواء كما قلت الموسيقى العربية وإلا الغربية. بالنسبة للموسيقى الغربية You Light Up My Life كانت من أشهر الأنغام في السبعينات، وكانت أول أغنية في التاريخ اللي تتصدر قائمة الأغاني لمدة 10 أسابيع. ونذكروا أن السبعينيات القرن العشرين ظهرت موسيقى الهارد روك أبرز أنواع الموسيقى الفرعية لموسيقى الروك، وخلال النصف الثاني من العقد طبعا بلغت فرق بريطانية عديدة شهرتها العالمية وخاصة في الولايات المتحدة. خلينا نمشوا مع الأنغام الغربية ثم نعطيكم أشهر الأنغام العربية في فترة السبعينات.

نغمة وتراند. نغمة وتراند، باش نوصل للموسيقى العربية اللي اشتهرت برشا في الفترة السبعينات. نذكروا أغنية أول مرة تحب للعندليب الأسمر، فيروز نسم علينا الهوى وسهر الليالي، فريد الأطرش أول همسة والربيع ويا حبيبي يا غايبين، محمد عبد الوهاب كيف غنيت أنت الحب وكل ده كان لي. في الحقيقة العديد من الغنيات تعلق قلبي، يا سافر يا حبيبي وارجع لي، هويم يونس، عديد الأنغام الشرقية اللي تعرفت طبعا في هذه الفترة. احنا باش نخلوكم مع أمير العود فريد الأطرش لختام مشوارنا لليلة من نغمة وتراند، إن شاء الله مختلف الأنغام نالت رضاكم الناس الكل. شكرا لكم، مع أجمل تحيات رضي العياري وريم محمد النوري.

0: نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتراند.
1: استقبل يومك،
2: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
1: ديماري ودنيا زينة،
2: معكم تضوى المراية.
1: تبعني تربح
2: معايا، سافر مع الموسيقى.
1: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
2: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
3: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
2: النغمة اللي ترد الروح.
1: مبروك اللي فرحك يفرحني،
2: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
1: شارع الفن. النغمة طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار.
3: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
2: معكم تضوى المراية.
4: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام، منتصف الليل.
7: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت مساء الخميس فعاليات الدورة 29 من مهرجان سيدي منصور السعيدي ببالخير من ولاية قفصة لتتواصل إلى غاية 12 من هذا الشهر. الدورة الجديدة تتضمن فقرات متنوعة تجمع بين العروض التراثية والفروسية إلى جانب معرض الصناعات التقليدية وآخر تجاري وسهرات فنية وشعرية. شددت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكامل جهات البلاد بصفة متواصلة من قبل كل المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، والتسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص، خاصة أنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 2026-2030. دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل الخميس إلى تحمل المسؤوليات كاملة بشركة نقل تونس ووضع برنامج وطني عاجل لإنقاذ النقل العمومي وتجديد الأسطول وتأمين شروط السلامة والجودة وانتداب الموارد البشرية الضرورية وإنقاذ الشبكة الحديدية من حالة الانهيار التي وصلت إليها

رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وأصيب عدد من الفلسطينيين خلال تصديهم للاعتداء الذي تخللته محاصرة عائلاته، فيما منعت قوات الاحتلال الصهيوني طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين. وفي الأثناء وفي جنوب نابلس هدم مستوطنون مدرسة أساسية. في أمان الله.

اليوم مستمعينا الكرام نتعرف على فرقة الإخوة أبو شعر أو فرقة الصحابي أبو أيوب الأنصاري، وهي فرقة نشيد إسلامية سورية تتكون من 10 أعضاء، 6 منهم إخوة من عائلة أبو شعر.

تعد عائلة أبو شعر من العائلات العريقة بدمشق من حي الميدان، وعرفت بأبي شعر لأن جدهم الأكبر كان يرد على من يسأله بالشعر، فهي بكسر الشين ولكن تداولها الناس بفتح الشين، وعرفت العائلة منذ القدم بعائلة أبو شعر. والد الإخوة هو عميد الأشرف الشريف موفق أحمد إسماعيل أبو شعر الرفاعي الحسيني أبو ماجد من مواليد 1941 بدمشق، وهو متزوج وله 8 أولاد. كان الشريف موفق في شبابه منشدا لبعض العلماء الكبار في دمشق، وكان عالما بالأنغام، فوهب أبناءه لمدح جدهم صلى الله عليه وسلم وخدمته.

غناء الفرقة في العاصمة المصرية ونجاحها في جذب الانتباه كان تحديا استثنائيا لفرقة الإخوة أبو شعر. كون القاهرة تجذب منذ قرون هذا النوع من الفنون التي تعرف في الثقافة الشعبية باسم فن المديح النبوي. ونجاح الفرقة لم يقتصر على جذب انتباه المصريين فقط، وإنما تكلل بحصولها على عضوية نقابة المهن الموسيقية، ما يعني فتح الأبواب أمامها للغناء في أي مكان مثل الفنانين المصريين.

أحيت فرقة الإخوة أبو شعر العديد من الحفلات في دول عربية وإسلامية عديدة، وأقاموا بها حفلات دينية، لكنهم في النهاية اختاروا مصر للاستقرار فيها، لأن والدهم غرس في نفوسهم منذ الصغر كلمة هنا القاهرة، التي قيلت في إذاعة دمشق أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 56 و900 و1000.

0: العديد من الحفلات في مساجد دمشق وفي أغلبية المحافظات كحلب وحمص واللاذقية وحماة وطرطوس وغيرها. كما زار الإخوة أبو شعر رسمياً دول عربية وإسلامية عديدة وأقاموا بها حفلات دينية، ومن أبرز هذه الدول سوريا ومصر والأردن ولبنان وليبيا وتونس والجزائر والإمارات العربية المتحدة وقطاع غزة وتركيا وماليزيا ودول أخرى.
1: روحانيات.
0: تعتمد ابتهالات وأناشيد فرقة الإخوة أبو شعر على مقامات الموسيقى العربية ومزجها بالمقامات العالمية، وتقدم الفرقة عددا متنوعا من الأناشيد والقصائد الدينية وأيضا الابتهالات التي عرفت واشتهرت بها، والتي تمثل مزيجا صوفيا من المدائح والأذكار الصوفية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي رحلتنا في عالم الإنشاد الصوفي. دمتم أوفياء، مع تحيات مفيدة بوملسة.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم.
2: الفن أو الفنون هي قدرة لاستنطاق الذات،
3: هو كل نتاج إبداعي ينتجه الإنسان.
4: الفن هو دائما هو رسالة حلوة.
5: شارع الفن. شارع الفن. شارع الفن.

0: مرحبا بالجميع. موسيقى سيمفونية شارع الفن اليوم مدينة فنون وحضارة بأسرها، حولت شرفات قصر الجم إلى وطن من الألحان من قلب مدينة الجم، حيث تتعانق حجارة التاريخ مع أنغام الإبداع، وحيث يتحول المدرج الروماني العريق إلى مسرح عالمي يحتضن أرقى الأوركسترات وأجمل المقطوعات الخالدة. نترافق اليوم في رحلة موسيقية استثنائية إلى عالم المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم، موعد ثقافي مرموق نستحضر فيه المحطات البارزة، أشهر الضيوف وأجمل اللحظات التي أذاعت صيته على الساحة الدولية، لنكتشف كيف يصبح الجم كل صيف عاصمة للموسيقى السيمفونية العالمية. وعن خصوصية المهرجان يحدثنا السيد مبروك العيوني، مدير الدورة الحالية، عضو مؤسس وشاهد على مسار مهرجان عزف السيمفونيات، لا كموسيقى فقط بل كهوية لشعوب المتوسط.
1: ثقل المهرجان في الموسيقى المتوسطية